0: شكرا. Thank you.
1: مقامات، أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء

على القلب غالي ويا ملالي عذبها شكالي.

وحدك على القلب غالي. ويا من ليالي عذبها شكالي وانت اللي عندي

0: جاي الدار نحميها
1: العالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني النغمين لحني للسهرة غنوا عني النغمين لحني

0: طير من دار لحميها.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة. هوف هوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط، مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
9: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
10: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
11: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
12: في احلى من الشغل؟
11: صباح الخير لكل الناس،
13: يا صباح الورد كله،
14: صباح الفل والياسمين عمو،
15: احلى صباح
16: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.
17: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 21 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين.
1: اليوم العاشر على التوالي ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل تتأهب لتوسع الحرب.
0: الجريمة والعنف يتصاعدان، إصابة طفلة بجراح جراء إطلاق نار في دير حنا وفي كفر مندا حملة لمحاربة ظاهرة الخاوة.
1: وموجة الحر في البلاد لا تتراجع، بالأمس سجلت درجات الحرارة الأعلى منذ بداية الصيف، فماذا ينتظرنا حتى نهاية الأسبوع؟
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير زنا لك ولكل المستمعين، وساعتان مقبلتان من هذا النهار، البداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات وهذا التصعيد المتواصل. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر هذا اليوم انتهاء الجولة العاشرة على التوالي من الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. قالت سنتكوم أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية، قدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. إلى ذلك أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران مع احتمال مشاركة إسرائيل إذا استدعت التطورات.
0: في ذات السياق، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء أمس مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تقديرات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران نقلت خلال الخريف الماضي آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق في مجمع جبل المعول لحماية المعدات التي نجت من القصف وفق المصدر.
1: في غضون ذلك، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قاس، مؤكدا أنها ستدفع ثمن أي جندي أمريكي تقتله بأضعاف مضاعفة. وقال ترامب إن هذا التوجه أبلغ لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكست ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين وقادة الجيش الأمريكي. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين في إدارة ترامب أن الضربات ستتواصل حتى يقرر ترامب خلاف ذلك، وبتوازي مع استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران بالسعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
0: إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت الليلة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف منظومات صاروخية أمريكية في قاعدة أمريكية بالكويت. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة، فيما ذكرت وكالة رويترز أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة الحرير الجوية في أربيل بالعراق من دون تسجيل إصابات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية، بينها منظومة باتريوت ضد القوات الأمريكية في البحرين.
1: وفي غضون كل هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا جديدا لمواطنيها في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الضربات الأمريكية على إيران. ودعت السلطات الأمريكية المواطنين ولا سيما المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية فضلا عن إغلاق المجال الجوي، بالإضافة إلى اضطرابات محتملة في حركة الطيران العالمية، كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية.
0: إلى لبنان الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم والجيش اللبناني. وقال الجيش في بيانه أن طواقم من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ

0: ماضية، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 18 شخصا في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة غزة ومنطقة المواصي في رفح.
1: إلى ذلك، انتخبت حماس القيادي خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي اغتيل في رفح في تشرين الأول أكتوبر 2024. ويعد الحية من أبرز قادة الحركة، تولى رئاسة حماس في غزة بعد السنوار وقاد وفودها في مفاوضات وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى.
0: بالعودة إلى التطورات الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس بلدية نيويورك سهران ممداني الذي كان قد أكد مؤخرا بأنه يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وصف ممداني نتنياهو بمجرم الحرب، فيما رد نتنياهو بتغريدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قائلا إن ممداني يحاول التغطية على فشله في منصبه كرئيس لبلدية نيويورك.
1: إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، متهمة كندا باتخاذ إجراءات تمييزية بحق السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني القرار انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا استعداد بلاده لتكثيف المفاوضات مع واشنطن لتوصل إلى حل للنزاع الجاري.
0: إلى العنف والجريمة في البلدات العربية، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة مساء أمس، وذلك أثر تعرض منزل عائلتها لإطلاق نار في بلدة دير حنة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه رجل تمكن من الفرار، بينما أصيبت ابنته برصاصتين في الصدر واليد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. بإذن الله، إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
7: خاضع لشروط الحملة.
8: 30/7، احفظ التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 11 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتفكير بالعناوين.
1: اليوم العاشر على التوالي، ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل تتأهب لتوسع الحرب.
0: الجريمة والعنف يتصاعدان، إصابة طفلة بجراح جراء إطلاق النار في دير حنة، وفي كفر مندى حملة لمحاربة ظاهرة الخاوة.
1: موجة الحر في البلاد لا تتراجع، بالأمس سجلت درجات الحرارة الأعلى منذ بداية الصيف، فماذا ينتظرنا حتى نهاية الأسبوع؟ نتجول عن الأبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى، طبعا الاحتفالات، هذا الفرح، وكذلك أيضا العناق هنا بين مرشحي حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان. طبعا بالأمس الحزب كان قد أجرى الانتخابات الداخلية التمهيدية من أبرز الفائزين وبالمقاعد الأولى، كذلك نعمال الزيمي، جلعاد كريف، إفرات رايتن، أعضاء الكنيسة الذين يتواجدون الآن في الكنيسة عن حزب العمل، بالإضافة إلى ذلك يايا فينك، طبعا الناشط المعروف بمواقفه التي كانت خلال الحرب والتي طبعا حارب فيها العنصرية والتحريض على المجتمع العربي، بالإضافة كذلك إلى عضوة الكنيسة السابقة عن حزب ميرتس جابي لاسكي، وشخصيات أخرى إضافية. في الموقع العاشر لحزب الديمقراطيين كذلك سمية بشير، وهي المرشحة العربية الوحيدة التي لربما يعني جاءت في أول 10 مقاعد. وطبعا لابد من الإشارة إلى أن هذه الأرقام متغيرة، لأن رئيس الحزب إيير جولان لديه إمكانية تحصين مواقع إضافية، فلذلك يمكن أن تتغير كل هذه المواقع. العنوان هنا في صحيفة هآرتس طبعا يتحدث عن كل هذه الروح الجديدة، وكذلك أيضا المؤشرات الواضحة جدا بأن هناك الكثير من الجهات التي دخلت إلى هذه القائمة، قائمة حزب الديمقراطيون، وطبعا من الأصوات البارزة والمعارضة والمناهضة لحكومة نتنياهو كانت خلال الحرب وما قبل الحرب منذ ولاية هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، سموتريتش وبنغفير.
0: بالرغم من أن هذا الموضوع محمد يعني نجده فقط في الصفحة العاشرة من يدعو تحرنوت، ولكن سنتوقف عن مجاء حول هذه الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيين. إذا نبدأ بداية بذكر بأنه 98 يوم للانتخابات، وهذا التقرير حول ما أسفرت عنه الانتخابات الديمقراطية بالأمس، وهذا هو العنوان: لزيمي وكريف في القيادة والمتطرفون بقوا في الخلف. هكذا تكتب يدعو تحرنوت، ونقرأ من هذا الخبر: أكثر من 97 ألف عضو منتسب صوتوا بالأمس في حفلة الديمقراطية وانتخبوا نعمال الزيمي في المكان الأول. نقاط الضعف هكذا يقولون في القائمة: عضو الكنيسة السابقة عن ميرتس جابيلاسكي طبعا المعروفة بمواقفها اليسارية، وسمية بشير الممثلة العربية عن القائمة طبعا الموضعة في موقع متقدم يجب القول، والمتوقع أن تكونا الاثنتان هدفا للحملة السلبية التي ستشنها أحزاب اليمين. ربما نتوقف كذلك عن كاريكاتير يدعو تحرنوت هذا الصباح والتي تتكاتب تماما مع هذا الموضوع، ولكن بجانب آخر كل ما يتعلق في الانتخابات التمهيدية في الليكود نجد في هذه الصورة اليوم لجاي مراد: نتنياهو بصورته الأيقونية من على منصة الهيئة العامة للأمم المتحدة، وهو يحمل صورة للقنبلة الإيرانية، ولكن هذه المرة استبدلت هذه الصورة بقنبلة أخرى تحمل عبارة الانتخابات التمهيدية في الليكود، بالإشارة طبعا إلى قلقه وفزعه الواضح طبعا في الصورة من نتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود التي يحاول تجاوزها بشتى الطرق كما نعلم، وآخرها في إعلانه الأخير حول إمكانية إلغاء هذه الانتخابات في حال تطورت الأمور ويعني استؤنفت الحرب فعليا.
1: نبقى مع صحيفة هآرتس وهذا العنوان هنا أيضا حول هذه الخطة التجريبية، ما يسمى البايلوت فعليا، وهو طبعا للانسحاب التدريجي والتجريبي كذلك للقوات الإسرائيلية، قوات الجيش الإسرائيلي التي تحتل جنوب لبنان. من المفترض أن تبدأ هذه الخطة التدريجية والتجريبية بالانسحاب من جنوب لبنان طبعا مقابل دخول قوات عسكرية من الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. طبعا هذا يأتي بالتزامن مع اللقاء المرتقب اليوم للرئيس الأمريكي ونظيره اللبناني جوزيف عون، الذين من المفترض أن يلتقيا اليوم لأول مرة منذ

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: يعني عقد من الزمان يلتقي رئيس أمريكي برئيس لبناني. وفي المقابل طبعا صحيفة هارتس تتطرق أيضا هنا لكل ما يتعلق بهذه الضربات العسكرية المتبادلة، هذا التوتر المتصاعد بين طبعا الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني. بالأمس أيضا موجة جديدة من الضربات العسكرية من الغارات الأمريكية على إيران، وفي المقابل أيضا قصف إيراني على دول الخليج ردا على كل هذا التصعيد.
1: بالعودة إلى الصفحة الأولى من يدعو تحرنوت، ونتوقف عند هذا يعني التقرير المركزي يجب القول، وهو على ما يبدو يعني تقرير أول بسلسلة تقارير ستقوم بها يدعو تحرنوت في الفترة المقبلة تحت عنوان اختبار الوزراء. ونبدأ بداية طبعا بهذا التقرير الذي كيف لا يعني يضع بنغفير إيتمار بنغفير في صدارة هذه التقارير تحت عنوان هذه المرة أطلق النار بكل الاتجاهات. ونجد إلى جانب هذا العنوان صورة قريبة لبنغفير. طبعا هذا التقرير لإيران تماري، نقرأ من هذا التقرير. طبعا يعني هو فعليا يطرح الكاتب الصحفي أسئلة وإجابات في الصفحة الأولى حيال أداء بنغفير خلال الأربع سنوات الماضية. السؤال الأول إذن مواجهة الجريمة المستشرية، تساءل ويجيب عدد ضحايا جرائم القتل أكثر من الضعف، قانون إعدام المخربين إنجاز سياسي صعب تطبيقه، حصانة لجنود وشرطيين لم يتم أو لم يصبح ينجز كقانون، توزيع رخص للسلاح نجاح أثار انتقادات وفتح إثره تحقيق جنائي، توسيع صلاحيات الوزير للأمن القومي تقلصت من قبل المحكمة العليا، والأخير طبعا هنا السؤال الأخير الحرس القومي لا يعمل كهيئة مستقلة، بالإشارة طبعا إلى تسييس هذا الحرس القومي بروح هذا الوزير. هذا ما بقي من وعودات إيتمار بنغفير يكتبون في دعوة حرونوت. والمستشارة القضائية للحكومة أعلمت المحكمة العليا بالأمس بأن كافة المحاولات للتوصل إلى تفاهمات مع الوزير باءت بالفشل.
0: في الصفحة الأولى أيضا هنا ليس بعيدا يعني عما توقفتي معه سناء، كل إجراءات وكذلك أيضا مخططات هذه الحكومة التي يجب أن نقول بمعظمها فاشلة. طبعا تخيلي لو كانت نجحت، يعني كل هذا الذي حدث في كل هذه الفترة والمخططات فشلتها، كيف لو نجحوا؟ يعني الله يستر شو كان بيصير الوضع. حين معنيت وهو مراسل الشؤون القانونية القضائية في صحيفة هآرتس يكتب هنا بأن غالبية الخطوات التي كانت تخطط لها هذه الحكومة للانقلاب الدستوري إما أنها منعت أو أنها على الأقل أجلت أو أخرت أو ما إلى ذلك، ولكن الحرب القادمة أو المواجهة القادمة كما يقول ستكون على حساب طبعا يعني حقوق الإنسان. يتطرق هنا بشكل واسع جدا لكل ما يتعلق بالتضييق على الحريات الفردية، على الحريات الشخصية، كذلك أيضا على يعني المساواة وحقوق الإنسان في إسرائيل، وذلك في ظل هذه الحكومة وفي ظل كل هذه التغييرات الدستورية التي قادها وزير القضاء يريف لفين. إلى جانب ذلك أيضا خبر متعلق بكل هذا السجال المستمر بين وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير والمستشارة القضائية للحكومة. طبعا لتذكير المحكمة العليا كانت قد نظرت بالتماسات قضائية تطالب بإطاحة أو بالإطاحة ببنغفير أو بإزاحته عن منصبه، وما حدث هو أن المحكمة العليا أعطت فرصة إضافية للمستشارة القضائية للتوصل إلى تسوية ما مع وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. طبعا كل ذلك لأنه يتدخل في الشرطة ليس ضمن صلاحياته، يقوم بتأثيرات طبعا وتدخلات غير قانونية وغير دستورية، لذلك المحكمة منحت المستشارة القضائية فرصة إضافية لمحاولة التوصل إلى تفاهمات مع بنغفير في هذا الجانب، ولكن المستشارة القضائية أعلنت فعليا أو قدمت ردها فعليا للمحكمة العليا بالقول بأنه لم يكن هناك أي إمكانية للتواصل مع بنغفير إلى تفاهمات، وبأن هذه المحاولات فشلت، وهي تعيد الكرة من جديد طبعا إلى ملعب أو إلى ساحة المحكمة. فقط لتذكير يعني نحن أمام 3 أشهر من الانتخابات، يعني سيبدو غريبا جدا إذا اتخذت المحكمة العليا قرارا الآن بإزاحة بنغفير أو بتغيير منصبه أو بالإطاحة طبعا من منصبه.
1: بالعودة إلى دعوت أحرنوت، وهذه المرة نعود إلى كل ما يتعلق في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في ظل التصعيد الحاصل في منطقة الخليج. نبدأ بداية مع مقالة الرأي للمحلل السياسي بندرور يميني الذي يكتب هذا الصباح حول أو تحت عنوان حملة التأثير تعود علينا كضربة عكسية أو بومرانغ في اللغة العبرية

0: طبعا فقط للتذكير الحملة التأثير هذه التي كشف النقاب عنها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قبل يعني عدة أيام بإطار بودكاست يعني في الولايات المتحدة الذي تحدث فيه عن محاولات إسرائيلية ممولة للتأثير على يعني شريحة الشباب بالدرجة الأولى داخل الحزب الجمهوري ضد مذكرة التفاهم بين يعني إيران أو بين الولايات المتحدة وإيران فعليا، وكذلك حملة ضده يعني تستهدفه بشكل شخصي. نقرأ من هذا المقال لبندرو رياميني: حال إسرائيل في الولايات المتحدة لم يكن إطلاقا بهذا السوء، وحملة التأثير كانت بالتأكيد أمرا ضروريا برأي يميني، ولكن الطريقة الهاوية والشفافة التي تم تفعيل الحملة من خلالها زادت الطين بلة، وهذا في وقت يوجه فيه الرأي العام الأمريكي تهم لإسرائيل بإثارة القلاقل. في سياق متصل نتوقف كذلك عند يعني هذا التقرير الهام في سياق الحرب والتطورات يعني بسياق طبعا ما نراه من تصعيد في منطقة الخليج تحت عنوان بانتظار النداء الأمريكي. طبعا هذا التقرير لإيتمار آيخنر، ونقرأ منه: انقسام الآراء في المستوى السياسي الإسرائيلي حيال إمكانية استئناف الحرب ضد النظام الإيراني. في إسرائيل متأهبين ومستعدين لإمكانية استئناف الحرب ضد إيران، ولكن هناك توافق بشأن أن القرار موجود اليوم بأيدي الولايات المتحدة فحسب. رئيس الحكومة نتنياهو معني بالسفر الأسبوع القادم لجنازة السناتور الجمهوري لينزي غراهام في الولايات المتحدة وللقاء الرئيس ترامب، غير أن مصادر مطلعة تفيد بأن مقربي نائب الرئيس فانس يحاولون بشكل فعال منع هذا اللقاء. ويضيف آيخنر كاتبا: السيناريوهات التي من شأنها استئناف الحرب إسرائيليا هي ثلاثة: أولا طلب أمريكي من إسرائيل للانضمام، ثانيا هجوم إيراني على إسرائيل، وثالثا كشف محاولة إيرانية للهجوم على إسرائيل وشن ضربة استباقية.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين الواردة في صحف هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير
2: محمد وسناء وكل المستمعين.
0: أهلا بك وديع. إذن الكثير من العناوين المتفرقة في شؤون داخلية وكذلك يعني إقليمية، طبعا هناك بالصدارة نجد إيران ولبنان، من أين تريد أن نبدأ؟
2: اولا بدنا نقول لك شكلك مرتاحه من انه فيش حديث مونديال
0: لا بالعكس انا مبسوطه، انا راضي، انا توقعت اسبانيا وهذا ما جرى مع اني ما حضرتش اللعبه.
1: منتخبها فاز، شو بدك من هيك؟
0: انت حضرت بدايته، حضرت بدايته ورفيت
1: ده هيك تمام.
0: بس بعد ما انتهى اجا ابني وخبرني النتيجه، قلت له شفت قلت لك وبعدين قال لي، وكان مهم له ياكد انه ترامب حاول يزعج يعني مش تعمل
1: شو الباش بعدين يعني
0: وانه يحاول يمسك ويخرب على صوره. هاي كمان من الامور اللي كانت لافتة بالنسبة
1: على فكرة. أنت تخيلي رئيس الفيفا يعني الأكثر تملقا لترامب، صحيح. الأكثر تملقا
0: حاول يشده على جنب
1: حتى هو يعني خلوا زلم ينزل على المنصة.
0: بس الملفت في النظر حبيت أنا هاي عزة النفس والكرامة عند اللاعبين الإسبانيين بأنه ما أعطوا مجال أنه يحاول يتصدر المشهد ولا أنه حتى يسلموا عليه أو يعبروا.
1: رودري طبعا قائد المنتخب هيك أشر له أنه أنت محلك مش هون، انزل انزل يا حبيبي لا يرضى عليك، روح العب بعيد.
2: بس بعد الخنصر سلموا عليه الإسبان، وهذا أيوة كان صحيح. متوقع، وربما كانت هناك توجيهات أعتقد مسبقا لذلك. منيح أني ما خطفش الكاس ترامب.
0: كل شيء كان ممكن معه، كل شيء ممكن.
2: عصام الشوالي كان يعني من جملة تعليقاته الجميلة على الموضوع أنه يعني أنت حملته وأعطيته، بس عمرك بزمانك ما راح تهزه أنت ولا غيرك في أمريكا. طبعا هذا كمان بنطبق
1: طبعاً حاليا باللهجة على العرب، اللهجة المغاربية طبعا الجميلة. شو قال له أنت هذا تحسه وتمسه بأمرك ما تهزه.
2: جميل.
1: عن الكأس العالم طبعا.
2: ربما هناك كانت حاجة محمد يعني مع أنه انتهى، بس ربما في مناسبة أخرى برامج رياضة وغيره، لأنه هذا كمان على حافة الثقافي دور المعلقين وحضورهن ومفاعيلهن في نفس المتلقي المشاهد المستمع. يعني أنا بدي أقول لك عصام الشوالي، وأنا الآن أتحدث عن تجربتي الذاتية، إسبانيا والأرجنتين نص اللعبة ونص الآخر عصام الشوالي، هذا المعلق الذي يتدفق كلمات يغرف من بحر الثقافة والأدب والتاريخ بدون أي تردد، مع هذا الثراء في التعليق، مع هذه الدقة، مع هذه المعرفة الكبيرة، مع مين لعب مين خسر في أي سنة كانت إسبانيا موجودة، مع مين ربحت مع مين خسرت إلى آخره، مقابل بعض المعلقين اللي كانوا قد بدوا في خلال التعليق في قنوات مختلفة بدون من يعني نسمي أسماء كانوا كمان ينحت في صخر تماما. فتحية لعصام الشوالي ولكل معلقين العرب اللي كان جزء من هاي المتعة الكبيرة.
0: وتحية لك كذلك وديع، لأنه أنت كمان توقعت أنه هاي تكون النتيجة. إحنا توقعنا وتمنينا بنفس الوقت
2: طبعا لكثير من الأسباب. ويلا
1: أنا الوحيد اللي ما صبتش يعني بالبث.

0: احنا وياك واحد محمد
1: صح.
2: يلا مسامحين
0: حبيب اسبانيا. بدنا نبدا بحزب الديمقراطيين 90% نسبه التصويت وهذا مؤشر قوه. صحيح انه كانت عمليه التصويت بالطريقه الرقميه مش تروع على الصناديق وهذا بيعطي فرصه لانه تشارك اكثر 112 الف منتسب منهم 8500 منتسب عربي لكن مشاركه 90% يقول انه هذه حركه لها جذور لها شعبيه موجوده حاضره وهذا يؤكد انه الاستطلاعات الراي اللي تعطيها 10 9 11 12 هذا ربما احتمال كبير ان يكون هذا فعلا في الصناديق. وهناك يعني حديث طبعا مع سمية بشير اللي أكيد راح تحكم معها وراي وجودها في هذا الموقع يقول أنه في عدد كبير من المنتسبين اليهود قد صوتوا لها لم يكن يكفي أن تصل إلى ما وصلت إليه دون يعني أو بدعم العرب فقط كونها مرأة وفي ظل عدم وجود مشترك لا رباعي ولا ثلاثية حتى الآن يطرح تحدي كبير أمام الأحزاب العربية. وربما أتساءل أنا وياكم محمد السنة بصوت عالي هل يمنح هذا الوضع إذا استمر الديمقراطيين أصوات أكثر في الشارع العربي؟ لابد أيضا من الإشارة إلى أنه يعني في ذات الوقت أنه هذا الحزب ميرتس مش هو حزب ميرتس الأصلي هذا خليط فيه ميرتس فيه حزب العمل فيه أوساط أخرى دخلت على الخط أوساط الاحتجاج في كابلن وإلى آخره. رئيسه يائير جولان اللي هو نائب قائد الجيش في إسرائيل سابقا يعني له مواقف واضحة ولكن ليست بذات الوضوح بذات المقدار مع جرأة ووضوح يوسف السريد شلاميت ألوني ساسة ورموز ومؤسسي حركة ميرت حزب ميرت في السابق خاصة بما يتعلق بموضوع طرح التسوية السياسية دولة فلسطينية مع الجزء الشطر الشرقي من مدينة القدس كدولة فلسطينية. سمية بشير من جت في المكان العاشر احتمال واقع أن تصبح يعني تدخل الكنيست سبقتها بالمناسبة في ميرت حسني جبارة قبل 3 عقود ونيف كانت أول سيدة عربية بالمناسبة تدخل الكنيست. سمية بشير نشطت ضمن جمعيات أهلية وكانت في الانتخابات السابقة حاولت أن تنتسب لحزب العمل وكان في هناك نقاش حول الموضوع نشر في الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع هي طبعا نفت ذلك حاولت أن تنسب الكثير من المنتسبين العرب. اللي بدي أقوله بالمختصر المفيد سمية بشير سيدة متعلمة محضور قوي بيت محافظ جدها أزهري تقول في سيرتها أنه عزفت الجيتار الكهربائية في فتاة في 14 لكن في المقابل تنحصر توجهاتها في الهوية المدنية وهذا أثار كثير من النقاش وحتى العتب والغضب في أوساط في الشارع العربي. في مجمل طروحاتها تشبه الموحدة محمد وسناء هذه السيدة سمية بشير لكنها تعتقد أن الطريق هو الانخراط طريق العرب الانخراط في الأحزاب اليهودية من أجل التأثير أن هذا أكثر جدوى. ما بعرف إذا ربما تكون متحمسة سكر زيادة ممكن تنسأل حول هذا الموضوع لأنه من جديد هي بلشوا يطلعوا لها يعني من الخزانة كان عامل مقارنة بين جيتو غزة وبين جيتو وارس وكأنه يعني مجرد الحديث عن غزة إثم كبير. ربما تستطيع أن تعالج الأفكار العنصرية السائدة في الشارع الإسرائيلي بالعلاج العاطفي لأنه هي مربية ومعالجة عاطفية وتعالج بالموسيقى وما إلى ذلك. كل الأحوال نتمنى لها التوفيق والنجاح طالما أنها تحمل هموم ومصالح المجتمع العربي بما يتعدى أيضا الناحية المدنية فقط لأنه حتى تدلل التجربة حتى لو رحت لأنهن أنت هناك وبتقول أن أنا بدي أتحدث فقط في الأمور الحياتية اليومية مش القومية ما بستقبلوك بأكليل الغار. ربما يكون أوضح أن تقول أنا عربية فلسطينية أنا مواطنة إسرائيلية أنا أؤمن بالقانون وإلى آخره يكون كمان أكثر صدقا وجدوى في التعامل مع المجتمع الإسرائيلي إن كان في البرلمان وكان في الميدان. كلمة بما يتعلق بحادثة دير حنا الليلة محمد السناء احنا من للأسف يعني رافقنا هذا الموال الأحمر هذه الجريمة المستشري المتفشي لكن كان عندي مبارح في الليل هيك وأنا أسمع أنه طفل عمره 8 سنين في دير حنا تصاب بإيدها وبصدرها بحالة متوسطة اليوم نتمنى لها السلامة. استهداف البيت في رصاصتين أن تكون طفل داخل بيتها دون أن تشعر بالأمان والاطمئنان دون أن تشعر أنها محصنة أنا بقول أنه هذا يعني كلمة واحدة أو كلمتين. أولا الشرطة كلتها والسوا لم يعد هناك مبرر لوجود شرطة لما الطفل داخل بيتها تتعرض إلى مثل هذه الجريمة المروعة. وحتى في جرد حسابها اليوم في دعوة أحرونوت إذا انتبهت طبعا تتحدث عن ما فعله الموجود والمفقود لدى بن غفير كوزير الأمن القومي مكافحة الجريمة.

0: من صفر بشهادته إذا بدي نحط له شهادة أسا في نهاية الموسم. عدد الضحايا مضاعف وأكثر طبعا تتحدث أكثر. نظافة يد رجال الشرطة يعني حدث ولا حرج, وفي يعني أسا الفضيحة المناوبة الإعلام بتناولها من امبارح, وعود كثير بقيت أيضا حبر على ورق سرسرة وتيك توك وإنستغرام, ولكن على أرض الواقع حالة نزيف. الكلمة الثانية تتعلق بالمجتمع العربي, ربما هذا يتكاتب أيضا مع سمية بشير يتحمل مسؤولية. ننتقد وسنبقى ننتقد بن غفير وأمثاله إلى يوم الدين, ولكن مراجعة التربية, العادات, التقاليد, خطاب العنف, الخطاب العنيف السائد في الشارع العربي, نبذ المتورطين بالعنف والجريمة اجتماعيا كمان, هذا جزء أساسي, الحد الأدنى من مسؤوليتنا, وهذا يقودنا لعنف المستوطنين والدولي. حملة التأثير والتسويق والتبييض الإسرائيلي اللي اليوم بتباكى عليها عدد من المراقبين في إسرائيل مثل بندرور يميني اللي توقفت عنده سنة قبل شوية محمد, إنه مستغرب ليش فشلت الحملة في التأثير على أمريكا. الأمريكيين بيعتقدوا إنه يعني صورة إسرائيل بعيون الأمريكيين صورة سوداء, وأنا متفاجئ من إنه متفاجئ أخونا بندرور يميني وآخرين. كيف ممكن أنت تبيض تحلي تحسن؟ يعني ممكن تروح عند المبيض, كان في بسوق النحاسين واحد اللي بسموه المبيض, تحسن قدر النحاس, أما تحسن صورة شعب كامل؟ لما تقريرها آرتس يوم الجمعة بقول إسرائيل تقتل طفلا واحدا في كل يوم في غزة, لما تقرير بتسالم الأخير عن قتل 251 طفل في الضفة الغربية, طفل منذ بدء هذه الحرب, عن حرق المساجد والمسارع والمزارع, الاعتداء اللي لا تتوقف من قبل المستوطنين المسجونين في الضفة الغربية في السطر الأخير, يعني
1: بتوقع أنه حملة تأثير رح تسعفين بنهاية المطاف.
0: يعني مش معقول زي ما واحد بده يجفف أو يحل البحر الميت بمعلقة سكر مثل ما بنقول يعني دائما. للأسف الشديد هذا هو الحال. حتى تكون أنت في ضمن أسرة الشعوب وتنظر لك بقية الدول والشعوب بالطريقة التي ترتئيها, ينبغي أن تحترم القانون, تحترم حقوق الآخرين, أن تتعايش مع جيرانك. في شعب تحت الاحتلال هنا ملايين الناس بده يطلع من بيته على يشتري خبز, مش بده يروح على الشغل, بقعد ساعة يفوت وساعة أنه يطلع, ويتعرض إلى التنكيل والسلب والنهب وإلى آخره. هل يعقل أن تبقى مع ذلك أنك أنت بصورة حلوة والبنت المدللة اللي كانت في الغرب؟ بالتأكيد لا. يعني أنا بستغرب من كل المراقبين اللي بيستغربوا وهن معارضين لسياسات هذه الحكومة السائدة. كلمة أخيرة بما يتعلق بموضوع الحرب, أنا أعتقد بالسطر الأخير بدون طول سيري لأنه طولنا عليكم, نحن أمام سيناريو حرب روسيا أوكرانيا جديدة في الشرق الأوسط. سنبقى نتحدث بهذا الموضوع ربما سنة ربما سنتين ربما أكثر, لأنه الخلاف مع إيران انحرف وتورطت الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت وإن صارت. موضوع هرمز إيران مش راح تتنازل عنه, اكتشفت أنه في كنز وهي مش كان شايفته. الولايات المتحدة الأمريكية بتصارع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها, ناهيك عن موضوع النووي وعلى موضوع الصواريخ وغيره, ولذلك يعني هذا الموضوع صد ورد. أنا أستبعد أنه الخيار يكون حرب شاملة, رغم أنه في بإسرائيل في ناس يعني بدكوا طبول الحرب وبيستعدوا, ولكن الإدارة الأمريكية لديها أيضا حسابات واعتبارات, ولكن هذا مش بوليس التأمين. صحيح. للأسف أنه ربما يكون الانزلاق للحرب أيضا بخلاف رغبة حتى الرئيس الأمريكي.
2: صحيح. يعني على سيرة الاستعدادات في إسرائيل الحرب, تعرف بما أنه فتحنا بالمونديال وديع, شفت اللاعبين اللي بيكونوا على الخط يعني يعملوا تحمية استعدادا للدخول إلى الملعب, هاي نتنياهو استنى بالحرب, ما مصدق تيجي حرب. طبعا نشكرك جزيل الشكر زميل وديع عواودي, صباح الخير.
1: شكرا جزيلا لك. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا, لا تذهبوا بعيدا.
3: أبو أحمد, وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني, أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا, مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني, معك من الخطوة الأولى.
5: قوليلي, وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله, يعني كيف بدي أكل لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنة.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
6: السعر بإبداع.

0: الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
5: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد يعنقني الغجر.
6: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس، من نسيم حمر من كندا.
7: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: ثمان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إلى الشؤون السياسية الآن، أقل من 100 يوم على الانتخابات، وبالأمس أعلن حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان عن النتائج النهائية لانتخاباته التمهيدية، ما يعرف بالبرايمرز، والتي أسفرت عن قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة بالحفاظ على المواقع الأولى لأعضاء الكنيسة الحاليين نعمة لازيمي، جلعاد كريف وإفرات رايتن، فيما جاءت المرشحة العربية سمية بشير في المرتبة العاشرة، وحل عضو الكنيسة السابق علي صلالحة في المرتبة الثامنة عشرة. إلى أي مدى هناك تأثير وأهمية لمثل هذه النتائج، وكيف ستبدو بالفعل الخارطة السياسية الآن مع انتهاء هذه الانتخابات الداخلية؟ ينضم إلينا بداية دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية. صباح الخير دكتور.
9: صباح الخير.
11: صباح الخير سلام محمد. سلام.
9: أهلا بك دكتور سليم. يعني بداية تقييمك فعلا لمشهد الانتخابات التمهيدية بالأمس في حزب الديمقراطيين، وأبرز ما لفتك مما أسفرت عنه هذه الانتخابات.
11: لنبدأ بأنه هذا الحزب الوحيد اللي كانت فيه انتخابات ديمقراطية وحرة، ويعني لما ننظر على الليكود اللي تخلى تقريبا عن البرايمرز باعتقادي وبحق، من ناحية الليكود أو كما يسمونه الكرايمرز
9: بالإشارة فقط للتوضيح إلى كريمينال يعني مجرم، يعني والفاهم فاهم،
11: هذا أنتوا قلتوا. والأمر الثاني هي الشخصيات اللي تم انتخابها في القائمة، شخصيات ممتازة يعني نعمة لازيمي، جلعاد كريم، إفرات رايتن، كلها شخصيات قوية. ولكن مع هذا يعني كان في عندي شوي قلق من يايا فينك ومن موشا ريدمان اللي وصلوا لمكان عالي في القائمة.
9: ليش قلق؟
11: نعم
9: ليش قلق دكتور سليم؟
11: لأنه شوي أنا بعرفهم يعني كمان على مستوى شخصي، شوي بعتقد أنه آراءهم هي ليست آراء يسار حقيقي كما يجب. هذا أمر يعني موجود في الأحزاب. طبعا يايا فينك كان فعال جدا ضد الانقلاب القضائي، وكمان أبو طبول نفس الشيء، ولكن هذا لا يعني في نهاية المطاف أنه فعلا الآراء هي يعني ممكن نتحدث عن أنه حزب الديمقراطيين كمان مر بشكل أو بآخر لتحول معين الى اليمين،
10: على الرغم من انه مثلا راينا يعني شخصيه كيايا فينك خلال الحرب يعني مثلا حضرت ونظمت حملات تبرع لحواره لاشخاص تم الاعتداء عليهم للمستوطنين، مع ذلك انت تقول يعني الاراء يمكن ان تتغير بعد دخول الكنيست.
11: باعتقادي نعم، ولكن هذا طبعا شيء راح نشوفه في المستقبل. في نهايه المطاف نحن شفنا حمله ديمقراطيه حقيقيه. الشيء المركزي اللي أنا شفته القلق على مستقبل النظام الديمقراطي أو على الانهيار حقيقة للنظام الديمقراطي في إسرائيل، وهذا اللي شفناه كمان بالنسبة العالي من المصوتين. أولا كان في هناك حوالي 112 ألف تقريبا 113 ألف أعضاء، يعني هذا ولا مرة كان في حزب الديمقراطي.

0: الفلسطينيين.
1: صحيح. الأمر الإضافي باعتقادي ولا بأي حزب آخر إسرائيلي يعني دكتور؟
0: نعم.
1: 100,000 منتسب.
0: نعم هذا أكثر حزب يعني، وهذا طبعا شيء يدل كمان على القلق الحقيقي من التغيرات في نظام الحكم في إسرائيل. طبعا قسم من هذه الشخصيات اشتغلت بشكل جدا قوي وحثيث ضد الانقلاب على نظام الحكم. يعني في نهاية المطاف باعتقاد أنه كانت قائمة جيدة تم انتخابها، ومع هذا الزخم ممكن الخروج للانتخابات، وباعتقادي ممكن أن يجتازوا 10 أعضاء بسهولة يعني.
2: طب الحديث عن 10 أعضاء ربما نتوقف إياك كذلك عما يتعلق في التمثيل العربي، وطبعا يعني وفقا لاستطلاع الرأي العام يعني هناك توقع لحصد 10 إلى 11 مقعدا حاليا على الأقل لحزب الديمقراطيين، ما يعني أنه رح يكون مقعد مضمون واحد للعرب الذي ستمثل السيدة سمية بشير. بداية هل هذا التمثيل كافي برأيك بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية لهذا الحزب يعني لدى العرب بشكل عام؟
0: يعني بدي احكي لكم قصة يمكن حكيتها كثير، انه كيف في الماضي في قبل الانتخابات في 99 كان في أزمة في ميرتس، وفتشوا عن يعني كيف سنحل المشكلة، كمان مكان لعربي كمان مكان لمرأة، فكان الحل، وانا مش احكي لكم مين اللي اقترح هذا الحل، انه نفتش عن عربي اللي هو كمان عربي وكمان مرأة بنفس الوقت. في 99 التجربة فشلت، وانا بقول هذا الكلام اللي سمعته بوقته من يوسي سريد، من شرمي طالوني، من نومي حازن، من كل هذه الشخصيات. ثم كانت التجربة طبعا في الانتخابات الأخيرة مع الرناوي زعبي، وكلنا نعرف كيف انتهى هذا الموضوع. يعني التمثيل الشكلي أو التمثيل اللي برينجا أو شيء من هذا القبيل ما زال مركزي في التفاهمات الداخلية في قلب ميرتس. باعتقادي هون التأثير كان ميرتس مش لمركب حزب العمل، وعلى ما يبدو لا يتغير شيء في النظرة للعرب. طبعا نحن كمواطنين عرب عندنا مشاكل إلى خصوصيات، عندنا مثلا مثل العنف والجريمة وأمور أخرى. أنا لا أعتقد بأنه التركيبة هناك أو الاعتبارات تأخذ كل هذه الأمور في الحسبان، ولكن أنا لا أتحدث عن سمية بشير لأنه ولا مرة يعني حقيقة سمعت عنها نهائيا أو مرة بسمع عنها.
1: دعنا نتحدث عن الحزب أو عن الظاهرة، لأن يعني هناك أكثر من معهد استطلاعات الرأي يظهر بأن حزب الديمقراطيين بقيادة يائر غولان يحصل على مقعد ونصف ولربما مقعدين في المجتمع العربي، يمكن أن تكون هذه النتائج في الانتخابات القريبة. برأيك هل تبدو هذه الأرقام منطقية، وهل بالفعل يعني الشخصيات العربية التي تم انتخابها في هذا الحزب ستؤدي إلى ذلك مثل سمية بشير أو علي صلالحة؟
0: مرة أخرى يعني بما أنه أنا ما بعرفش مين سمية بشير، آسف يعني، ولكن ولا مرة سمعت.
1: بعد قليل ستكون معنا، الكل سيتعرف عليها
0: إن شاء الله، وهذا طبعا رح بالتأكيد رح يسعدني أنه تعرف، ولذلك لا نتحدث عن هذا الموضوع. كان علي صلالحة كان عضو الكنيسة، هو فات على طريقة الطريقة النرويجية، وكان تقريبا سينية أو شيء من هذا القبيل. علي صلالحة أنا بعرفه طبعا شخصيا، مدير مدرسي ناجح جدا في بيت جان، فرجل يعني أتى من الحقل من العمل الميداني، ولكن طبعا مكانته البعيدة في القائمة، وبالمناسبة كمان في قد تتغير تركيبة القائمة لأنه يائر غولان عنده مقعدين اللي هو يقدر يستعملهم، فننتظر ونرى ماذا سيحدث. ولكن ما يحدث مع الناخب العربي هو ينظر لما يحدث في الثلاثية، يعني هذا يعني الوضع اللي فيه مفاوضات لا نهائية ومفاوضات ليست بالطريقة الصحيحة. يعني لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ولكن طبعا طريقة إدارة المفاوضات لا تنم عن حسن نية يعني في هذا الموضوع. كل هذه الأمور تبعد الناخب العربي عن الأحزاب العربية، وهذا طبعا يعني يشكل فرصة لحزب الديمقراطية. الأمر الآخر من ناحية ديمقراطية، أنا لا أصوت فقط لابن طائفتي أو ابن ديني أو ابن مجتمعي، وإنما أيضا أحيانا أصوت لأشخاص اللي بيمثلوا القيم والمعتقدات اللي أنا بأمن فيها. فمثلا الدفاع عن الديمقراطية قد يكون شيء يعني مهم بالنسبة لكثير من المناخبين العرب اللي بيفكروا أنه ربما حزب مثل الديمقراطيين مع هذه التركيبة قد يكون أفضل من أحزاب عربية. هناك شريحة معينة أنا لا أعتقد أنه قد تصل إلى عضوين كنيسة. من 2003 لحد اليوم نسبة العرب اللي بيصوتوا لأحزاب صهيونية وبين 18-20% لا أكثر.
1: هذا بأقصى حد يعني
0: سيحدث. نعم
1: هذا بأقصى حد يعني.
0: حتى الآن هذا أقصى حد. نعم.
2: طب شو بالنسبة لقوة يعني هذا الحزب بتقديراتك؟ احنا طبعا استمعنا يعني خلال السنوات الماضية لمواقف لإيرغولان اللي كانت مختلفة تماما.

0: تماماً عن باقي قادة المعارضة، يعني بجرأتها بتحديها، وخاصة كونه يعني جاي من تعنقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي يعني هناك من كان يصغي إليه حتى ممن يعارضون يعني توجهات اليسار الإسرائيلي. والآن طبعاً بعد ما اتضحت يعني وجوه هذا الحزب توجهات السياسية، هل باعتقادك من شأنه أن يعني يكون له دور، يعني يكون له ثقة ليس فقط من ناحية عددية وإنما من ناحية توجهات بإطار حكومة تغيير محتملة قادمة في إسرائيل؟
1: نعم، يعني يائير جولان هو واحد من أشجع السياسيين الموجودين حاليا، هو شجاع جدا، يعني قبل 10 سنوات وخاطر بكونه قائد العام للجيش بأنه تحدث عن ما يحدث في إسرائيل وبشكل غير مباشر قارن بين إسرائيل وبين ألمانيا بسنوات 30 من القرن الماضي. هذا نوع من القادة اللي تقريبا غير موجود اليوم اولا. ثانيا، يائير جولان يعني ياتي مع تفكير حاد وواضح لما يحدث الان في المنطقه، بما في ذلك بما يتعلق مع بالحل مع الفلسطينيين وانهاء هذا الصراع. يعني يائير جولان يختلف عن تقريبا عن كل الباقي. اذا اخذنا مثلا بوغي يعلون اللي كان رئيس اركان وقبل هذا كمان كان رئيس الاستخبارات العسكريه، فهو في نهايه المطاف تغير فقط بعد ان يعني تصرف معه بيبي وطرده من وزارة الدفاع بهذه الطريقة، ولكن ليس لأنه توصل فعلا لاستنتاجات حقيقية للأخطار التي تحدث في دولة إسرائيل. ممكن كمان كنا نقول عن أهود براك نفس الشيء، يعني نتنياهو استعمل أهود براك لفترة طويلة ثم رماه، والآن أهود براك أصبح المعارض الأكبر لنتنياهو. ولكن يائير جولان أتى من مكان آخر نهائيا، هو يدرك تماما ماذا يجب أن يحدث. الأمر الآخر، يائير جولان كان واضح بالنسبة له أنه سيهاجم على قضية الأمن برغم أنه نائب رئيس أركان، ولذلك نرى مثلا نمرود شيفر الموجود في المكان 11، نشوف إيران إتسيون بالمحل 20، يعني الشخصيات الهامة كمان من ناحية الثقة الأمني موجودة هناك، وهذا طبعا أمر هام جدا في تركيبة الحكومة القادمة. يائير جولان بالمناسبة تحدث عن أهمية الحصول على وزارة الأمن الداخلي، وهذا أمر
2: هام جدا لنا
1: كمواطنين عرب.
2: طبعا نريد أن نشكرك جزيلا شكر دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية الباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، وتحدثنا طبعا عن سمية بشير المرشحة الفائزة بالمقعد العاشر في حزب الديمقراطيين، تنضم إلينا الآن. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: أهلا بك سيدة سمية، طبعا نبارك لك بداية هذا الانتخاب بالأمس، ليلة حافلة مرت عليكم جميعا، أخبار سعيدة على المستوى الشخصي أكيد بالنسبة لحضرتك. بداية شعورك هذا الصباح وأهم ما يهمك مشاركتنا به الآن، يعني بعد انتهاء هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات التمهيدية.
3: أولا الله يبارك فيكم، وبحب أتوجه بخالص الشكر لكل من منحني الثقة وكل من شاف أني أنا جدير بهذا المحل. واليوم بيبدأ واجب الحقيقي أني أثبت أنه هذه الثقة كانت بمحلها وأكون على قدر الأمان اللي حملتوني إياها. طبعا فيش حدا بولد سياسي، بالتأكيد مش سهل على أنه تكون المرأة سياسية كمان في المجتمع العربي، بس أنا اخترت العمل السياسي لأني بؤمن أنه التغيير الحقيقي بيبدأ بالمشاركة، والسياسي لازم تكون وسيلة لخدمة الناس، ترسيخ قيم المساواة وبناء مستقبل. والتمثيل النسائي كمان لازم احنا نحدد هاي النقطة. في حزب الديمقراطيين اصبح حقيقة واضحة كالشمس، هو انعكاس مباشر لقيم الحزب بالمساواة والشراكة وتكافؤ الفرص. هو الحزب اللي ترجم القيم الى تمثيل حقيقي للنساء في مواقع صنع القرار.
2: طيب بما يتعلق بالتمثيل النسائي ست سمية، يعني انت في الموقع العاشر، ولكن يمكن ان يتغير ذلك لان يائير جولان لديه امكانيه لتحصين مقاعد، يعني يمكن ان تصل ان يصل العاشر الى 13 14 او 15، يعني هذا الموقع يمكن الا يكون مضمونا، شو رايك بالموضوع؟
3: لا لا، هذا الموقع مضمون، ممكن يصير ممكن هو يعطي لك كمان واحد، ممكن تمثيل فقط، وممكن انا اكون رقم 11 يعني مش اكثر.
2: يعني انت
3: بعده فيش شيء واضح وفيش قرار نهائي،
2: يعني بتقولي الموقع العاشر مضمون بكل الأحوال،
3: العاشر أو 11
2: تتوقعين أن تكوني في الكنيسة القادمة
3: إن شاء الله.
0: طب سيدة سمية، هذه ليست المرة الأولى التي تخوضين فيها طبعا يعني تجربة الانتخابات التمهيدية في حزب سياسي، كانت لك تجربة سابقة كذلك مع حزب العمل، يعني طبعا تجارب لم تخلو من الطعن والانتقادات، لذلك أريد أن أسألك بداية عن موقفك من هذا الموضوع، عن هذه الانتقادات التي استمعنا إليها في الأسابيع الأخيرة ووصلت إلى الصحف والعناوين، يعني موقفك منها، ردك عليها، وإلى أين يعني تتجهين الآن مع هذه الفرصة الجديدة لنقول؟
3: اولا انا بعرف انه كل انسان بيكون بهذا العمل بالذات في الوسط العربي وامراه لتمثيل

0: السياسي بيكون في نقد. احنا مجتمع تقليدي وقلنا عادتنا وتقاليدنا، ممكن يكون في نقد انه مرأة وقفت وحكت وتقدم التمثيل النسائي، ولكن انا كل ثقة انه مجتمعنا كمان متقدم ومتحضر وبقدر يتفاهم مع هاي الوضعية، وبعرف انه للمرأة قيمة في هذا المجتمع اذا ما كانتش اذا نصه وما كانتش كله. انا بتوجهش باي نقد لاي ناقد او حدا او اشاعات. في قسم منهن كان كامبين سياسي ضدي اكثر على شيء اسمه حصول بوليتي، لاني كنت
1: محاولة تصفية سياسية يعني في الانتخابات الداخلية.
0: بالضبط من الانتخابات الداخلية، لاني كنت اكثر امرأة قوية داخل الحزب، وكان في لي دعم كبير من المنتخبين داخل الحزب، الأعضاء الحزب، وجهة أخرى اللي ممكن اللي حاولوا أنهم يجزئوا الديمقراطية أو يجزئوا المساواة أو ينكروا إن إحنا موجودين في هاي الدولة اللي هي تسمى دولة إسرائيل، إنه إحنا لا مش في دولة إسرائيل.
1: ولذلك أريد أن أسألك يعني بعيدا عن الانتقادات الشخصية وهي طبعا مرفوضة دائما، ولكن دعينا نتحدث عن المواقف السياسية. في اللقاء الأخير لك في صحيفة هآرتس تقولين بأنك تشجعين الخدمة المدنية بوضعها الحالي كما هي اليوم، وتؤكدين أيضا بأن عهد الأحزاب العربية يعني انتهى، هذه الأحزاب العربية باتت من الماضي. طب هذه الأحزاب تصوت لها اليوم يعني 85% من المجتمع العربي، هناك من انتقد أنك تتحدثين عنها بهذه الطريقة بهذا الاستهتار.
0: لا أنا لم أستهتر محمد واحد اثنين، بس أنا بقول إنه في أشياء كثير مليحة قاموا بها النواب العرب وكل الاحترام، وفي أشياء أقل، بس أنا بقول إنه في خط سياسي جديد. يعني إحنا بلزمش نضلنا يعني داخل المجتمع العربي وأحزاب عربية وتمثيل عربي، إحنا ممكن إذا حابين نغير فعلاً ونأثر ممكن يكون من داخل الأحزاب اليهودية، ممكن داخل التحالفات السياسية. بالأخير إذا بدك تخدم المجتمع اللي أنت عايش فيه لازم أنت تكون داخل الغرفة اللي بيتخذ فيها القرارات، على طاولة متخذين القرارات، مش بس أحجز مقعد في الكنيسة.
2: طب وبالتالي دعينا نسألك فعلا،
0: أنا أحترم كل اللي قاموا في الأحزاب العربية، ولا تقوم ولا راح تقوم حكومة جديدة في 17 بدون ما تكون الأحزاب العربية جزء منها، ولكن في كمان طريقة أخرى إنه إحنا نكون صناع القرار، إحنا اللي نقرر على مستقبلنا، مش حدا يقرر غيرنا.
2: طب دعينا نسأل كيف يمكن أن يتم ذلك بشكل عملي سيدة سمية، لأنه يعني التقييمات تتحدث الآن على تحالفات قريبة مرتقبة مع أقطاب الحكومة المقبلة، حكومة التغيير محتمل تكون، والتي إذا صدقت طبعا الاستطلاعات يعني قد تكون برئاسة أيزنكوت الذي يتوعد بلسانه هو بإقامة ما يسميه هو بحكومة صهيونية واسعة. طبعا تقييمك بداية لإمكانية العمل من طرفك أنت كممثلة عربية بتحمل يعني هموم المجتمع العربي كما تقولين على المستويين كذلك الحزب وكذلك الشخصي، كيف ممكن تشتغلي معهن بهذا الإطار؟
0: طلع في أشياء كثير إحنا كلنا بنعرف التحالفات السياسية، في أشياء كثير ممكن نختلف فيها وفي أشياء واضحة. بالأول عنا الهدف اللي هو الأول هو إسقاط الحكومة الحالية، وبعدها بنشوف كيف إحنا ممكن الأحزاب العربية تكون جزء من هاي التحالفات السياسية، لأنه أنا غير مؤمنة إنه ممكن تكون حكومة وتقوم حكومة من دون التمثيل العربي. إحنا بنحكي عن 2 مليون. بعدين إحنا الذاكرة تبعتنا كثير منيحة، نرجع لما لمشيل كيشنوي حكومة التغيير اللي كان برئاستها بنت عمل أكثر اتفاقات سياسية وتحالفات مع منصور عباس. فإذا إحنا بنرجع لورا ممكن يكون هو كامبين عابر. كمان جادي أيزنكوت ما كانش لقيله تصريح واضح بأنه إحنا مش مركزين على الأحزاب العربية.
1: طيب بسؤال أخير بما تبقى معنا من الوقت، بالأمس دكتور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة أصدر باللغة العبرية طبعا تهنئة لحزب الديمقراطيين على انتخاب هذه القائمة، توجه لك بشكل مباشر أو على الأقل ما رأيك بهذه التهنئة، يعني كيف تردين عليه؟
0: بالعكس شكرا له وشكرا جزيلا، ومش لازم يتوجه لي بشكل مباشر، اذا هو توجه لحزب الديمقراطيين فالتهنئه بتوصل للجميع. ويوسف جبرين هو انسان مثقف ومحترم وكلنا بنعرف مكانته، وانا بحترم كل عضو وعضو وكل انسان اللي بهني وكل انسان الموجود لخدمه مجتمعه،

0: أنا بقول له شكرا جزيلا وبتمنى له التوفيق، وإن شاء الله بنلتقي على مقاعد الكنيسة ومع بعض ممكن
1: يعني
0: إحنا
1: مستعدين
0: نقدم.
1: مستعدين للعمل معا، للتحالف معا. هل كان هناك توجهات إن كان ليوسف جبرين يعني رئيس قائمة الجبهة أو كذلك منصور عباس أو النائب أحمد الطيبي، هل لديك محادثات معهم؟
0: لا، أنا توجهات شخصية إلي، ما كانش محادثات ولا مع أي حدا، ولكن أنا بعرف أنه كان توجهات مع رئيس الحزب.
1: رئيس الحزب.
2: طيب سنتابع كل جديد معكم، يعني الآن قد انقضت يعني هذه المرحلة من الانتخابات التمهيدية. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة السيدة سمية بشير المرشحة للمقعد العاشر في حزب الديمقراطيون. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: طيب إذن يعني هذه هي القائمة الموقع العاشر. على فكرة في استطلاعات الرأي سناء يعني حزب الديمقراطيون يحصل 10 على
2: 11 تقريبا
1: 8 و9، آخر فترة تراجع ولكن ممكن أن يصل إلى 10 و11. اللافت هنا بأنه يائير جولان لديه صلاحية يعني رفع عدد المقاعد، بتغيير المواقع، لديه مقعدين لكي يعطيهما تحصين أيضا، فيمكن لذلك أن يتغير. ولكن رقم 10 في حزب الديمقراطيين قريب جدا إلى المضمون.
2: صحيح.
1: قريب جدا.
2: وأمر لافت آخر كذلك، اعتماد يائير جولان كممثل الديمقراطيين مارتس والعمل سابقا على ذات النمط الذي اعتمده حزب العمل في الانتخابات، ليس الماضية وإنما قبل الماضية، في عملية ما يسمى أو صيغة الريتش راتش أو السحاب العربي، يعني صحيح. بمعنى يعني وجود النساء في مقعد يعني يلي مقعد الرجال، وهذا بحد ذاته أمر هام ويضع تحدي كبير جدا. صحيح. كذلك أمام الأحزاب العربية،
1: لأن هذه نقطة سلبية جدا. صحيح. تمثيل النساء بالأحزاب العربية متراجع جدا وسيء جدا، وبدون أدنى شك هذه نقطة ستستغلها كل الأحزاب المنافسة الأخرى. طيب هذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: ما عرفتوش بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمية

0: شخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
2: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
5: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: لليوم العاشر على التوالي، ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل تتأهب لتوسع الحرب.
1: الجريمة والعنف يتصاعدان، إصابة طفلة بجراح جرى إطلاق نار في دير حنا، وفي كفر مندى حملة لمحاربة ظاهرة الخاوة.
0: موجة الحر في البلاد لا تتراجع، بالأمس سجلت درجات الحرارة الأعلى منذ بداية الصيف،

0: ماذا ينتظرنا حتى نهاية الأسبوع؟
1: إلى ملف العنف والجريمة الآن. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام بجراح متوسطة بالأمس إثر تعرضها لإطلاق نار في دير حنة بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار باتجاه والدها، فأصابتها رصاصتان، واحدة في الصدر والأخرى في اليد، ونقلت بحالة خطيرة إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. للحديث حول هذا الموضوع واستطلاع تفاصيل هذه الجريمة ينضم إلينا مراسلنا زميل ورد قراقرة. صباح الخير ورد.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين. نعم، بداية يعني على ما حصل يوم أمس في قرية دير حنة، الحديث يدور عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام والتي كانت تتواجد بإحدى أحياء دير حنة ومعبد العطلة الصيفية. يعني ما حصل يوم أمس تحديدا في قرية دير حنة وبعد إصابة الطفلة، الحديث وبحسب مصادر محلية من أهالي قرية دير حنة عن دخول ملثمين إلى إحدى ساحات المنازل في إحدى أحياء قرية دير حنة، دخلوا متجهين إلى شخص معين لمحاولة إطلاق النار عليه، لكن هذا الشخص استطاع الهروب وهو قريب لهذه الطفلة، استطاع الهروب بشكل فوري من مطلقي النار، لكن مع ذلك أصروا وحاولوا إطلاق النار عليه رغم عدد من الناس ومن الأطفال والنساء الذين كانوا يتواجدون في أسلحة التي ارتكبت بها جريمة إطلاق النار، ونتائجها كانت إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام. فعليا ما حصل، قام بإطلاق النار ودون قصد، ربما نستطيع القول بحسب أهالي قرية دير حنة، أو في طريق الخطأ أصيبت إحدى الطفلات التي كانت تتواجد في ساحة الجريمة أو بالقرب من الجريمة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والإسعافات والإنعاش الأولي للمصابة، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى برية في الشمال وفي مدينة طبرية لتلقي العلاج. فعليا نتابع الحالة الصحية لهذه الطفلة قبل يعني مع إجلاء الطفلة إلى المستشفى، تم وصف إصابتها في الخطيرة، لكن يعني في ساعات الليل تحسنت حالة الطفلة الصحية، وبحسب حديث مع بعض من المصادر الطبية أكدوا أن الإصابة متوسطة الخطورة. وطبعا تباعا لملف الشرطة في اعتقال مستبهين في هذا الملف وكذلك الأمر من الملثمين الذين قاموا بإطلاق النار قبل قليل، وصباح هذا اليوم الشرطة أعلنت، وخصيصا بعد إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، أعلنت عن اعتقال مشتبه بتورطه في إطلاق النار على منزل في قرية دير حنة. وكذلك الأمر فعليا ما حصل من حملة شرطية يوم أمس، وخصيصا نتحدث عن طائرات أيضا شاركت بحملات التفتيش التي عملت بها الشرطة، وكذلك الأمر في أحياء دير حنة بمرافقة كذلك الأمر عدد من القوات التي كانت موجودة على الأرض، وقامت بتنفيذ هذا الاعتقال الذي أعلن عنه صباح هذا اليوم أو قبل قليل. ونتحدث للمرة الأولى في قرية دير حنة عن إصابة طفلة بجروح متوسطة الخطورة بإجراءات تعرضها لإطلاق نار، وخصيصا يوم أمس، ونتحدث عن طفلة 8 سنوات وللمرة الأولى في قرية دير حنة.
0: يعني شيء بالفعل مؤسف، أوضاع مزرية وصلنا إليها. نبقى في دير حنة وينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي هناك سيد سعيد حسين. صباح الخير سيد سعيد.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير أخي محمد.
1: أهلا بك سيد سعيد. يعني بداية نسألك عن وضع الطفلة وفقا لمعلوماتك في هذه المرحلة، وماذا عن أجواء البلدة والأصوات التي تسمعها من الأهالي بالساعات الأخيرة؟
3: طبعا حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنة وفي جميع القرى أو المدن العربية. الجريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، وهناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام، ومؤسف أنه بنصاب الأطفال.
0: من يدفع ثمن ذلك؟ النساء والأطفال والأبرياء للأسف.
3: نعم نعم، اللي بعرفه أنه يجي يطخوا أبوها، أبوها هرب وأصيبت الطفلة.
0: طيب سيد سعيد، هل رأيت تعامل من قبل الشرطة يعني بشكل مختلف على الأقل، بشكل يعني خلينا نقول غير اعتيادي؟ نتحدث عن إصابة طفلة، نتحدث عن طبعا كما أفاد مراسلنا كان هناك اعتقال، يعني كيف كان تعامل الشرطة مع هذا؟

0: نعم نعم
1: وفعليا عندما نتحدث عن هذا التصاعد سيد سعيد وأنت ترى يعني طبعا حال دير حنا كحال سائر البلدات العربية برأيك ما الذي يجب أن يحدث لكي على الأقل تكون هناك محاولة للتعامل مع كل هذا التدهور الخطير؟ لا يوجد حرمة لا لأطفال ولا للنساء ولا لشيوخ، يعني الجميع بات عرضة لمثل هذه المشاهد مثل هذه المظاهر وطبعا تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية.
0: يا أخي أهل البلد والمجلس المحلي بيعملوا اللي واجبهم يعملوه، إذا على طريقة الترفيه والفعاليات اللامنهجية وعدم التسرب من الدراسة وفي برامج خاصة لهذه الأمور بأخصائيين، بس هذا برنامج طويل المدى استراتيجي. أما المحلي العلاج المحلي هو فقط بيد الشرطة. هناك صحيح أنه هنا في عنا لجان إصلاح وبتزاوروا عند المتمشكلين أو العائلات الإجرام، بس ما بنفع معهن، هذول فقدوا الحس الإنساني وفقد ما في عندهم شعور إنساني بالمرة.
2: عرف ما أحياناً بغيب عن بالنا جميعاً من كثر ما فيها هناك أحداث وضحايا وجرائم إطلاق نار بشكل يومي، يعني طبيعة الحال، وكذلك مصابين وضحايا وما إلى ذلك، يعني ننسى أحياناً البعد النفسي وتأثيراته على المجتمع بأكمله، الصدمات الأطفال خاصة عندما يتعرضون لإطلاق النار. هل تتعاملون الآن خاصة إثر هذه الحادثة المروعة التي فعلاً جميعنا تأثرنا بها عند الحديث عن أطفال ضحايا مثل هذه الجرائم، يعني هل تتعاملون على مستوى المجلس المحلي على مستوى مكتب الرفاه الاجتماعي يعني مع هذا الجانب؟
0: ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية، إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين.
2: نعم.
0: مندخلهم في هاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
1: طيب يعني لا نملك إلا أن نقول
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بالفعل لا حول ولا قوة إلا بالله، نشد على أيديكم على أمل بالفعل أن يعني تكون الأحوال أفضل في دير حنا وفي سائر البلدات العربية، ولكن هذا هو الحال والحال مؤسف جدا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد سعيد حسين رئيس المجلس المحلي في دير حنا.
2: شكرا جزيلا لك.
1: يعني
2: شكرا.
1: مرة أخرى نتحدث عن إصابة طفلة
2: في بيتها يجب القول
1: 8 سنوات.
2: صح.
1: طبعا فالإطلاق نار
2: لا أمان لا في الشارع لا بالحيز العام ولا في البيوت الخاصة، وبمعزل عن الأسباب شو علاقة الأطفال في الموضوع
1: دون شك. وعلى فكرة يعني دائما نرجع بنقول المسؤول الأول والأخير الدولة والشرطة وهذا كله تمام، ولكن يعني في داخل المجتمع العربي هذا الانهيار الأخلاقي.
2: صحيح. سنة
1: انهيار بكل معنى الكلمة، أن تدخل إلى بيت وتطلق النار على أطفال وعلى نساء، يعني لم يعد هناك أي إمكانية، يعني صرنا نستحي من حالنا من أنفسنا، يجب أن نخجل يعني من هذا الواقع الذي نعيشه. لا يوجد أي حرمة لأي شيء، إطلاق نار في دور العبادة في المنازل في المدارس ما خليناش محل. ويا أخي طيب الشرطة ملومي والدولة ملومي، ولكن أين نحن أيضا من المحاسبة الذاتية؟
2: وين الأهل؟
1: أين الأهل؟ أين هذا المجتمع الذي ينظر ويتفرج على كل هذا الانهيار الأخلاقي الذي نعيشه؟ فصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوزه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
0: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السير بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل خمس

0: يتمال ب15 شيكل والنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير صباح التجارة من مدينة برطا.
5: صباح الخير من مدينة سخنين.
6: يا صباح الخير من القدس من القيامة من الأقصى.
7: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
8: صباح الخير من مدينة شف عمر.
9: صباح الخير من قرية دحف.
6: وأحلى صباح
7: والكانوا يجوا بدلوا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى التطورات السياسية الإقليمية الآن، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خطة عسكرية واسعة تهدف لإسقاط النظام الإيراني، وذلك بالتوازي مع ضغوط تقودها قطر وباكستان والسعودية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وسط خلاف بشأن مدة الهدنة والترتيبات في مضيق هرمز. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد الحربي الذي ينضم إلينا من الرياض. صباح الخير دكتور محمد. دكتور محمد أهلا بك. أهلا بك. إذن بالنظر إلى مواصلة التصعيد لليلة العاشر على التوالي والتلميحات لإمكانية إفساح المجال لعودة المسار الدبلوماسي في المقابل، هل ما نراه فعليا هو ضغط أمريكي لإعادة إيران لطاولة المفاوضات بشروط أصعب لنقول، أم مؤشرات ربما لتوسيع رقعة الحرب وأهدافها المعلنة بتقديراتك؟
2: حقيقة هذه الحرب وصفناها منذ 28 فبراير بالحرب اللاتماثلية اللاتناظرية، حرب غائبة أو متعددة الأهداف، حرب سوء تقدير الموقف بلا خطة خروج من الولايات المتحدة الأمريكية، والآن وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا اللي هي 9 موجات والموجة العاشرة أيضا في ضرب الخط الحزام الناري الأول لإيران من الساحل من غرب إيران وحتى أقصى الشرق جنوبا. فأعتقد أنه الآن في مرحلة قوية، هناك عدة مسارات، نعرف أنه المسار السياسي الدبلوماسي من الوسطاء بدأ يعمل فعليا، ولكن الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية هي الأهم في هذه المرحلة، خاصة نعرف أنه العالم دخل طرفا ثالثا بلا يعني إرادته، خاصة نعرف أنه مضيق هرمز يعبر 20% من حجم الطاقة النفط عالميا، 30% من الغاز، 35% من الأسمدة الكيماوية. الوضع الاقتصادي في العالم في حالة انكماش، ربما خسائر، ولكن أيضا هناك تأثير وضغط على الرئيس دونالد ترامب وهو لا يملك رفاهية الوقت.

0: أصلاً أن هناك انتخابات نصفية في نوفمبر القادم، أيضاً ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل أيضاً ضغطاً على الرئيس. إيران ما زالت تتخذ الردود التقليدية، ضغط مناطق الخليج بحكم الجغرافيا وأغلبها مناطق مدنية دائماً ما تتضرع بوجود قواعد أمريكية، ولكن هذا ليس مبررا، خاصة يبدو لي أن هناك تشتت في صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين السقوط سواء أو المتشددين أو الأكثر تشددا، فنحن في مرحلة فوضى حقيقة يعني.
1: طيب دكتور برأيك إلى أين تقاد الأمور الآن يعني من قبل دول الخليج وبرأسها طبعا السعودية وقطر اللتان تؤثران بشكل كبير جدا على هذه السياسة الأمريكية التي وصفتها بالمتبعثرة باتخاذ القرارات؟ هل بالفعل الرغبة هي الاتجاه إلى وقف إطلاق نار شامل أكبر من ذلك بكثير مما رأيناه من مجرد مذكرة تفاهمات، أم يعني هناك من يعتقد في الخليج بأن الضرورة الآن بالاستمرار لربما في هذه الحرب وحسم هذه الحرب وصولا إلى إسقاط النظام كما تريد مثلا يعني إسرائيل، أو كذلك هناك جهات في الإمارات تعتقد بذلك أيضا؟
0: لا أعتقد أنه عملية إسقاط النظام هي الصعوبة، نعرف الأنظمة الراديكالية بنت نفسها عبر عقود على الوحدة والبقاء، يعني تعرف أنه لا يهمهم إلا بقاءهم ووجودهم، وهم قادرون يعني بهذه الأنظمة على إنتاج قيادات أشد تطرفا من القيادات السابقة. 40 القيادات قتلوا المرشد ولم يتغير في الموضوع الشيء، ولكن نعرف هي الجغرافيا التي حكمت. طبعا إيران تبتز العالم ومنطقة الخليج بمطيق هرمز، ولكن يبدو لي أنه خلاص يعني وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا جدا، لأن العالم تأثر يعني شعوب العالم تأثرت من هذه، ليس منطقتنا يعني منطقة الخليج فحسب. فأعتقد أن المسار الدبلوماسي والسياسي لابد أن يكون نشطا، ولكن إيران أحيانا لا تعطي أيضا فرصة حتى للوسطاء بعمليات الردود، رغم أنه هناك أصول أمريكية، هناك قواعد يعني أمريكية كقاعدة أنجر ليك أو قاعدة في أذربيجان أو حتى في إسرائيل مطار بن غوريون رامون، مناطق كثيرة أهداف يعني ممكنة متاحة لإيران، ولكن إيران يبدو لي أنهم يحسبون أنه في حالة ضرب أي أصول أمريكية مباشرة سيتلقون ردا عظيما يعني ردا قاسيا في هذه المرحلة، فهي تريد الضغط على دول المجلس التعاون الخليجي للخروج بحل، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. نترقب المشهد، ولكن فعلا هناك تغيرات مذهلة خاصة في الضربات خلال 9 أيام السادة.
2: دكتور محمد دعنا نسألك يعني في ظل هذا الواقع الذي نراه الآن ما بين التصعيد وإمكانيات العودة إلى مسار التسوية، هناك تعقيدات مختلفة بضمنها ما ورد بالأمس عن إعلان الحوثيين فرض الحصار البحري على السعودية، بداية كيف يقرأ هذا الإعلان سعوديا والمرتقب الآن للتعامل مع هذه الوضعية إن كان بشكل مباشر أو ربما من خلال المسار الإيراني كون السعودية موجودة كذلك على خط الوساطة؟
0: لا أبدا، يعني تعرف أن الحوثيين هم أحد أذرع إيران، ربما تستخدمهم إيران كورقة الضغط في حالة المفاوضات أو حتى الضغط مثل ما ذكرت لكم على دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية للدخول في مفاوضات، ولكن يبدو لي أنه الأذرع في إيران بشكل عام هي في حالة انهيار، إيران غير قادرة على تزويدهم أو دعمهم كما كان مسبقا. أعتقد أنه هذا تصريح لا معنى له، ولا تأخذ المملكة العربية السعودية بعين الاعتبار.
1: طيب إذن نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: يعني سنة يمكن أن نقول هذا هو الواقع اليوم في دول الخليج العربي. هناك شعور طبعا بالضغط الكبير جدا، يعني نتحدث عن قصف إيراني يومي و

0: حرب بشكل كبير جدا، إلا إذا كان هذا التوسع أو الحرب الشاملة أو التصعيد الأكبر ما بعد الانتخابات النصفية. يعني في الجدول الزمني سناء نتحدث ما بعد شهر نوفمبر، صح، بداية لربما شهر ديسمبر، نهاية هذا العام. وهذا يعني بالضرورة بأن الانتخابات ستكون في حال عقدت طبعا في إسرائيل سيكون هناك حكومة جديدة. بما يتعلق الآن في الوضع اللبناني، طبعا يعتقد بأن هناك تعويل كبير جدا على هذا اللقاء بين عون وترامب، وكذلك أيضا فشل اللقاء بين نتنياهو وعون. هو بدون أدنى شك رفض العالم العربي الآن برمته أن يساعد نتنياهو ما قبل الانتخابات وأن يعطيه إنجاز كهذا، وكأنه يفتح باب السلام الآن مجددا لربما مع دولة عربية ما في ظل كل هذه الأوضاع الراهنة. وكذلك أيضا بما يتعلق بهذه الخطة التدريجية والتجريبية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، يؤكد داني زكين الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم بأن هناك فرص لا بأس بها لنجاح هذه الخطط التجريبية وهذا الانسحاب التدريجي. إلى أي مدى بالفعل سينجح ذلك؟ ينضم إلينا الآن سيد جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور.
1: أهلا بك سيد جورج. يعني بداية نسألك عن تفاصيل وجدية هذه الخطوة المفترض أن تبدأ اليوم، هذه يعني هذه المنطقة الأمنية ما كما تسمى بحسب طبعا متابعاتك، لسيما نظرا للانتقادات التي تشوبها بشأن موقعها، موقع هذه البلدات الثلاث، فرون، صريفة وزوتر الغربية، وانعدام تواجد الجيش الإسرائيلي فيها أصلا.
2: يعني ما يجري إنما يأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وبين إسرائيل بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. كان يفترض طبعا أن تتحقق يعني مثل هذه الخطوة قبل اليوم، لكن تزامنا مع القمة التي سوف تعقد بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي ربما شرعت الأمور. الحقيقة الانسحابات الإسرائيلية بدأت منذ ليل أمس وبالتالي تستكمل اليوم، وعلينا أن نتابع فعلا ما إذا كان هناك يعني ثغرات سوف تعطل هذه المهمة أم أن الأمور قد أنجزت فعلا. ما يجري إنما يجري طبعا في ظل مراقبة أمريكية مباشرة، وبالتالي نرى أن الولايات المتحدة قد وضعت ثقلا لتحقيق المنطقتين التجريبيتين، طبعا لوضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ، وكما أشرت علينا أن نتابع المستجدات.
0: وعليه سيد جورج يعني بالنظر إلى هذه الخطة، لأن هناك الكثير من التشكك دعنا نقول أو عدم الثقة بأن تنفذ بالفعل، كيف يستقبلها اللبنانيون؟ الرأي العام اللبناني يعني كيف ينظر إليها؟ هل هناك من يعتبر أو يصدق بالفعل بأن يعني جهود الحكومة اللبنانية، جهود الدولة اللبنانية هي التي ستؤدي لانسحاب الجيش الإسرائيلي وليس قوة السلاح من قبل حزب الله؟
2: الحقيقة يعني أولا حزب الله والثنائي الشيعي له اعتراضات واضحة، يعني سواء على اتفاق الإطار أو على المنطقتين التجريبيتين، وهذا الكلام الحقيقة ليس باكتشاف، لأن قيادات الحزب تعلن بتصريحاتها ومواقفها المعارضة تماما للمفاوضات المباشرة للاتفاق الإطار للمنطقتين التجريبيتين إلى ما هنالك. السؤال المطروح هو هل أن حزب الله سوف يعرقل فعليا وبالتالي يعني يتحدى الجيش اللبناني ولا ينسحب إذا كان له وجود في المناطق التجريبية؟ هذا ما أشر إليه يعني في بداية الحديث، يعني علينا أن نترقب الخطوات الميدانية على الأرض ليبنى على الشيء مقتضى. فإذا نجح الجيش اللبناني فعلا في السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، فمعنى ذلك أن هناك نوع من التعاون الضمني بين حزب الله وبين الجيش الانتشار، لكن إذا كانت هناك من ثغرات فباعتقادي هذا الأمر سوف ينكشف. وطبعا علينا أن نسلط الضوء على المحادثات التي سوف تجري هذا النهار بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي ليبنى على الشيء مقتضاه، ونعرف مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعول عليه المفاوض اللبناني أساسا. عندما دخل لبنان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كان يعول على الوزن الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية معنويا وماديا على إسرائيل لإرغامها على الانسحاب، وبالتالي كما أشرت يعني هذا الأمر يتوقف على نتائج محادثات اليوم.
1: طيب بالحديث عن هذه الثغرات التي ذكرتها سيد جورج، يعني ما الذي أو من الذي سيحدد نجاح هذه الخطة من عدمه؟ لأنه خاصة إسرائيل تشترط التزامها متابعة انسحابها وفقا لنجاح هذه الخطة، وهل من ضمانات لإلزام إسرائيل بهذه الخطة؟
2: الحقيقة إسرائيل لا تريد الانسحاب، يعني إسرائيل أعلنتها صراحة لا تريد الانسحاب لا من لبنان ولا من سوريا، لكن الرئيس الأمريكي هو الذي يقول بأن عليها أن تنسحب، وهذا ما أشار إليه. إذا كانت الإدارة الأمريكية مصممة فعلا على يعني إنجاح اتفاق الإطار الذي رعته، فباعتقادي يعني عليها أن تمارس ضغوطا على نتنياهو لكي ينسحب من لبنان، لكن إذا ترك الأمر لنتنياهو فهو لن ينسحب. وطبعا يرى أن استمرار يعني الاحتلال لجنوب لبنان إنما هو ورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وهذا ما يراهن عليه. لذلك الامتحان الآن هو المصداقية الأمريكية ومدى الضغط الذي يمكن أن يشكله ترامب على نتنياهو لكي ينسحب فعلا بموجب اتفاق الإطار، بمعنى أنه إذا نجحت يعني الخطوتين التجريبيتين أو المنطقتين التجريبيتين، معنى ذلك هناك انتقال إلى مناطق أخرى تدريجيا إلى أن يكون هناك انسحاب كامل من كامل الأراضي اللبنانية.
0: طيب.
2: أو فبالتالي يعني الأمور لا تزال حتى الآن ضبابية إلى حد كبير.
0: مفهوم. سيد جورج، بسؤال أخير باختضاب لو سمحت، إلى أي مدى يمكن، يعني لأن هناك خشية إسرائيلية من ذلك، أو على الأقل هذا ما تقوله جهات إسرائيلية رسمية، يمكن بأن يحاول حزب الله بالقوة التأثير على هذا المسار، مسار هذه الخطة التدريجية والتجريبية، وأن يعني ينتهي وقف إطلاق النار الذي نراه حاليا في سبيل إفشال هذه الخطة؟ هل الأمر وارد برأيك؟
2: الحقيقة يعني في ظل المعارك المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كل الاحتمالات واردة، لأن حزب الله بطبيعة الحال إنما يتصرف يعني التوجيهات الإيرانية. فهل يساعد حزب الله؟ باعتقادي أن التصعيد ليس لمصلحته، لأن حزب الله يعرف تماما بأن غالبية الشعب اللبناني وبأن الدولة اللبنانية الحقيقة هي مع يعني الانسحاب الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. إذا كان هناك طبعا يريد يعني أن يشعل فتنة في الداخل فهو قادر، لكن هذه الفتنة باعتقادي لن تكون لمصلحته، لأنها سوف تتحول إلى نوع من الانقلاب على الدولة اللبنانية وعلى قرارات الشرعية اللبنانية وعلى غالبية المجتمع اللبناني. أنا أقول كل الاحتمالات واردة في ظل طبعا عدم وجود مناخ شقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ينعكس طبعا على لبنان، ومن هنا يعني لا يمكن إعطاء أجوبة واضحة حول ما سيكون عليه اليوم التالي في لبنان أو في المنطقة.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وهذه المداخلة، سيد جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
0: إذن ترقب في لبنان، ترقب كذلك في إسرائيل، إلى ما إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الخطة، الخطة التجريبية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ وطبعا كل ذلك يأتي بالتزامن مع هذا اللقاء، هذه القمة المرتقبة اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون. إلى أي مدى بالفعل هناك أيضا مخرجات هامة يمكن أن تنتج عن هذه القمة؟ محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، صباح الخير.
1: صباح الخير محمد.
3: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: تم نسألك بداية عما هو مرتقب في هذا اللقاء الثنائي اليوم في واشنطن، وكذلك هل ستطرح بضمن ما سيطرح في جلسة اليوم ضمانات أمريكية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني، أم أن الموقف الأمريكي سيتلخص في نهاية الأمر كما هو في الوقت الحالي على الأقل في الطلب من إسرائيل وتحفيزها لأكثر؟
3: بالتأكيد هذا ما سيحدث سنواء، سيكون هناك يعني كلمات كثيرة من سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو لقاء أكثر منه دعم معنوي، أكثر منه تقوية للرئيس جوزيف عون، أكثر منه محاولة لإعطاء صفة رسمية قوية إنه يستطيع الوصول إلى البيت الأبيض والتحدث مع الرئيس ترامب، حتى لو إنه وصل من يومين ونزل من الطيارة واستقبل موظف عادي يعني في البيت الأبيض، هذا مش مهم. والرئيس في بروتوكولات للقاء الرؤساء يعني بالأمس استمع عون مع وزير الخارجية الأمريكية، ولكن مرة أخرى هذا دعنا نضعه جانبا. الأهم من ذلك هو إنه الرئيس عون بحاجة ماسة إلى أن يتم تقوية مركزه حتى يستطيع أن يقوم يقاوم الضغوطات الداخلية عليه من قبل حزب الله وحتى من قبل حزب أمل ونبيه بري المتحدث باسم البرلمان. حتى الآن لم يستطع يعني لا تستطيع الحكومة اللبنانية بأن تقول بأن هناك اختراق، ولا أتوقع بأن يكون

0: الاجتماع اليوم في واشنطن بأن يكون له أي مخرجات أو اختراقات كبيرة نتحدث عنها. موقف إسرائيل واضح، تحدث عنه نتنياهو وإسرائيل كاتس وغيرهم بوضوح بأنه لن يتم انسحاب إسرائيلي عسكري من جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله في الوقت الحالي. ولكن أتوقع أن المراد من وراء هذا الاجتماع مرة أخرى لتقوية عون، لإعطاء صبغة رسمية بأنه هو الوحيد الجهة المخولة بأن تتحدث عن اللبنانيين، وأن لديه قناة مفتوحة مع البيت الأبيض ويستطيع أن يصل إلى البيت الأبيض والحديث مع الرئيس ترامب. وربما يكون هناك بعض التصريحات يعني التي هي للاستهلاك العام للصحفيين وأيضا للجمهور خصوصا في لبنان، بأن الرئيس ترامب ربما يتحدث عن انسحاب إسرائيلي وأنه يجب أن يحدث. ولكن استمعي أيضا إلى الجهة الأخرى، استمعي إلى التصريحات عن أنه أيضا حزب الله يجب أن يتوقف عن هجمات والتوسع في جنوب لبنان، وأن أيضا يسلم سلاحه وأن يكون هناك سلاح رسمي واحد في الوقت الحالي. نستطيع القول بأنه حتى المناطق التي يتم الحديث عنها، ثلاث مناطق لانسحاب إسرائيلي بين هلالين، منها منطقتين أصلا مش موجود الجيش الإسرائيلي فيها، فيعني هذا الأمر حتى محرج للبنانيين يعني. وأيضا الطلب الإسرائيلي بأنه إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي سوف تحدد مدى نجاح الجيش اللبناني في المناطق اللي يدخل إليها بعد إما خروج الجيش الإسرائيلي منها، أو في حال إنه إسرائيل بتقول إنه في هناك يعني مقاتلين لحزب الله موجودين في هاي الكرة أو هاي المناطق، وعلى الجيش اللبناني أن يدخل فيها ويبسط سيطرته فيها. إسرائيل هي من سوف تحدد مدى نجاح وكفاءة الجيش اللبناني هناك، ليس جهة ثالثة مستقلة.
1: وبالرغم من ذلك يعني استمعنا إلى الرئيس ترامب سابقا يطالب فيها نتنياهو في محادثة هاتفية الانسحاب أو ما يسميه هو إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في سوريا ولبنان. أريد أن أسألك الآن لنأخذ هذه الجملة أو هذا التصريح في سياق ما سنراه الآن فعليا، ونتنياهو يفقد فعليا مكانته كرئيس للحكومة الإسرائيلية ليكون الآن مرشحا لرئاسة الحكومة وليس ذي الحظوظ الأوفر لقيادة الحكومة المقبلة نظرا للاستطلاعات الأخيرة. هل من شأن ذلك أن يؤثر على ترامب وأن يحفزه للضغط أكثر على نتنياهو للانسحاب من لبنان؟
0: أعتقد أنه يستطيع الرئيس ترامب أن يستعمل هذه الأداة، وهناك بوادر يعني في السابق من أنه الرئيس ترامب يريد أن يضغط على نتنياهو. هناك ضغط على ترامب نفسه داخل الولايات المتحدة بالنسبة لمسار المفاوضات مع إيران، العشر أيام من الحرب تقريبا، إعادة النزاع مع إيران، وأيضا أنه هناك شعور عام بدأ يعني يسود داخل الولايات المتحدة بأن وجود إسرائيل، احتلالها لأراضي في لبنان وسوريا وأيضا في غزة، هذا له ردة فعل عكسية وسلبية تؤثر على كل الجبهات اللي تحاول تتعامل مع الولايات المتحدة. أعتقد أنه ترامب يعرف أيضا أنه نتنياهو في وضع أضعف مما كان عليه، أعتقد أنه يعني يريد أن يضغط عليه. هناك من يقول في الولايات المتحدة بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع شخصيات أخرى، أن واشنطن يجب أن تتحدث مع غادي إيزنكوت، مع لبيد، مع أي أحد آخر، حتى لو لمجرد أن يتم الضغط على نتنياهو. أعتقد أيضا عدم ذهاب زيارة نتنياهو إلى واشنطن لها دور كبير في عدم رضا ترامب وإدارته عن نتنياهو في الوقت الحالي، وهي محاولة للضغط عليه للوصول لبعض ما تريده الولايات المتحدة من إسرائيل.
2: وضحت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيلا الشكر زميل محمد القاسم، شكرا لك.
1: شكرا صباح. جزيلا لك. شكرا محمد. نخرج إلى فاصل قصير ونتابع.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك.

0: لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: تسعة وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذا الشأن، الآن بالأمس أعلن مجلس كفرمندا عن بدء تسيير دوريات الشرطة البلدية، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل بهدف تعزيز الأمن وإنفاذ القانون في البلدة. جاء ذلك في عقاب تعرض عدد من أصحاب المحال التجارية وأصحاب رؤوس الأموال للابتزاز أو ما يعرف بظاهرة فرض الإتاوات أو الخاوة. تحدثنا في هذا الشأن مع رئيس المجلس المحلي في كفرمندا علي خضر زيدان.
3: كفرمندا نظيفة من الخاوة والأتوات، ولكن في محاولات بين الفينة والأخرى. كفرمندا كلها تقف سد منيع أمام أي محاولة للخاوة، فضل اليقظة وطبعا فضل التوجه والاستعداد الدائم والتواصل الدائم مع كل شخص بيتعرض لهذه المحاولات. إحنا حتى الآن منعينها بشكل دائم. في الأسبوعين الأخيرين تم التوجه إلي من 3-4 محلات إخوي وأخوات، وطبعا أنا واجهتهم بشكل صحيح. في حزم، في ضرورة حدة للمواجهة، وضوح في الموقف اللي ما يكونش فيه تردد. فعشان هيك الطريقة السليمة هي إبلاغ الشرطة، إبلاغنا في ذلك الوقوب ووضوح وحدي وعدم الخضوع لهاي المحاولات للتهديد. مشروع لجان هون سيستمر كفرمندا إن شاء الله، والمتطوعين سيستمرون في عملهم. إضافة إلى ذلك تم إضافة الشرطة الجماهيرية الشطور عروني، اللي هو طبعا بيحصل على تدريبات وتصاريح خاصة للقيام بعمله، موظف مقابل شرطي، برنامج واضح وحاد وبرنامج شديد وحذر جدا لاستيعاب مراقبين أكفاء.
2: إذن دوريات شرطية محلية في بلدة كفرمندا، وذلك لمكافحة ظاهرة الإتاوة أو الخاوة. وفي هذا الشأن أيضا كنا قد تحدثنا إلى عضو لجنة الحراسة في كفرمندا، طبعا الذي فضل عدم كشف هويته لحساسية الموقف.
4: الأخير اللي صار كفرمندا هو حدث متوقع، زي ما بصير مع معظم المجتمع العربي والقرآن العربية. هو مطالب الخاوة، الحدث اللي صار مع الطبيب مش حدث الوحيد في لجنة الحراسة، وصلنا عدة حالات مشابهة في الشهر الأخير لاتصال تلفونات من أشخاص غرباء من خارج القرية ومطالبة أصحاب محلات تجارية. محلات تجارية هم متوسطة وصغيرة، يعني مش محلات كبيرة، اللي هي مطالبتهم بدفع خاوة. في ناس تدفع السكت، في ناس ما تقبل تدفع، في ناس ترفض. في مواضيع اللي ما بتصل بكل شهريد جد، في مرات بكون في أطراف اللي هم بس بحاولوا تلفونيا يوصلوا لشيء، وفي أطراف اللي بتعمل الأسلحة وعندها زعرانها وعندها ناس، ومش كل محاولة بتصل لوضعية اعتداء. هنا بلجنة الحراسة وهنا في الفترة الأخيرة في نطاقات جديدة ولا دم جديد، وإحنا بنلاقي كثير عقبات في طريقنا، عقبات مش سهلة. يعني إذا أنا بدي أجي على مستوى المؤسسات من المجلس المحلي ومن الشرطة ومن وزارة الأمن الداخلي ومن كثير مؤسسات اللي نتعامل معهم، أي موضوع تقدم جدا بطيء، تقدم السلحفاة. والله صار لنا سنة ونص ولا شيء في الواحد لحد اليوم. كل الميزانيات الخلافية تبرع من الناس، تبرع المصالح الشخصية، تبرع المصالح

0: التجارية فشنا تبرع ولا شكل واحد ولا من مؤسسة رسمية، وتوجهنا لكارين أبرام وتوجهنا لكثير كثير مؤسسات أخرى، قعدوا وأجوا وقعدوا معنا وما إلى ذلك، وبالآخر ما حداش قبل يدفع شيكل. المجلس المحلي بتعاون معنا في بعض الأمور، إنه ندخل شتور عروني ما يسمى، تعاون معنا في إنه إحنا نفعل سيارة هوريم، ولكن سيارة هوريم اللي هي عن طريق وزارة الأمداح وصلنا فيها ما يقرب السنة. البيروقراطية طويلة، المتطوعين اللي إحنا جمعناه ينفلسوا وتعبوا وبطلوا يسجلوا، إنت تمسك متطوع سنة تقول بعد الكرسي مش فاتح، شو تتوقع؟ فأي نعم في تقدم، ولكن تقدم أبطأ من السلعفات، يعني أنت مرات هذا البطوء أختي للمشروع.
1: إذن كان هذا أحد أفراد لجنة الحراسة المحلية في كفر مندا الذي يتحدث عن المصاعب التي تعيشها هذه اللجنة. من ناحية هناك حاجة كبيرة وملحة لعمل هذه اللجان لمكافحة ظواهر ومظاهر العنف والجريمة في البلدة، ولكن من ناحية أخرى لا يوجد هناك أي دعم أو تبرعات أو كذلك يعني لربما تمويل يمكن مثل هذه اللجان لجان الحراسة. إذن كفر مندا تعلن الحرب على ظاهرة الخاوة، سنرى بالفعل إلى أي مدى يمكن النجاح بهذا المشروع بهذه الطريقة التي كنا قد وقفنا عندها الآن.
2: إذن محمد، قبل ختام هذا النهار لابد من الوقوف عند هذا المشهد الاستثنائي بالأمس. كيف كانت أوضاعك؟ كيف تجولت بالخارج ولا
1: أنا مبارح
2: كنت
1: يعني
2: البيت تحت
1: كنت لا والله يعني في بالمكيف. كل المناطق كنت في الشمال بعدين في وادي عارة وبعدين في القدس.
2: وكل وقت بالمكيفات ولا
1: لا أي مكيفة على الفاضي؟ ما تطلع من المكيف دقيقة يعني طقس صعب. أنا بحب الصيف، أنا من محبي الصيف
2: وأنا كمان،
1: ولكن يعني الأمور عم بتكون يا جماعة الخير شوية حبتين أكثر من شو بنقدر نحتمل يعني مع طقس.
2: اسمع شو اللي كان مبارح. أعلن مكتب الأرصاد الجوية أن يوم أمس الاثنين سجل بوصفه الأكثر حرارة منذ بداية العام بعد أن تجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في مناطق جنوب البحر الميت ووادي عربة وصولا إلى إيلات. سمعت أنه في أحد المناطق التي ذكرتها الآن وصلت درجة الحرارة إلى 44.5 درجة مئوية.
1: أي سعودية يعني مثل الخليج.
2: صحيح. طيب ينضم إلينا الحديث فعلا عما كان بالأمس وهو ما منتظر طبعا في الأيام المقبلة مدير مركز الناصرة للعلوم وتكنولوجيا الفضاء دكتور عبدالله خطبة. صباح الخير.
3: صباح الخير سناء ومحمد جميع المستمعين.
2: أهلا بك دكتور عبدالله. شو اللي عم بيصير بداية بدرجات الحرارة بالبلاد وعالميا، وإلى أي مدى هذا هو الصيف الجديد أم أنه نحكي هون عن طفرة يعني عابرة؟
3: لا للأسف إحنا حتى اللي شفناه امبارح إحنا ما بنحكي عن لساتنا ما بنحكي عن كتل حارة اللي ممكن توصلنا طبعا مع تقدم فصل الصيف. يعني حتى الآن إحنا محظوظين لأنه فصل الصيف عندنا مع إنه امبارح درجات الحرارة كانت أعلى يعني أعلى من إحنا شو متعودين من هذا الموسم لحد إسا على الأقل، لكن لساتنا يعني ولا إيش قدام القادم. نتحدث عن ظاهرة النيو.
1: الله يطمنك يا دكتور. الله يطمنك.
3: بعرف تحب الصيف بس مش عارف حبه كثير هاي السنة لأنه بنحكي عن ظاهرة النينيو اللي عم شوي شوي عم بتزيد من شدتها، وهذا بيعني أنه الفصل أو القسم الأخير من فصل الصيف مش راح يكون مثل ما تعودنا لحد اليوم. يعني من المتوقع أن تصل كتل حارة أكثر بكثير، يعني لا نتحدث هذا الأسبوع يعني لازلنا حول المعدل أكبر من المعدل بقليل، وهناك انخفاض سيكون في الأيام المقبلة، ولكن الأعين تتجه إلى نهاية هذا الشهر وإلى الشهر القادم قد تصل كتل حارة يعني تفوق ما شاهدناه بالأمس بكثير، وهذا متوقع جدا يعني على الأقل خلال من هنا حتى بداية الخريف. نعم.
1: طيب يعني على أمل بالفعل أن تكون على الأقل أجواءها يعني أقل حرارة، شو بدنا نقول؟ مش عارف شو الواحد يتمنى يعني دكتور، بس يعني أنت بتقول القادم أصعب.
3: يعني طبعا يعني حسب المعطيات، احنا بنحكي عن المعطيات طبعا كل شيء قابل للتغيير، ولكن بحسب المعطيات بحسب المراقبه للمناطق المحيط هذه من ناحيه تطور ظاهره النينيو، نعم نتوقع درجات او كتل حاره اكثر بكثير قد تفوق الأربعين بكثير، وهذه الكتل قد تكون يعني قد تاتي لايام يعني او يومين او ثلاثه ايام، ليس كما شاهدنا في هذه الكتله يوم واحد
2: موجات.
3: ويعني نعم لذلك علينا الانتظار لنرى، ولا أتوقع صيف هادئ كما شاهدناه حتى الآن.
2: طيب كله مش هادئ يعني وقفت على الطقس بالضبط. طيب دكتور عبد الله
3: ما في البلاد تحدثت هذه يعني
2: وعلى الاقل احنا مهيئين ومجهزين يعني بخلاف الامور يعني في اوروبا على سبيل المثال وما راينا هناك
1: في هون تكييف.
2: دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصر للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات.
3: شكرا لك.
1: طيب مع هذه الاجواء الحاره ناتي الى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا

0: هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار، جوادي العمري وعلا حسن. وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
8: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
9: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
10: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
8: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: حصيلة ضحايا الدراجات وسكوترات الكهربائية ترتفع بوتيرة مقلقة، 13 قتيلا منذ بداية العام وتحذيرات من استمرار النزيف. التصعيد الأمريكي الإيراني يهدد حركة الطيران وتحذيرات من إلغاء 5000 تذكرة سفر يومية بدءا من آب أغسطس القادم. وتداعيات الحرب تفاقم أزمة الفئات الشابة، تقرير جديد يظهر ارتفاعا في القلق والسلوكيات الخطرة وتعاطي الكحول لدى الفتية والفتيات. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير لك يا عفاف، لبقية الزملاء وللسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.

0: قال رئيس المجلس المحلي في دير حنا سعيد حسين إن الشرطة تتعامل باستهتار مع الجريمة في المجتمع العربي. جاء ذلك تعقيبا على جريمة إطلاق النار على أحد بيوت القرية أدت لإصابة طفلة في الثامنة من عمرها بجراح متوسطة الخطورة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه رجل تمكن من الفرار، بينما أصيبت ابنته برصاصتين في الصدر واليد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف حسين أن المجالس المحلية غير قادرة على التعامل مع الظاهرة في ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها.
1: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنا وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام. مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجوا يطخوا أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعاملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع على البلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعامل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس إثبات حضور ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين، بندخلهم بهاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
0: ألغيت جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم في مركز حزب الليكود بشأن نظام الانتخابات التمهيدية ومقترح رئيس الوزراء الإصالي بنيامين نتنياهو المتعلق بحجز مواقع في قائمة الحزب، وذلك بسبب التماسات قدمت إلى المحكمة. وقالت مصادر في الليكود إن تأجيل التصويت وإلغاءه يخدمان نتنياهو، وقد يمهدان لإلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل قائمة المرشحين عبر لجنة تنظيمية. في سياق ذي صلة، أعلن حزب الديمقراطيون النتائج النهائية لانتخابات التمهيدية التي أسفرت عن تصدر رئيس الحزب إرجولان قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة، وجاءت المرشحة سمية أبشير في المرتبة العاشرة، فيما حل عضو الكنيسة السابق علي صلالحة في المرتبة الثامنة عشرة. في حديثها لراديو الناس قالت المرشحة في حزب الديمقراطيون سمية أبشير إن انتخابها يؤكد أن التغيير الحقيقي ليس ممكنا إلا بمشاركة فعلية للأحزاب العربية.
2: خلص الشكر لكل من منح للثقة وكل من شاف اني انا جديرة لهذا المحل، واليوم بيبدأ واجب الحقيقة اني اثبت انه هاي الثقة كانت بمحلها. بالتأكيد مش سهل على انه تكون المرأة السياسية، بس انا اخترت العمل السياسي لاني بؤمن انه التغيير الحقيقي بيبدأ بالمشاركة، والسياسي لازم تكون وسيلة لخدمة الناس، ترسيخ قيم المساواة وبناء مستقبل. والتمثيل النسائي كمان حزب الديمقراطيين اصبح حقيقة واضحة كالشمس، هو انعكاس مباشر لقيم الحزب بالمساواة والشراكة وتكافر صنع القرار. في اشياء كثير مليحة قاموا بها النواب العرب وكل الاحترام، وفي أشياء أقل، بس أنا بقول إنه في خط سياسي جديد إذا حابين نغير فعلاً ونأثر، ممكن يكون من داخل الأحزاب اليهودية، ممكن داخل التحالفات السياسية. بالأخير إذا بدك تخدم المجتمع اللي أنت عايش فيه لازم أنت تكون داخل الغرفة اللي بيتخذ فيها القرارات، مش بس أحجز مقعد في الكنيسة. ولا تقوم حكومة جديدة بدون ما تكون الأحزاب العربية جزء منها.
0: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقديرات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران نقلت خلال الخريف الماضي آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق في مجمع جبل المعول أو ما يعرف بجبل الفأس. وبحسب التقرير جاءت الخطوة بعد تضرر المواقع النووية الإيرانية الرئيسة الثلاثة خلال حرب الأيام الاثني عشر. وأضاف التقرير أن تخزين أجهزة الطرد المركزي في المجمع لا يثبت وجود منشأة تخصيب نشطة، وقد يهدف فقط إلى حماية المعدات التي نجت من القصف. عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مصغرة مساء أمس مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية تقدر أن الحرب الدائرة في الخليج ستصل تداعياتها في نهاية المطاف إلى إسرائيل، لكنها لا ترصد في هذه المرحلة مؤشرات على هجوم إيراني وشيك. إلى ذلك، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم انتهاء الجولة العاشرة على التوالي من الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. وقالت سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي

واشنطن وطهران لبحث وقف إطلاق النار. فيما ذكرت شبكة فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران مع احتمال مشاركة الجيش الإسرائيلي إذا استدعت التطورات ذلك. إلى ذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت الليلة لهجمات أطلقت من إيران، كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة. فيما ذكرت وكالة رويترز أنه جرى إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة الحرير الجوية في أربيل بالعراق دون تسجيل إصابات بشرية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية تابعة للقوات الأمريكية في البحرين، فضلا عن استهداف منظومات صاروخية أمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. وعلى صعيد التطورات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز بمقذوف مجهول، ما أجبر طاقمها على إخلاء السفينة واللجوء إلى قارب نجاة دون تسجيل آثار بيئية، فيما لا تزال السلطات تحقق في الحادث. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اشتعلتا بعد انفجارين أثناء عبورهما المسار الجنوبي للمضيق، محذرا شركات الشحن من استخدام ما وصفه بالممرات الخطرة. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة للرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 2 عقدين. من المتوقع أن تركز المباحثات على تنفيذ التفاهمات الأمريكية بشأن جنوبي لبنان وتعزيز دعم الجيش اللبناني، فضلا عن ملف سلاح حزب الله والعلاقات الثنائية. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش الأمريكي والجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن طواقم من الأطراف الثلاثة بدأت عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل بقوة ضد أي خرق للاتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني. وكان ممداني قد جدد تأكيده السعي إلى اعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياهو بمجرم حرب. من جانبه رد نتنياهو بأن تصريحات ممداني تهدف إلى التغطية على فشله في أداء مهامه رئيسا لبلدية نيويورك على حد قول نتنياهو. الأحوال الجوية. انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا، وخلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: كانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميل محمد أبو العز محميد على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. تتزايد وتيرة حوادث الدراجات والسكوترات الكهربائية بصورة مقلقة، مع ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات بين مستخدميها، ولا سيما خلال العطلة الصيفية. هذا ولقي 13 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 73 آخرون بجروح خطيرة منذ بداية العام في ظل الارتفاع المتواصل في عدد هذه الحوادث. عن هذا الملف بداية نتحدث للأستاذ أحمد عبد الحي، ضابط الأمن في الطيري. أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: بداية، من خلال متابعة

0: عملياتكم الميدانية كيف بتنظروا لهاي القضية، ويعني استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بشكل خاص؟ يعني عادة المستخدمين هن من أبناء الفئات العمرية الصغيرة.
1: نعم، اليوم بدنا احنا بنشوف انه قضية خطيرة ومكلفة جدا، هي انه اولادنا بيستعملوا الدراجات والسكوترات في حالة تغور، يعني بيتركوا الدراجات والسكوترات مش مشان ينتقلوا من محل لمحل يكون سهل عليهم، الا انهم بتغوروا في الشوارع وبين السيارات. وهذه الظاهرة مكلفة جدا جدا، يعني احنا بنشوفها في البلد، بنشوف أولادنا بين الطائرات بتوكل بسكليتات والدرجات الكهربائية والسكترات، وبنحاول إن نحكي معهم. أنا شخصيا وقفت كم واحد إنه كل ما عمي حرام، خافوا حالكم، أهلكم بيستنوا فيكم في البيوت.
0: شو بتكون الردود أستاذ أحمد؟ لأنه يعني واضح أنه من حديث حضرتك عم بتقول في ازدياد ربما في استخدام هاي الوسائل، هي حتى مش وسائل نقل، صارت استعراض وترفيه بعيدا عن التعميم. شو بتكون الردود لما بتتحدث مع يعني الشباب والصبايا بما يتعلق بهذا الموضوع بشكل خاص؟ ربما الشباب
1: ردود الشباب كل واحد بقول لك تخفش، أنا بعرف أسوق وإركن علي، بعرفوش شو الضرر اللي بهم ممكن انه يوصلوا له.
0: والاستخدام طبعا بيكون يعني قيادي بدون خوذة، ممكن جدا ايضا يعني هذا اضافي للسلوكيات الخطيرة في الحارات وفي الشوارع.
1: فضلت احنا لازم احنا مشان نخفف من الحوادث هذه لازم احنا ناخذ كم اجراءات، انه من ناحية البلدية إنه نوعي الأولاد عن طريق المدارس، عن طريق دورات، عن طريق المركز الجماهيري، في عنا كم طريقة اللي إحنا بنقدر إن نوعي الأولاد عن طريق المدارس إنه يأخذوا بالحذر، يلبسوا الحوذي، يلبسوا الجاكيت الواقي من التزحلق سمح الله. ونحث الأهل على إنه إنك بدك تشتري لابنك سكوتر أو دراجة هوائية، إنه راكب ابنك كيف بيسوق ابنك في الشارع.
0: قديش من هاي الطرق اللي ذكرتها عم تنفذ في الطيرة كنموذج؟ يعني قديش في جهود فعليا عم تصب في الجانب التوعوي التثقيفي؟ كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع
1: المدارس؟ في توعية كبيرة من ناحية هذا الشيء، المدارس كثير، يعني أنا فرد في المدارس وفي مدارس قعدت مع مدراء المدارس وفي توعية مليحة بالنسبة للطلاب الابتدائيات والإعداديات.
0: ولكن ما زلنا نتحدث عن يعني نسب مرتفعة من الإصابات والوفيات أيضا.
1: مضبوط. إحنا لما نشوف البوليس إنه بلف وبذكت الأولاد، وقف الولد بيقول له ليش مش لابس طاقي وليش ما هذا، الأهل بيصير يقول لك البوليس ليش بتطلع، روح على الإجرام، برضو هذا إجرام. يعني هم بيجرموا في حق نفسهم.
0: لا، ما في تقصير بموضوع العنف والجريمة، هاد ما بقولش انه يعني يكون في استهتار على شوارع البلاد بشكل خاص لما بنحكي على قاصرين اللي بيستخدموا السكوترات والدراجات الكهربائية. واصلا المعطيات يعني استاذ احمد تشير لانه في المجتمع العربي تحديدا في ارتفاع ملحوظ في الاصابات وكذلك ايضا في الوفيات.
1: مضبوط، لانه في الوسط العربي بنكون ماشيين في الليل بين السيارات، بدكوا يستعرضوا كيف اللي بده يمشي أسرع، أنه اللي بده يفوت الثاني. هذا كلياته عن طريق الشرطة بنقدر نقلل من الحوادث هذه. إنه لما يشوف إذا في دورية بوليس في المنطقة، إنه بقول لك في بوليس بده يمشي مليح، بده يمشي على جنب. برضو هذا بيقلل من الحوادث.
0: والآن مع دخول العطلة الصيفية خلينا نحكي شوي عن هيك التحديات اللي عم بتواجهكم للحد من هذه الحوادث ومن هذه الظاهرة كظاهرة اللي عم نشوفها حاضرة في المجتمع العربي في البلدات والمدن. يعني حكيت عن الجانب التوعوي إنه في المدارس ما كان في تقصير على مدار العام الدراسي، كيف الأمور لازم تستمر؟ وين الجهود يجب أن تصب الآن في هاي المرحلة؟ لأنه بشكل عام سنويا في العطل الصيفية بتزداد وتيرة وقوع هذه الحوادث وغيرها من الحوادث أيضا.
1: مضبوط، إحنا في البلدية هسا زي ما بقولها في العبراني يسمون سيارة وريم. في عنا سيارة ريم اللي بدها تبدأ تشتغل هسا خلال أسبوع إن شاء الله على لف التجول في البلد وين ما في شباب، مش بس في

0: التراك والدراجات الكهربائية، كمان تجمعات الشباب. الشباب بتعمل في الليل، وين بتروح، كيف بتسهر، كيف بتستعمل، برضو توعية سيارة توليم مشان توعية الشباب. برضو كمان في اللي بلاك بالشباب، تجمع شباب مع سكوترات ودرجات كهربائية، برضو كمان نشرح لهم، بنوعيهم،
1: بما انه عم نحكي على دور الاهل استاذ احمد، يعني بدي اسالك اليوم لما بتقوموا بدوركم على سبيل المثال، حضرتك ضابط الامن في الطيري، او لما بيكون في جهات اللي عم تحكي مع الشباب بتوعي، شو بتكون ردود الاهل؟ يعني هل في تعاون، او المفروض انه كمان تنبنى هاي المنظومه اللي يكون فيها تعاون بين يعني الاهل اولياء الامور على وجه الخصوص، لانه عم نحكي على قاصرين، المدارس، السلطات المحليه، وين التقصير بهذه الشراكه؟
0: أنا حسب رأيي تكسير من الأهل. تكسير من الأهل لما الأب يشتري لابنه سكوتر ولا يشتري له الدراجة الكهربائية. بيقدر يشتري لابنه حوذي، بيقدر يشتري لابنه الجاكيت الواقي، بيقدر إنه يشرح لابنه، بيقدر إنه يراقب ابنه كيف بيمشي في الشوارع.
1: ومن متابعتكم هذا ما بيصير، يعني وكأنه بنشتري السكوتر أو الدراجة الكهربائية، ولكن كل الوسائل الأخرى اللي هي للحماية مثل الخوذي أو الأمور اللي ذكرتها مش موجودة.
0: لا، في في في في بيكون موجودة، بس لكن التصرف والسواقة الدراجة الكهربائية بتكون في تهور.
1: خطة عمل يعني كيف المفروض أنه تنبنى وتنفذ، بما أنه عم نحكي وكأنه أنه كل جهة بتشتغل لحالة، ذكرنا التوعية بالمدارس، أولياء الأمور، يعني البعض أو في نسبة اللي كمان ما بتوافق أنها تجيب لأبنائها السكوترات، أو اللي بتوعي انتبهوا استخدموا الخوذي، يعني كيف بتشوف أنه هاي المنظومة لازم تنبنى، وليش بعد ما انبنت أصلا لليوم؟
0: مش عارف طلع المنظومة هذه إنه كيف نوعي. أهم شيء التوعية، أنا حسب رأيي إنه نوعي الشباب، الأهل نتوجه للأهل، بلاقي إنه في عنا سيارة هوريم، إحنا فطيري كلنا شبكة واحدة، يعني أنا بعرف ابن مين، وأنا بقدر أسمع أبو الولد، والشاب الثاني اللي بيكون معاي بقدر يعرف الثاني ويحكي مع الأهل، من واحد لواحد بقدر نوعي الأهل. يحكوا مع ابنك بسرع بأزيد من لازم، ابنك بتطور بتوقت الدراجة الكهربائية.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات والمشاركة أستاذ أحمد عبد الحي، ضابط الأمن في الطيري، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف المحاضر في مجال السياقة الأمنة والحد من حوادث الطرق. أستاذ نمر أبو شارب ينضم إلينا، صباح الخير أستاذ نمر.
2: صباح الخير لك أخت عفاف وجميع المستمعين.
1: أستاذ أحمد يعول على الجانب التوعوي التثقيفي، وبيقول يعني بشكل واضح أنه هو الأساس وكل الجهود لازم تصب في هذا الجانب. خليني أسمع وجهة نظرك، لأنه إحنا عم نحكي في نهاية المطاف على قاصرين اللي هن بطبيعة الحال يعني مش بمفردا بيشتروا الدراجات والسكوترات الكهربائية، في أولياء أمور يمكن اللي مش عم تقدر توقف قدام رغبة أبنائها. هذا صوت كمان اللي بنسمعه كتير لما بنطرح هذه القضايا. هل كافي، أو هل الجانب التوعوي والتثقيفي فعلا هو الأساس في مجتمعنا العربي؟
2: أعتقد كمان لازم يكون في تطبيق للقوانين. أول شيء حتى قانونيا ممنوع أقل من جيل 16، يعني احنا بنحكي على الغالبية العظمى اللي هم أقل من جيل 16. قانونيا المخالفة 1000 شيكل، اللي بيكون تحت جيل 16 لازم يخوضها كمان 1000 شيكل، لازم يكون سرعة 25، لو حتى ترخيص. كيف يعني هذا كله مش موجود، لذلك يعني حتى يعني هو من الأساس الصعود هو خطأ غلط على هاي المركبة. يعني احنا بنعرف ان في كان يعني في السنوات الأخيرة انتشار كثير للسكوتر والدراجات، خصوصا بين الشباب لأنها بتوفر سهولة وسرعة في التنقل، ولكن للأسف طبعا ارتفع الحوادث. طبعا يعني الجانب التوعي هو مهم جدا، ولكن إذا ما بتطبق القوانين كمان، يعني احنا بعرف قبل أيام واحد سحبوا رخصة 4 أشهر لأنه كان على دراجة سكوتر كهربائي، لأنه كانت رخصة السيارة مسحوبة. يعني شاف قديش وصلت أنه يعني طال على سكوتر بدون خوذة وبدون رخصة، يعني أصبحت وسيلة نقل لكل يعني مفهومة مضمونة. لذلك أنا أعتقد أن في لازم يكون في تطبيق، لو يعني يمسك مرة أو مرتين الشباب اللي جحت 16 ويأخذ مخالفة مثلا 1000 شيكل أو يصادر هذا السكوتر، أعتقد أن راح تكون في الكل راح يسمع في هذا البلد الصغير، البلد الواحد بيحكي لفاني خلال أيام راح الكل يعرف أن هذا خطر وممنوع، والأهالي بيسمعوا لما بيعرف أنه تدفع 1000 شيكل أو مثلا ودي يصير لابنه مثلا في محكمة، أعتقد أن راح الأبو يصير يبدأ يخاف شوي وراح يفضل ما يشتري هذا الوسيلة
1: الخطأ. يعني أنت كمان عم تحكي لجانب التوعية والتثقيف على كل موضوع تطبيق القانون، وواضح أستاذ نمر يعني إحنا عم نفهم منك إنه الخطورة مش بس في هاي الوسيلة نفسها بل أيضا في طريقة استخدامها، وكتار بنظروا للسكوتر أو الدراجة الكهربائية كوسيلة للتنقل اللي هي وسيلة بسيطة، ولكن الواقع يثبت إنه أيضا قد تكون قاتلة، وهذا اللي عم بيصير مع الأسف الشديد. كل المعطيات بترجع وبتركز يعني حتى في تحليل المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق أو جهات مختصة أخرى بترجع وبتسلط الضوء على المجتمع العربي. خليني أسألك كمان بالمشهد العام شو اللي عم بيصير على شوارع البلاد، ولو نتطرق أيضا للمعطيات اللي خاصة بالضحايا وكذلك أيضا المصابين من أبناء المجتمع العربي حتى اللحظة.
2: من ناحية عدد قتلى من بداية العام هناك على 237 قتيل بداية العام في المجموع الكلي، يعني تقريبا احنا نقترب للمعطيات اللي هن لعشرين سنة لوراء للأسف، يعني منهم 95 المجتمع العربي. أعتقد السنة إن شاء الله ما يكون ولا جريح، بس على ما يبدو احنا راح نكسر حاجز عشرات السنين في المجتمع العربي، خاصة لأنه بنحكي على 95 واحد من 237 أكثر من 40%. يعني أنا زمان ما وصلنا، يعني أكثر سنة كانت 2024 94 وإحنا بنحكي عليهم على 95 وإحنا في
1: 95 وفي ارتفاع بنسبة 20%.
2: يعني الوسط العربي على ما يبدو راح يدفع ثمن غالي هذا العام للأسف، لأن المعطيات مقلقة جدا. بالنسبة للسكوتر مثلا ما في أي حماية، يعني هو الركوب مؤسس على التوازن، ما في أي شيء يحميه، مثلا مش في السيارة عليه حزام أمان، يعني كل سقوط يا قتيل يا جروح، في جروح بالغة،
1: يعني نفس الظروف أكثر أو أقل لما بنحكي على الدراجات النارية أيضا. أنا نحكي الجسم مش محمي، مش موجود،
2: مش محمي صحيحة، ويعني ما في التزام في القوانين، ما في الأغلب ما بيرتدي الخوذة، يعني أهم شيء مثلا الخوذة والالتزام بالقوانين ما فيه، فلذلك يعني شوف الأخير يعني لذلك مهم جدا، يعني إن أعتقد لازم تكون في أنت اللجنة بين تكون مع عدة مكاتب حكومية اللي تبدأ تعالج، لأن كمان الوضع في الوضع العام مش بس وسط العربي، لذلك إذا ما كان في علاج جذري لموضوع الحد من حوادث الطرق راح تشهد السنة كمان يعني معطيات يمكن 20 سنة للخلف.
1: والعلاج الجذري يعني كيف بنقدر نضمن أنه يوصل للفئات اللي عم نحكي عنها أستاذ نمر؟ لأنه يعني كمان بنسمع هذا الصوت اللي بيقول أنه برامج التوعية الحالية هل بتوصل لهاي الفئات اللي هي أكثر استخدام لهاي الوسائل، أم أنه ما زالت بعيدة عن الجمهور المستهدف؟
2: أنا على فكرة حكيتها من 4-5 سنوات، أقول له إحنا الجمهور ما بنوصله، صعب توصله، فلذلك لازم نستعمل آليات جديدة اللي ولا مرة استعملناها، يعني لازم نفوت في التيك توك في العالم تبع هذول موجودين، الشباب هذول مش موجودين لا في مساجد ولا في مدارس، لأن أغلبهم كمان حنا بيتسربوا قسم كبير، لذلك لازم نفوت لعالمهم، بدك تفوت للعالم تبعه، بدك تفوت على التيك توك، بدك تفوت على المحلات اللي هو بيكونوا موجودين فيها هذول الشباب، لذلك راح منظومة أو آلية جديدة اللي ما هي موجودة، لذلك أنا أعتقد إن اليوم هن الشبكات التواصل الاجتماعي لازم نفوت للشبكات وللعالم تبع، على فكرة حتى الفيسبوك هم وين ما في الأهالي موجودين بيهربوا، إذا الأهالي موجودين في الفيسبوك بيهربوا مثلاً للتيك توك، إذا إحنا موجودين في التيك توك الأهالي دائما الأطفال أو الشباب بيهربوا ما بيريدوا يكونوا موجود في نفس المكان الموجود فيه الكبار أو الأب أو الأم، عشان ما يشوف شو بيكتب شو بيحط بقاطع أفلام. لا اعتقد ان اليوم يعني مثلا اكثر شيء هو التيك توك للشباب.
1: يعني بدك تخترق عالما والمنصات اللي هن موجودين فيها. اضافه ل يعني الحديث عن السكوترات والدراجات الكهربائيه، استاذ نمر اسمح لي انتقل معك بما انه ايضا عم نحكي عن المعطيات بشكل عام من بدايه هذا العام وما يحدث على شوارع البلاد. بدي انتقل لمعطى جدا خطير ولافت، يعني لما بتنظر لمعطيات سلطه الامان على الطرق بما يتعلق بالمركبات الثقيله في 12 قتيل خلال عام 2026، ولكن الارتفاع بعدد

0: يعادل قتله بنسبة 100%. شو اللي عم بيصير يعني بخصوص المركبات الثقيلة؟ هاي أيضا قضية بحد ذاتها، يعني أكثر من مرة تناولنا هذا الموضوع من زوايا مختلفة، يمكن تعب السائقين، ظروف العمل، الساعات المطولة اللي بيشتغلوا فيها، والساعات بحد ذاتها اللي ممكن تكون يعني ساعات ليل أو ساعات فجر. كيف بتنظر من جانبك كشخص يعني مختص في هذا الموضوع لموضوع المركبات الثقيلة وهي القضية؟ طيب، انقطع الاتصال مع الأستاذ نمر أبو شارب، ربما يعني بفرصة أخرى نحاول الحديث عن هذا الموضوع، وإذا بدنا نحاول كمان مرة رياض ممكن يعني ننتظر دقيقة إضافية، لأنه هذا معطى غاية في الخطورة، وإحنا يعني في راديو الناس من فترة قصيرة جدا تناولنا هذه القضية، حتى سمعنا من مستخدمي المركبات الثقيلة كل ما يتعلق بظروف عملهن والساعات المطولة وظروف العمل اللي بتخلي يمكن تركيزا على الشوارع مش بأحسن حال. انضم لنا مجددا أستاذ نمر أبو شارب، ما بعرف لأي مرحلة سمعتني ولكن كنت أسألك عن المركبات الثقيلة.
1: صحيح صحيح.
0: أستاذ نمر، بحب أسمع منك لأنه المعطى صعب جدا، يعني عم نحكي على ارتفاع بنسبة 100% في نسبة أو عدد القتلى خلال العام الحالي.
1: أنا أعتقد وهذا يمكن أكيد 100%، لأن في نقص في سائقي الشاحنات وسائقي الباصات، صارت في سهولة للوصول لرخصة القيادة. أنا يعني أتابع هذا في الأربع خمس سنوات الأخيرة، في نقص شديد كبير جدا في سائقي الشاحنات وسائقي الباصات. الحين إيش لما يكون في نقص بتصير الشروط أسهل، يعني فلذلك يعني أنا بعرف شخصيا كثير سائقي شاحنات أو باصات ما بعرف يعني حقيقة كيف أخذ رخصة. كيف أخذ رخصة هذا البن آدم؟ ما بعرف كيف هو جالس، وخصوصا في سائق باص يعني اللي معاه 50 إنسان في، لذلك في النقص أدى إلى سهولة اليوم إنك توصل لرخصة، وإذا السائق هو ما عنده خبرة وما عنده كمان سيطرة على الشاحن أو الباص، بالأخير راح يسوي الحادث، يعني لأنه ما عنده إمكانية، مش متمكن زي السائق اللي تعلم بشكل صحيح وسليم.
0: سؤال أخير أستاذ نمر، يعني إذا أردنا هيك خفض هاي النسب وأعداد الضحايا والمصابين خلال السنوات المقبلة، لأنه ولا مرة لما بنحكي على مشاريع أو برامج عمل من هذا النوع بنقدر يعني ننظر للنسب اللي راح تنزل فقط لأشهر أو لسنة واحدة، شو الأولويات؟ يعني التوعية، تشريعات، إنفاذ قانون، بنية تحتية، كيف بتشوف الأولويات؟
1: أعتقد أنه لازم يكون في نيانتي أول شيء توعية وتطبيق للقوانين، تشريعات جديدة اللي هي تحد يعني تخوف السائقين، يعني ممكن أن تشريعات جديدة، وأنا بعرف في الأيام الأخيرة بيحكوا على كثير قوانين جديدة وأشياء وكاميرات تقنية جديدة اللي راح يفوتون. أنا بسمع وبشوف في المحاضرات في كثير بيحكوا على الموضوع هذا، خايفين من الكاميرات هذه، فلذلك أعتقد أن إذا ما كان واستخدام طبعا الوسيلة الوسائل شبكة التواصل نوصل للسائقين ان في اليوم تطبيق، في تشريعات جديدة، في قوانين صارمة، اعتقد راح يتراجع السائق كل مرة ودي يسوي اي مخالفة، لانه بيعرف ان في ممكن ان يتعاقب وعقوبة شديدة.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في هذا الصباح الأستاذ نمر أبو شارب، المحاضر في مجال السياقة الآمنة والحد من حوادث الطرق، هذا بما يتعلق باستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، هذه الحوادث، عدد الضحايا، وأيضا تحدثنا بالمجمل العام عن عدد الضحايا والمصابين والنسب اللي غير معقولة منذ بداية هذا العام عام 2026. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في موضوعات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط، مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات.

0: إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: تولوج ما عرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. أربع وثلاثون دقيقة بعد التاسعة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى مباشرة إلى الوقفة التحليلية. ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد بجدلي. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: صباح بردان. بقول لي ليش الاستوديو هالقد
1: سائق؟ يعني أكشف للمستمعات والمستمعين، يعني أنا عموما بتحمل، بس فتت لقيت الاستوديو ثلاجي، يعني بنفع علقي أنا تعرف لحوم.
0: أنا هيك بس بفوت بالأجواء، بتعرف علاقتي، بس أفكر المستمعات والمستمعين بيعرفوا علاقتي
1: بال... كانت بالاستوديو 16 يا جماعة
0: الخير. ما هو برا بتعرف الشعور زي كأنه درجة الحرارة 50،
1: بقول لك 42 كان في بعض المناطق.
0: مجدلي بتعرف شو اللافت؟ إنه المساء، يعني بكون مروحة من الشغل أو كذا، بتشوف إنه درجة الحرارة فوق 30 المساء، 7-8 المساء.
1: لا بس الأجواء بالمساء لطيفة، يعني
0: أي باقة الغربية شكلها لطيفة، عنا بحيفة مش لطيفة.
1: بس بساعات صح، ما هو عشان الرطوبة عندكم طبعا بحيفة.
0: أعطوني أجازة شهر لا يخلص شهر لا أعطوني أجازة من الشغل، صعب لي مع الصيف.
1: صعب.
0: طيب نرجع لأجواء هيك ما قبل الانتخابات، خلينا نبلش مع حزب الديمقراطيين تحديدا. محمد، يوم أمس كانت الانتخابات التمهيدية وأعلنوا عن النتائج، يلا دخلنا في صورة الوضع لنوصل بعدين وصولا لأحزابنا العربية.
1: يعني أولا دعيني نبدأ من أن يعني هذا الحزب، حزب الديمقراطيون، تمكن من تسجيل الكثير من الأمور، دعينا نقول عفاف، المثيرة للإعجاب حزبيا. يعني أولا أن يكون هناك حزب لديه 100,000 منتسب في انتخابات داخلية، هذا أمر مهول. الآن فقط لكي نوضح الفرق طبعا مع الاختلاف للنسبة والتناسب والسكان وما إلى ذلك، أكبر حزب عربي لديه انتخابات هنا في المجتمع العربي، الجبهة، انتخابات داخلية، 1,000 عدد المصوتين. الديمقراطيون نتحدث عن 100,000. الآن تخيلي 100,000 شخص، 112,000 حتى، يصوتون في انتخابات داخلية لاختيار يعني قائمة للكنيسة، هذا عدد كبير جدا. يعني حتى الليكود وهو أكبر حزب من حيث التمثيل وما إلى ذلك، أعتقد بأن يعني في أقصى مراحله، في ذروة مراحله، عدد الناخبين في داخله لم يتجاوز 80,000 من عدد الناخبين. ويعني هذا طبعا حزب السلطة الحاكمة، يعني تتحدث عن منافسة كبيرة جدا للتأثير عليه. فكم بالحرية عندما نتحدث عن حزب في اليسار، يعني هذا بدون أدنى شك إنجاز حزبي كبير، بأن يكون هناك حزب أولا، بأن تكون لديه انتخابات داخلية ثانيا، وبأن يكون لديه هذا العدد من المنتسبين ثالثا. ونسبة التصويت بالأمس تقريبا وصلت إلى 90%، أعداد مهولة وهائلة مثيرة للإعجاب الحزبي بشكل كبير جدا. هذا ملوش علاقة طبعا لا بالمواقف السياسية ولا بأي شيء آخر، ولكن كظاهرة حزبية، يعني من يدرس
0: كظاهرة كمنظومة داخلية،
1: طبعا من يدرس المشهد الحزبي والسياسي في أي دولة في العالم، أن ترى هذا الأمر بهذه الطريقة، بهذه الحماسة. على فكرة في الانتخابات عموما، حتى في الانتخابات الأمريكية، هناك ما يدرس يعني في داخل استطلاعات الرأي بيسموه مدى تهتلهفوت أو مدى يعني الإثارة أو الحماسة في داخل الأحزاب، هذا يدرس أيضا في داخل حزب الديمقراطيين. هناك يعني نسبة كبيرة

0: كثيرة عالية تتجاوز 70% بما يتعلق بنسبة الإثارة والحماسة من الناخبين تجاه هذه القائمة. نتحدث عن هذه الأسماء طبعا: يائر جولان برئاسة القائمة، نعمان لزيمي، جلعاد كريف، إفرات رايتن، يايا فينك، جابي لاسكي، كل هؤلاء طبعا لديهم ماضي معروف جدا وكبير جدا وتجربة أيضا كبيرة، يعني تحديدا بما يتعلق بأننا نتحدث عن المجتمع العربي. نعمة لزيمي كنا قد رأيناها تصدرت يعني مشهد المكافحة للعنف والجريمة في اللجان، في الكنيسة، في المظاهرات، بما لا يقل عن النواب العرب الآخرين. جلعاد كريف كذلك نذكر دائما مواقفه، نذكر مواقفه المدافعة عن المواطنين العرب، الرافضة للتحريض عليهم، المساندة للقضية الفلسطينية، وهذه أمور جدا أيضا تحسب لهم. أيضا كذلك إفرات رايتن وما إلى ذلك. يايا فينك على فكرة من الأسماء اللافتة والبارزة، نتحدث عن الموقع الخامس، موقع مضمون جدا في حزب الديمقراطيين.
1: صحيح، هو شاب أيضا يعني،
0: طبعا شاب ومن الصهيونية الدينية، متدين يعني، وله الكثير. كنا قد رأينا على فكرة صدفناها عدة مرات في راديو ناس في إطار حملات كان ينظمها بشكل عفوي،
1: يعني
0: على سبيل المثال الاعتداء على عامل نظافة في مدينة القدس، اعتداء عنصري، نظم له حملة تبرعات وقام بزيارات له. أهالي حوار الذين كان يتم الاعتداء عليهم يوميا ويتسببون بأضرار لممتلكاتهم، كذلك أيضا كان يعني قد نظم لهم حملة تبرعات أو أكثر من حملة تبرعات، حملات عديدة جدا كنا قد رأيناها. ودائما كان حدث ويقول: هؤلاء لا يمثلون اليهودية، هذه ليست يهوديتي، هؤلاء متطرفون عنصريون، نحن يجب أن نرفضهم ويجب أن يعني يكون هناك شركة عربية يهودية لرفض كل مظاهر العنصرية. لذلك نتحدث عن قائمة قوية بالمفهوم السياسي، بالمفهوم الانتخابي. ولربما هذه النقطة الأهم هنا أننا نرى أمر ما مختلف عفاف بموضوع اليسار الصهيوني التقليدي. عادة هذا اليسار الصهيوني التقليدي، طبعا يعني يجب أن نذكر هنا وبحق وبصدق أيضا بأن القوائم التي نتجت وكانت تابعة لهذا المعسكر من حزب العمل وصولا إلى ميرتس كانت لها مواقف إيجابية، ولكن كانت لها أيضا مواقف مسيئة جدا على مدار سنوات جدا، يعني خاصة في السنوات الأخيرة التي ما سبقت الحرب وفي بداية الحرب كانت لها مواقف مسيئة جدا للمجتمع العربي، للقضية الفلسطينية، لهذه الطريقة الخجولة عادة بالتعامل مع يساريتهم. يعني يخجلون بأنهم مع السلام، ضد الاحتلال، ضد الاستيطان، وكأن هناك حالة من التململ، الخوف. نرى هنا أمر مختلف في هذا الحزب الجديد، حزب الديمقراطيون بقيادة يائر جولان. وفقط دعينا نذكر بأنه كان من أبرز الأصوات المعارضة من اليوم الأول لما يحدث في غزة، وهذه المقولة الجدلية جدا التي قالها في حينها بطبعا مقابلة إذاعية، ولربما كلفته عدد لا بأس به من المقاعد، بأن هناك جنود في الجيش الإسرائيلي الذين يعني هو لا يريد أن يرى جنود في الجيش الإسرائيلي الذين يمكن أن يقتلوا الأطفال في غزة كهواية. طبعا هذه أدت إلى موجة تحريض كبير في اليمين ومن الليكود وما إلى ذلك، ولكن كانت لديه شجاعة دائما أن يقول بأن هناك انتهاكات. وطبعا هو كان نائب قائد هيئة أركان الجيش، والذي في حينها كان قد أنهى منصبه دون الوصول لربما إلى منصب قائد هيئة أركان الجيش بسبب حديثه عن التحولات العميقة في داخل المجتمع الإسرائيلي الفاشية، وهناك من كان يعني كان قد شبهها بالنازية أيضا، ولذلك أيضا كانت عليه أو ضده موجة من التحريض،
1: وسرح رح يدفع ثمنها قبل الانتخابات مجددا.
0: وما زال ولذلك هنا نرى بأن يعني على صعيد الحزبي والسياسي يمكن أن نقول بأنها كانت انتخابات ناجحة أيضا ليائر جولان على الصعيد الشخصي، لأنه تمكن من التخلص من الكثير من الشخصيات المزعجة التي كانت له. من هؤلاء مثلا يعني شخصية معروفة بأنها تحرض على الدين من أجل الدين، يعني شخصية تؤيد العلمانية والليبرالية وفصل الدين عن الدولة، ولكن بطريقة متطرفة جدا. يعني وهو أحد المرشحين البارزين الذي أثار غضبا كبيرا جدا، اسمه نأور ناركيس. هذا يعني كان يتحدث ضد اليهودية والديانة المسلمة والإسلامية والديانة المسيحية، يتحدث ضد الديانات بالعموم. طبعا يطالب بحقوق فردية وما إلى ذلك، ولكن بطريقة متطرفة كانت مقلقة جدا ليائر جولان ولعدد من الشخصيات في حزبية، لأنهم اعتقدوا أن هذا يهرب المصوتين، إن كان من المجتمع العربي، إن كان كذلك أيضا من المحافظين في المجتمع اليهودي وما إلى ذلك. وطبعا يعني جاء دعينا نقول بمرحلة أو بمرتبة متأخرة إن لم يكن مخطئاً إما بالمقعد الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين، ليس بالمواقع المضمونة. ولذلك يائير جولان على الصعيد الشخصي تمكن إلى حد ما من أن يحصل على قائمة مريحة له، مريحة

0: انتخابيا، مريحة في استطلاع الرأي، مريحة للمعسكر معسكر المركز واليسار. من الأمور اللافتة التي يجب أن ينظر إليها أيضا في هذه القائمة ما يتعلق بتمثيل العربي، لأن هذه القائمة تتجه وتتوجه وتتحدث وتخاطب كثيرا المجتمع العربي. يعني رأينا يائير جولان منذ انتخابه لكي يكون رئيسا للديمقراطيين، طبعا الديمقراطيين الذي يجمع ما بين حزبي العمل وميرتس وهذا هو الاسم الجديد، هو يزور أسبوعيا المجتمع العربي، يشارك في ندوات في المجتمع العربي، يتجول في البلدات العربية. وأذكر حين يعني خاطبه وحاوره الزميل الدكتور فراس خطيب وقال له يعني أنت بتيجي عند العرب عشان تأخذ أصواتهم، قال أنا لا أخجل بذلك، أنا أريد أصوات المجتمع العربي. ولذلك هو لا يخجل بأنه يعني يدير حملة انتخابية لمخاطبة الناخبين العرب وكسب ودهم. ومن هذا الجانب يعني يجب أن ننظر إلى تمثيل العرب. نتحدث أولا عن سمية بشير التي حاورناها هذا الصباح في الموقع العاشر. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن يعني سمية بشير لديها في الآونة الأخيرة وكانت تجاه الكثير من الانتقادات في داخل المجتمع العربي وكذلك أيضا في أوساط الديمقراطيين. أولا في داخل حزب الديمقراطيين كان هناك من اتهمها يعني بأنها ليست متماهية تماما مع قيم الحزب، يعني لأنها امرأة ومحجبة ويعني من المجتمع العربي فهي لا تؤمن مثلا بحقوق الأقليات والمثليين. فيعني ما حدث أنها بادرت
1: بهذه القضايا أكيد رح
0: طبعا بادرت إلى توضيح بأنها يعني تتماهى مع حقوق المثليين وتؤيد الحقوق الفردية والشخصية وما إلى ذلك، وهذا لربما أثار موجة مقابلة في المجتمع العربي بأنها تتماهى أكثر مما ينبغي، إن كان بموضوع حقوق المثليين، إن كان بحملها أكثر من مرة العلم الإسرائيلي والاعتراف بيهودية الدولة، وكذلك يعني إيقاد الشعلة، ليست الشعلة للمراسم الرسمية إنما يعني ما يسمى بمراسم الشعلة البديلة التي كانت قد نظمتها جهات يسارية صهيونية، فأيضا كان هناك عليها انتقادات في هذا الجانب. بكل الأحوال هي المرشحة العاشرة، يمكن أن نقول بأنه موقع مضمون إلى حد ما إذا لم يتدخل يائير جولان، لأن دستور الديمقراطيين يمنح يائير جولان إمكانية تحصين أكثر من موقع لمرشحين يقترحهم هو، فلذلك يمكن أن يضيف إلى هذه القائمة مرشح أو أكثر من مرشح، وهذا سيؤدي فعليا إلى تراجع الموقع العاشر إلى الثاني عشر أو الثالث عشر، وهذا يمكن أن يؤثر يعني على موضوع التمثيل العربي. في الموقع الثامن عشر عضو الكنيسة السابق علي صلالحة ابن الطائفة المعروفية، المعروف أيضا بنشاطه الكبير جدا عندما كان مديرا طبعا لمدرسة في بلدته، ومعروف أيضا بنشاطه الكبير جدا في إطار التعليم في المجتمع العربي والتحصيل العلمي وما إلى ذلك، فهو أيضا من بين الممثلين الذين انتخبوا عن المجتمع العربي، ولكن طبعا في موقع غير مضمون. الموقع الثامن عشر هو موقع بعيد جدا. بكل الأحوال اللافت باعتقادي يعني عفاف عندما نتحدث عن الديمقراطيين وهذه الانتخابات لربما ستكون يعني طبعا باستثناء الأحزاب العربية، نتحدث عن الأحزاب اليهودية، سيكون يعني أو ستكون هذه الانتخابات التمهيدية الوحيدة في الأحزاب. يعني إذا ما نظرنا إلى كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم، الأحزاب الصهيونية في الخارطة السياسية الإسرائيلية، الليكود حتى هذه اللحظة لم يحسم بنيامين نتنياهو أمره، هل يريد انتخابات تمهيدية مفتوحة أم يعني يكون هناك تعيينات وما إلى ذلك وترتيبات داخلية؟ ولكن باستثناء ذلك إذا ما تحدثنا عن بنت ولابيد الحزب الذي يسمى بياحد لا يوجد انتخابات تمهيدية داخلية، كذلك أيضا حزب غادي أيزنكوت لا يوجد انتخابات داخلية، في حزب ليبرمان لا يوجد انتخابات داخلية، وهذا يؤكد إلى أي مدى كذلك أيضا المشهد الحزبي السياسي في إسرائيل تراجع لكي يبدو أكثر من أي وقت مضى شخصي أوحد، ليس حزبيا إنما يرتكن ويرتهن كذلك للأشخاص والأفراد وقراراتهم. ولذلك ربما يعني هذه الانتخابات التمهيدية في داخل الديمقراطيون ستكون هي الانتخابات الوحيدة في إطار
1: الخارطة الحزبية، راح تكون هيك مثيرة للاهتمام. محمد بالدقيقة المتبقية وين الأحزاب العربية اليوم، شو عم بيصير؟
0: والله كله يتقدم إلا الأحزاب العربية، يعني
1: ما هو هذا هو
0: السؤال. الأحزاب العربية تتراجع بشكل مؤسف، وعندما أقول الأحزاب العربية هنا طبعا أقصد الجبهة والتجمع العربية للتغيير، لأن الموحدة حسمت موقفها يعني، وهي حتى على فكرة من الأمور اللافتة التي يجب أن تنظر إليها هذه الأحزاب، أن الموحدة بدأت بالحملة الانتخابية يوميا نرى القائمة العربية الموحدة ونائب منصور عباس في زيارات بيتية في مؤتمرات يعملون لتجنيد الأصوات، بينما الجبهة والعربية للتغيير والتجمع ما زالوا يختلفون على مقعد عفاف مقعد حتى أو نصف مقعد يعني.

0: كل ذلك فقط بالحديث عن المقعد الثامن أو التاسع. من يأخذه ومن يدير هذه المفاوضات هي الجبهة، والجبهة حتى الآن تراوح ما بين العربية للتغيير والتجمع لكي تكسب أو تكسب أحد الطرفين مقعد أو نصف مقعد، وهذا يؤخر الإعلان عن القائمة الثلاثية التي يفهم الجميع بأنه في نهاية المطاف هي القائمة الأمثل، لأن الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على خط سياسي واحد تقريبا، لا يوجد خلافات استراتيجية بين كل هذه الأطراف، والخلاف هو وخلاف مخجل يعني على مقعد ونص مقعد وعلى تمثيل ومش نص تمثيل وما إلى ذلك. فلذلك هذا هو الحال،
1: وأقل من 100 يوم على موعد الانتخابات
0: بدون أدنى شك.
1: جزيل الشكر زميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، يعطيك العافية محمد. إذن من هذه الوقفة التحليلية، ويعني تحدثنا بشكل دعونا نقول مفصل عن المشهد الحزبي، ننتقل إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
9: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
8: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 51 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا وإلى ملف آخر يشهد ملف اعتداءات الشرطة تصاعدا متواصلا في ظل تكرار حوادث استخدام القوة، كان آخرها في جسر الزرقاء، ما يعيد إلى الواجهة أهمية معرفة الحقوق القانونية وآليات توثيق الانتهاكات والخطوات الواجب اتباعها لمحاسبة المسؤولين. كان لنا أمس حديث مع توفيق عماش وهو والد الفتاة التي تعرضت للاعتداء في جسر الزرقاء.
2: يعني والولاد في الدار شكلنا حنا وقاعدين الساعة 10، سمعنا صوت انفجار قنبله، صوت عالي عندي بالدار على حتسير، وخافوا الاولاد طلعوا من البيت نزلوا على دار سيدهم، ولا بتفاجئ انه الشرطه هجمت علينا انا والولاد. طلع الشرطه اللي فاكرين القنابل، احنا فكرنا ناس ثانيه، يعني هجموا على خذوني عصابه البوليس، قفشوني وخذوني، وهجموا على المراه والبنت وخبطوها بايدها، كسرت ايدها، ولا حك ولا شيء، قنبله هي اللي حشت. الشرطه المفروض لازم تصل البيت والطق
1: بتفتيش. المحامي سامر علي وهو نائب رئيس نقابة المحامين لواء حيفا ينضم إلينا. أستاذ سامر صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني مجددا بنقول يمكن القضية تتكرر في الأعوام الأخيرة، ولكن يعني التصريح اللي سمعناه أو الشهادة اللي سمعناها من الأستاذ توفيق عماش بتخدني للسؤال الأول وأسألك، عندما تقتحم الشرطة منزل لا تنفيذ أمر تفتيش، شو الحقوق اللي يكفلها القانون لأصحاب المنزل يعني؟ وشو كمان من الناحية الأخرى أستاذ سامر اللي لا يجوز لأفراد الشرطة تجاوزه؟
3: اولا خلينا نشخص المشكله، انا بعالج عشرات الملفات من هذا الموضوع امام وحده تحقيق الشرطه. الشرطه بالاونه الاخيره او بعد نقول بالاربع سنوات الاخيره هنالك روح تعصف في الشرطه، روح القائد التي تعصف على افراد الشرطه، وهذا الموضوع يعني ينعكس سلبا على تصرف افراد الشرطه في المعامله مع المواطنين. هذه النقطة الأولى. أما في حال التفتيش، عندما تأتي الشرطة إلى تفتيش على الشرطي أن أولا يبرز أمر التفتيش الذي عادة موقع من قبل القاضي. لا يجوز لأي شرطي ولا يوجد أي تخويل للشرطة بضرب مبرح أو تهجم على من يقوم بتفتيش بيته، إلا في حالات طارئة التي فيها معارضة وضرب أو تهجم على أفراد الشرطة، وعندها أيضا القانون يقول ما يسمى قوة معقولة. لكن في غالبية الأحيان وما نشهده في الفترة الأخيرة، تعامل الشرطة مع المواطنين بدأ يأخذ نهج الضرب المبرح. يعني أنا أقول لك بعشرات الملفات التي أنا أعالجها مقابل وحدة تحقيق أفراد الشرطة، هنالك تهجمات على الناس التي تكون في حاجز، التي تكون في بيتها، التي تحاول أن تتناقش مع الشرطي لتريه أنه على غلط قانونيا، فيقوم أفراد الشرطة بالضرب. يعني بدأ نهج الشرطة نهج الضرب. طبعا هنالك عدة عوامل أنا قريت على يعني في هذا الموضوع كثير، ليش وصلت الشرطة بهذا الموضوع. أحد العوامل هي روح القائد، العامل الثاني هو الجريمة المستشفية في الوسط، لكن هذا لا يمنح الحق لأي شرطي أن يتمادى بضرب مبرح على مواطن الذي لم يعمل أي مخالفة جنائية. يحق للشرطي التفتيش، يحق للشرطي أن يوقف مواطن ليفحص هويته أو يفحص أوراقه الثبوتية وإلى آخره، لكن الوضع الذي آلت إليه شرطة إسرائيل في الآونة الأخيرة وخاصة في الشمال وخاصة في المجتمع العربي هو ضرب مبرح. وأيضا رأينا في الوسط اليهودي يعني في مظاهرات كابلن كيف رأينا ضباط شرطة يضربون المتظاهرين بضرب مبرح وإلقاء قنابل صوتية عليهم.
1: طب أستاذ سامر، شو التوصيات عمليا ويعني كل ما يتعلق بالتصوير كمان، خلينا نحكي عن هذا الموضوع قديش مهم، ويعني هل بإمكان أفراد شرطة مثلا يمنعوا صاحب الشأن بأنه يوثق ما يجري؟
3: عادة. والملف الأخير إلي بشفا عمر، وثقوا الشبان، وثقوا أعمال المخلة بالقانون للشرطة، وما فعلوه أفراد الشرطة دخلوا إلى هاتفهم النقال ومسحوا الفيديوهات، إلا أن هؤلاء الشباب أعادوا ما يسمى ذاكرة الهاتف النقال وأعادوا الفيديو. أهم شغل بهذا الموضوع هو التوثيق بطريقة قانونية طبعا، بدون ما تفوت لنقاش مع الشرطي، وثق أعماله بطريقة قانونية، لأنه الشرطي عمليا يتوجب عليه أن يحمل أيضا مصور. وعادة الشرطة عندما تعمل أمور غير قانونية أو تدخل مداخلات لبيوت للتفتيش لا يعني ما بتصور، لأنها يتخلل عملهم عمل غير قانوني. فلذلك مهم جدا توثيق هذه الأمور بكاميرات الهاتف، وكل مواطن اليوم يحمل كاميرا هاتف وفيديو ويوثق هذه الأمور. لأن وحدة الشرطة عادة عندما تقدم الشكوى لوحدة تحقيقات الشرطة، الادعاء الأول عند الشرطة أن المواطن كاذب. لذلك التصوير، التوثيق بالصور بالفيديو هو البينة الوحيدة التي تبرهن أعمال أفراد الشرطة. وفي عدة مجالات استطعنا تقديم لوائح اتهام ضد أفراد شرطة الذين وثقت أعمالهم. أنا أعطيك المثل بصاجور ومثل بشفا عمر وإلى آخره.
1: طيب، ونحن نتابع في هذه القضية، وبدي أشكرك، يعني هذا موضوع غاية في الأهمية، بالذات أنه حكينا أستاذ سامر وسمعنا كمان من الملفات اللي بتتعامل معها عن هذا الارتفاع، يعني في هذه الحالات اللي فيها عم بيكون في اعتداء أو استخدام مفرط للعنف وما في حاجة إله من خلال رجال الشرطة. شكرا جزيلا المحامي الأستاذ سامر علي، نائب رئيس نقابة المحامين لواء الشرطة.

0: مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وجولة جديدة محدثة على آخر المستجدات والأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
1: قولي لي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
2: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قال رئيس المجلس المحلي في دير حنا سعيد حسين إن الشرطة تتعامل باستهتار مع الجريمة في المجتمع العربي. جاء ذلك تعقيبا على جريمة إطلاق النار على أحد بيوت القرية أدت لإصابة طفلة في الثامنة من عمرها بجراح متوسطة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلاقوا النار باتجاه رجل تمكن من الفرار، بينما أصيبت ابنته برصاصتين في الصدر واليد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف رئيس المجلس المحلي أن المجالس المحلية غير قادرة على التعامل مع الظاهرة في ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها.
2: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنا وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام. مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجوا يطخوا أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعاملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع للبلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعامل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس إثبات حضور، ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية.
1: ألغيت جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم في مركز حزب الليكود بشأن نظام الانتخابات التمهيدية ومقترح رئيس الوزراء لصالح بنيامين نتنياهو المتعلق بحجز مواقع في قائمة الحزب، وذلك بسبب التماسات قدمت إلى المحكمة. وقالت مصادر في الليكود إن تأجيل التصويت وإلغائه يخدمان نتنياهو، قد يمهدان لإلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل قائمة المرشحين عبر لجنة تنظيمية. أعلن حزب الديمقراطيون النتائج النهائية لانتخاباته التمهيدية التي أسفرت عن تصدر رئيس الحزب إيرغولان قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة.

0: فيما جاءت المرشحة سمية بشير في المرتبة العاشرة، وأحل عضو الكنيسة السابق علي صلالحة في المرتبة 18. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل في مدينة نتانيا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى لينيادو في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. قتل الجيش الإيطالي 5 نازحين من عائلة واحدة، بينهم سيدة وثلاثة أطفال، في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة، كما واصل قصف مناطق متفرقة من القطاع بالتزامن مع توغل قواته شرق حي الزيتون، فضلا عن استهداف ساحل غزة وشرق خان يونس ودير البلح بالقصف وإطلاق النار. من جانبه أعلن الجيش الإيطالي وجهاز الشباك اغتيال أدهم نسمان، الذي قال إنه تولى رئاسة دائرة العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس، وشارك في هجوم 7 أكتوبر، وكان مسؤولا عن احتجاز عدد من الأسرى الإيطاليين في قطاع غزة وفق قول الجيش والشباك. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقديرات استخباراتية إيطالية تشير إلى أن إيران نقلت خلال الخريف الماضي آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق في مجمع جبل المعول أو ما يعرف بجبل الفأس. وبحسب التقرير جاءت الخطوة بعد تضرر المواقع النووية الإيرانية الرئيسة 3 خلال حرب الأيام 12. وأضاف التقرير أن تخزين أجهزة الطرد المركزي في المجمع لا يثبت وجود منشآت تخصيب نشطة، وقد يهدف فقط إلى حماية المعدات التي نجت من القصف. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم انتهاء الجولة 10 على التوالي من الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. وقالت سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي، بهدف إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران برد قاس، مؤكدا أنها ستدفع ثمن أي جندي أمريكي تقتله أضعافا مضاعفة. من جانب آخر، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدت الليلة لهجمات أطلقت من إيران، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 3 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة. يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم في البيت الأبيض لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة للرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 2 عقدين. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تنفيذ التفاهمات الأمريكية بشأن جنوبي لبنان، فضلا عن تعزيز دعم الجيش اللبناني إلى جانب ملف سلاح حزب الله والعلاقات الثنائية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإيطالي بدء تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المنطقة الآمنة في جنوبي لبنان بالتعاون مع الجيش الأمريكي والجيش اللبناني. الأحوال الجوية. انخفاض طفيف يطرأ في درجات الحرارة هذا النهار، إلا أنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات المساء والليل، يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جثة جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
11: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن بقعدش بهداش بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
10: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا وننطلق وإياكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ولكل من ينضم إلينا الآن هذا تذكير بأبرز العناوين. حصيلة ضحايا دراجات وسكوترات الكهربائية ترتفع بوتيرة مقلقة، 13 قتيلا منذ بداية العام وتحذيرات من استمرار النزيف. التصعيد الأمريكي الإيراني يهدد حركة الطيران وتحذيرات من إلغاء 5000 تذكرة للسفر يوميا بدءا من آب أغسطس القادم. وتداعيات الحرب تفاقم أزمة الفئات الشابة، تقرير جديد يظهر ارتفاعا في القلق والسلوكيات الخطيرة وتعاطي الكحول لدى الفتية والفتيات. طيب، إلى قضية أخرى نفتتح وإياها هذه الساعة، الساعة الثانية من غرفة الأخبار. لم يعد السفر ليلا على طرقات البلاد يعني بالضرورة قيادة هادئة وشوارع خالية من الازدحامات، إذ يجد عدد متزايد من السائقين خلال الأشهر الأخيرة يجدون أنفسهم عالقين في طوابير طويلة بعد منتصف الليل بسبب أعمال البنية التحتية التي تشمل إغلاق مسارات كاملة وتضييق شوارع وتحويل حركة السير بصورة مفاجئة. نتحدث عن هذه القضية. بداية ينضم إلي الأستاذ نزار أبو خلف، وهو سائق شاحنة يعمل أيضا في ساعات المساء. أستاذ نزار صباح الخير.
2: صباح الخير وقتك.
1: أهلا فيك ويعطيك العافية. خلينا هيك بداية نسألك بحكم عملك اليومي يعني في مناطق مختلفة، كيف عم تتغير ظروف قيادة الشاحنة خلال ساعات المساء ساعات الليل؟ قديش فعليا هيك الأمور اللي وصفناها عم بتواجهوها في عملكم؟
2: طبعا هاي الإشكالية يوميا موجودة، طبعا أنا بصادفها وأنا بكون جزء من عرقلة حركة السير بسبب الأعمال في الطرقات.
1: بمعنى كيف يعني؟ أوصف لي كيف كمان أنت بتتحول لأنك تكون جزء من حركة السير؟
2: لأنه مجال عملي، لما إحنا بدنا نعبد الشوارع في ساعات الليل طبعا ما بقدروا يعبدوا شوارع رئيسية في ساعات النهار ولا بأي شكل من الأشكال، حتى معهن ساعات معينة. يعني إذا الشوارع كانت نحكي عن شارع سريع بعد الساعة 11 بغلقوا الشارع كليا لحد ما يسكروا مسلكين ويخلوا مسلك واحد مفتوح من أجل تعبيد المسلكين، بعدين بننقل بردوا يفتحوا كمان مسلك. فهذا بيؤدي لازدحامات مرورية، ومرات إذا بدهم يشتغلوا في جسر فبيحولوا لحركة السير كليا، بتطلع من شارع 6 على المحول هذا بتدور طريق ثاني، يعني الإنسان لأنه خلص بدهم يرفعوا رافعات بنص الشارع، يعني ما فيش مجال يمرق جهلي.
1: يعني عم نحكي على طرق رئيسية، مفارق مركزية، وكمان جسور، كيف عم توصف؟ مش شوارع هيك فرعية وضيقة؟
2: لا طبعا احنا بنحكي عن الشوارع الرئيسية هي اللي بتأدي لأزمات سير. شوارع في داخل المدن بسكروها كليا في بديل بعد الساعة 11 تكون أزمة السير خفيفة، ولكن شوارع رئيسية لما بغلقوا الشارع ما يقارب الربع ساعة بين ما ينظموا حركة السير ويغلقوا مسلكين ويتركوا مسلك مفتوح ويبتعوا بتوكل، يعني بعد ساعة مرات يعني ساعة بده يوقف عبين ما يرد السير يمشي ببطء، فبتستغرق معاه ساعة يعني على الأقل، وما فيش ملاص، يعني هذا شيء إجباري. وطبعا إحنا خضنا حرب بالآونة الأخيرة ووقفوا بوقفوا عمل الليل لما في حرب والدول في حالة تاهب ووقفوا العمل، فكله تراكم فالليلة ليلة يعني، وأغلب الشوارع بيكونوا يشتغلوا خلينا نقول بعد 20 متر في نفس الشارع، 20 كيلو متر بتلاقي كمان بيشتغلوا في نفس الشارع مشان يعني يحاولوا يسيطروا على الوضع.
1: وهذا بينعكس مثل ما ذكرنا نزار بشكل مباشر وكبير على عملكو، على مسار عملكو، على مواعيد يمكن مرات تسليم البضاعة اللي موجودة في الشاحنة أو ساعات القيادة حتى، كيف عم تتأثر من هذا الوضع؟
2: طبعا بده يتأثر حتى

0: يعني انا واجهت اسئله انه انا كنت نازل على المطار وفي طياره وقلت لي خذوا احتياطاتكم. هاي المره صارت معك ممنوع تصير معك بدك تاخذ احتياطاتك. انه في بيشتغلوا بالليل يعني بكون ازمات سير زي كيف مرات بالنهار لانه بيشتغلوا باغلب الشوارع بطريقك للمطار. اذا انت يعني بدك تنطلق من منطقه الشمال للمركز راح تتوقع هذا الاشي يعني مليون في المية بده يكون. انا بقول لك بده يكون لانه اغلب الشوارع لسه بالليل كلها بيعبدوا فيها لانه كان خضنا حرب فكانوا موقفين الشغل كليا. فالشوارع البنية التحتية تضررت كثير ومجبورين يعني ان كل سنة بيعبدوا الشوارع في مناطق مرات بكل سنتين ولكن لسه العامة عبدوا الشوارع ف مجبورين يعني يشتغلوا بشكل مكثف مشان يسيطروا على الوضع.
1: نزار مرات بنسمع من سائقين اللي بيقولوا انه يعني تطبيقات الملاحة او الجي بي اس مش دايما بتنجح بانها ترصد وكأنه الاغلاقات الليلية بسبب يعني هاي الامور اللي بتصير على الشوارع. بتستخدموها بتحاولوا انه يعني تتساعدوا فيها؟
0: طبعا بدون ادنى شك ولكن مظبوط مرات هو بيطلع من نقول من منطقة الشمال بيعطيه انه يكون بالمطار خلال ساعة ونص ولكن ما بيكون الجي بي اس يعني معطيه انه بدهن لسه يغلقوا الشارع بتكونوا مش عارفين فجأة بيغلقوا الشارع عشان قلت فيه يغلقوا مسلكين ويخلوا مسلك مفتوح عشان اظل مسلكين نشتغل فيهن ونعبد فيهن فهي هنا بيصير يعني زي حالة شاذة فجأة بقول لك طب اعطاني ساعة وربع أو ساعة ونص أكلت معي ساعتين
1: صحيح.
0: طبعا لما بيغلقوا الشارع هذا اللي بدي يصير
1: وهذا بيعيق. طب بجملة أخيرة نزار هيك من واقع يعني هاي التجربة اليومية كيف ممكن يتغير هذا الوضع بما يحسن من ظروف عملكم؟
0: ما فيش مجال يعني للتغيير ما فيش إجباري مجبورين يعبد الشوارع
1: مجبورين بس يعني هناك من يتحدث عن أنه الساعات يمكن مرات الأمور بتمتد على فترة زمنية أطول من المعتاد أنه يكون في تنسيق يمكن بين أكثر من جهة ولكن هاي الأمور وكأنها لا تؤخذ بعين الاعتبار وحتى من هناك من يحمل مسؤولية يعني أيضا لوزارة المواصلات في هذا الشأن
0: وكتاب هدي أشرح لك عن شغلة اللي هي بسيطة جدا أغلب الشوارع يعني أنا منهم إنسان أنا منهم وقاعد في حفرة في شارع 6 اتجاه الشمال قبل محطة الوقود فانكسر معي الجنط وراح يعني غيرت عجل مع الجنط فبرضو اللي بده يروح أنا لو بدي أتشكى عليهم بتشكى وبأخذ فإني برضو بيصير عليهم شكوات إن الشوارع انكسر أنتم مش قاعدين تعبدوها فمجبورين بيشتغلوا يعني بكل شوارع إسرائيل بالليل مجبورين يعبدوها بالليل ما بيقدروا بالنهار ففيش ملاص يعني مجبورين هذا أمر ضروري يعني لا ملاص منه.
1: طيب احنا بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه واضح انه ظروف العمل يعني بالمجمل العام هي مش سهله والان مع هاي القضيه ايضا عم بتكون اصعب عليكم شكرا لمشاركتك معنا نزار ابو خلف سائق شاحنه شكرا جزيلا نزار. طب مباشره الى مهندسه المواصلات شاهد سليمان ايضا من يعني الجانب المهني نتحدث عن هذا الموضوع شاهد صباح الخير
2: صباح الخير عفاف
1: خليني بداية أسألك عن القضية الأم مثل ما بنقول هل إحنا يعني فعلا في البلاد في أزمة مواصلات في مناطق معينة باتت الأزمة هاي مزمنة أم إنه في مبالغة بوصف الوضع على هذا النحو؟
2: لا هو بالفعل في أزمة مواصلات الأزمة مش جديدة بس هي عم تتفاقم أكثر وأكثر وذلك لعدة أسباب يعني اليوم عدد السكان وعدد المركبات عم بيزيدوا بوتيرة أسرع من تطوير البنى التحتية بالإضافة لكل التغيير بنظام تنفيذ المشاريع خاصة بالعمل الليلي اليوم حصر العمل الليلي فقط خلال أيام الأسبوع بدلا من كمان توزيعه على العمل بنهايات الأسبوع فكل هذا أدى إلى تفاقم أزمات السير خلال الأسبوع وبسبب المنع بالعمل بنهاية الأسبوع تم تقديم ساعات العمل الليلية ابتداء من يعني في مشاريع البشر ينفذوها من 10 بالليل
1: طب شاهد هل اصلا هاي وسيله صحيحه يعني كل ما يتعلق بموضوع العمل بساعات الليل اللي بتمتد للفجر يعني صحيحه ممكن تكون وسيله اللي تخفف من الضغط
2: بمعظم الحالات نعم لانه هاي الطريقه هي احنا نقلل تاثير الاعمال على حركه السير النهاريه هناك اعمال معينه اللي بفضل تنفيذها كمان بالليل لاسباب هندسيه وتشغيليه بالنهار بنفذ الاعمال التي يمكن تنفيذها

0: بها بأمان مع استمرار حركة المرور. أما بالليل فتستغل ساعات انخفاض الحركة لتنفيذ الأعمال التي لا يمكن القيام بها مع وجود عدد كبير من المركبات. هي تحديدا الأعمال اللي بتتطلب إغلاق مسارات أو مثل تعبيد الشوارع. أصلا تعبيد الشوارع إحنا ما بنقدر نعمله كمان بالنهار بتاتا لأنه إحنا بحاجة للظروف المناخية اللي بتكون بالليل. تركيب الجسور، ربط مسارات جديدة بالسكك الحديدية، إزالة أو استخدام رافعات ضخمة، كل هاي الأعمال هي بتحتاج لإغلاق كامل للطريق أو السكك الحديدية، ولذلك تنفذ ليما يعني.
1: وكل ما يتعلق في يعني في بعض المشاريع وكأنه يتم إلغاء العمل أو تقليص العمل فيها كمان في نهايات الأسبوع، كيف بيأثر هذا على الوضع؟
0: مثلا بالمشاريع الكبيرة اللي مثل رفع الجسور أو السكك الحديدية اللي هي بتطلب إغلاق كامل للطريق أو إغلاق لسكك حديدية، بالنهاية الأسبوع بيكون في عندنا نافذة زمنية أطول متواصلة أكثر يعني، وهذا إشي بيسمح إنه ننجز الأعمال المعقدة بسرعة أكبر. لما هاي النافذة بتكون غير متاحة رح تضطر الفرق اللي بتشتغل لتقسيم العمل على عدة ليالي بدل من ليلة أو سنتين، وهذا قد يطيل مدة تنفيذ المشروع أكثر.
1: طب يعني شهد خلال خلينا نقول يعني وضع الخطة أو الرؤية لتنفيذ مشاريع مثل اللي ذكرناها، يعني أعمال بنية تحتية واللي بتضطر لأنه تغلق مسارات وشوارع وتحول حركة السير، هل بالإمكان التخطيط لهي المشاريع بصورة مغايرة كان، يعني بحيث أنه ما تحتاج أنه تغلق كل هاي الشوارع أو الجسور مثل ما سمعنا كمان من نزار في ذات الوقت؟
0: كان في الإمكان تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة وإدارة المشاريع المختلفة. يعني عندما تعمل عدة مشاريع متزامنة بمنطقة واحدة لازم تكون هناك إدارة مركزية بتحدد الأولويات وبتنسق الإغلاقات المرورية حتى لا يشعر المواطن أن كل الطرق مغلقة بنفس الوقت، ويكون في كمان تنسيق أكثر دقة بأولويات تنفيذ المشاريع. يعني أي المشاريع تنفذ أولا وأيها لاحقا. يعني أحيانا بسبب أنه في مشاريع اللي بتخلص مرحلة التخطيط منها قبل المشاريع الثانية، فهذه المشاريع هي بتخرج بقيد التنفيذ بعد ضغط من جهات معينة، فبسبب أنها هي بلش بتنفيذها قبل بالتزامن رح يخلص مشروع، يخلص مرحلة التخطيط من المشروع اللي هو أكبر وأهم وبتقاطع مع هذا المشروع. فهن شون بهالحالة شو بصير؟ هن بيضطروا يوقفوا المشروع الأول عشان يبلشوا يتقدموا بالمشروع الآخر، وهيك هذا رح يفاقم كل أزمات السير. بالطبع مش بس عشان هيك في تزامن كل هاي المشاريع عم بنشوفها إسا، يعني عندنا البلاد هي من أسرع الدول الـOECD بالنمو السكاني، فهذا الإشي بفرض تخطيط لعدد كبير من المشاريع النقل بالوقت نفسه لتلبية الطلب المستقبلي ومش بس الحالي. يعني بعد سنوات من النمو السكاني وزيادة عدد المركبات صار واضح إنه البنية التحتية مش قادرة تستوعب كل هذا الطلب، فوصلنا لمرحلة اللي إحنا بحاجة لشبكة متكاملة. عشان هيك بالسنوات الأخيرة إحنا عم نشوف إنه في توجه أكبر استثمار بالنقل العام بعد السنوات اللي كان فيها التركيز فيها على توسيع الطرق. يعني بالآخر 10 سنين وضعت خطط استراتيجية اللي بتمتد لسنوات 2040 و2050 لتطوير النقل العام. فعشان هيك عم نشوف كل هاي المشاريع للمترو، التوزيع شبكة السكك الحديدية،
1: يعني على أمل بس أنها تتنفذ بطريقة خلينا نقول حديثة جدا، لأنه كلنا شهد لما منكون يعني بريت البلاد بالذات في دول أوروبية، وبما أنك عم تحكي عن الـOECD منقارن موضوع النقل العام في البلاد ومنقول ما أسهل الحياة، يعني حتى بتقدري توصلي لشغلك بدون ما تحتاجي مركبتك الخاصة، ولكن في البلاد الوضع مغاير. فمنتأمل أنه كل هاي الخطط الاستراتيجية اللي عم تحكي عنها لغاية عام، وانت قلنا 2040 2050 2040 2050،
0: يعني بحال أنه كمان الوضع ما تفاقمش وقتها
1: صحيح
0: فنضطر
1: هاي نعرفش إذا وقتها كمان بنكون بعدنا عم نشتغل هاي للأجيال القادمة. شهد خليني أسألك بسؤال أخير، لما عم نحكي على كل هاي المشاريع وأعمال بنية تحتية وكلنا بنتنقل كمان بمناطق مختلفة من البلاد وبنشوف إنه فعليا في يعني كثرة لهاي المشاريع والأعمال، هل هذا بيقول بالضرورة إنه إحنا باتجاه تقليص يعني مشكلة أزمات السير بشكل كبير؟
0: هو طبعا ما فيش حل سحري والتغيير مش راح يكون بين يوم وليله. بهندسه المرور احنا بنطلع على الاشي كشبكه طرق واحده. يعني احيانا لما بنشتغل على مفرق او مفترق ونزيد القدره الاستوعابيه للمفترق احنا شو بنعمل؟ بنزيل هذا الاستنق منه، فحركه المرور راح تتدفق

0: بشكل أسرع للمشترك التالي. فعشان هيك إذا القدرة الاستيعابية تاعته ما كانتش كافية رح تنتقل الازدحام إليه. عشان هيك ما بكفي نعالج مشترك واحد، بل يجب التخطيط على مستوى الشبكة كاملة المشاريع. هذا إشي رح يحتاج لسنين. فإذا كل إشي اكتمل وفق التخطيط، من المتوقع أن نشوف تحسن تدريجي بالسنوات المقبلة، وهو بالأخير يعني إحنا الهدف هو توفير البدائل الحقيقية للسيارات الخاصة وزيادة قدرة شبكة النقل على استوعاب كل هذا النمو السكاني.
1: وإن شاء الله هذا التحسن التدريجي كمان بيكون ملحوظ وبفرق هيك عند يعني مستخدم الوسائل النقل العامة وأيضا عند المواطنين. شهد، بدي أشكرك على هذه المشاركة معنا، مهندسة المواصلات شهد سليمان، شكرا جزيلا. ومن هذا الموضوع، من هذا الملف، نخرج إلى فاصل. بعد الفاصل نتحدث عن أيضا يعني موضوع أعتقد أنه بهم كتار، وكل هاي التحذيرات من يعني إلغاءات تذاكر سفر، خطوط الطيران اللي عم تتأثر بشكل كبير جدا، وكل شخص سافر في الأسابيع الأخيرة أو خلال الأسابيع الأخيرة شعر قديش فعليا الوضع مش سهل. تحذيرات الآن من إلغاء تقريبا 5,000 تذكرة سفر ابتداء من شهر آب أغسطس. نتحدث عن هذا الموضوع، كل ما يتعلق بيعني هذا التصعيد الأمريكي الإيراني اللي عم بيهدد حركة الطيران في البلاد، بعد هذا الفاصل القصير.
2: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
7: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
6: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
8: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. إيكيا.
9: غرفة الأخبار مع فافشيني.

27 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. قبل أن نتناول ملف جديد، دعونا فقط نمر على أبرز ربما الأخبار التي تصل من خلال تطبيق ناس. سماع دوي انفجار قوي في منطقة الجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية في جنوب لبنان. أيضا صباح هذا اليوم، الجيش الإيراني يعلن استهداف مقر عسكري أمريكي في البحرين بالمسيرات.

0: وهذا يأتي أيضا في إطار كل هذه التطورات والتوترات، وضحية حادث الطرق المروع جنوبي البلاد الليلة الماضية هو الفتى سليم وائل شريف 17 عام من قرية الريني. طبعا نذكر بالإمكان تحميل تطبيق ناس على هواتفكم الذكية ومتابعة كل هذه التطورات والعناوين والأخبار العاجلة على مدار الساعة. ونذكر أيضا بأبرز الأخبار وضمن ما نقلناه ورصدناه في إطار جولة الأخبار الصباحية. رئيس المجلس المحلي في دير حنة سعيد حسنين قال إن الشرطة قال إن الشرطة تتعامل باستهتار مع الجريمة في المجتمع العربي. هذا التصريح يأتي تعقيبا على جريمة إطلاق النار على أحد بيوت القرية التي أدت لإصابة طفلة في الثامنة من عمرها بجراح متوسطة، والمعلومات الأولية أشارت إلى أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه رجل تمكن من الفرار، بينما أصيبت ابنته برصاصتين في الصدر واليد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. إذن في حديثه لراديو الناس رئيس المجلس المحلي سعيد حسين قال إن المجالس المحلية غير قادرة عمليا على التعامل مع هذه الظاهرة في ظل تقصير الشرطة وتقاعسها.
1: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنة وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام. مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجي يطخوا أبوها، أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع للبلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعامل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس إثبات حضور، ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين، بندخلهم بهاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
0: طيب، والآن إلى هذا الملف. وكما أسلفنا في العناوين، حذرت جهات مهنية من احتمال إلغاء نحو 5000 تذكرة سفر يوميا اعتبارا من مطلع آب المقبل في حال ازداد عدد طائرات التزود بالوقود العسكرية في مطار بن غوريون. طبعا يأتي ذلك في ظل التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج. نتابع كل هذه التطورات وتأثيرها عمليا على حركة الطيران والخطوط الجوية. ينضم إلي الأستاذ أمير عاصي، مستشار لشركات الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر. أستاذ أمير، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين وكل عشاق السفر وكل اللي بخططوا
0: وبخططوا الآن. يعني إحنا بفترة الصيف وبتوقع يعني كل سنة بتزداد أعداد المسافرين، ولكن أستاذ أمير العنوان اللافت اللي هيك بالساعات الأخيرة عم برافقنا بيقول إذا أضيفت 7 طائرات تزود بالوقود العسكري للمطار، يعني طبعا هذا حسب التقديرات، راح تكون في تقريبا 5000 تذكرة سفر يوميا اللي يتم إلغائها. خليني أسألك بداية عن صورة الوضع، والناس أيضا عم تحكي عن هاي المعاناة، إلغاء سفر، تأجيل السفرة لأكثر من مرة، شو عم بيصير وكيف عم بتعامل المطار والخطوط الجوية؟
2: أنا واحد من هذول الناس اللي يعني من عم بخطط أسافر أطلع مطلعش، ممكن مش ممكن، صعب مش صعب، يعني كل واحد فينا حتى اللي بالمجال يعني بتداوروا هاي الأمور. ولكن رغم هذه التحذيرات أحب أقول إنه المطار يعمل بشكل اعتيادي، هناك ازدحامات في المطار كبيرة جدا، تستمر كل الرحلات وفق الجداول المعلنة، لم تسجل حتى الآن تغييرات جوهرية في حركة المسافرين، لا يوجد يعني ما يدعو إلى القلق خلينا نقول، أو تغيير في خطط السفر. يعني لا شك أنه ينصح دائما متابعة المستجدات والالتزام بتعليمات شركات الطيران وسلطة المطارات. يعني كيف ما بقول الغاءات جماعية

0: لا يوجد بسبب الوضع القائم، ولكن متوقع تسجيل ازدحام، يعني هنحكي عن قرابة 90,000 مسافر بشكل يومي. هاي أعداد كبيرة، وهاي ذروة الموسم الصيفي اللي هو موسم السفر، ويكاد يكون هناك نوعا ما يعني تأخيرات طفيفة على مواعيد بعض الرحلات أو تغييرات فردية في جدول الإخلاع والهبوط، يعني ممكن ساعة لقدام ممكن ساعة لورا، يعني كل مسافر يتابع موضوع.
1: لا بس في كتير حالات عم بيكون الإشي كتير أكتر من هيك أستاذ أمير، أنا أحكي لك من تجربة شخصية، أنا بالأسبوعين رجعت من السفر.
0: المسافر بيكون بين أمرين، يا إما إلغاء تام يا إما ساعتين لقدام ساعة لورا،
1: أكثر من ساعتين، ومرات أنا مش عم بحكي على خطوط جوية إسرائيلية في هاي الحالة، ولكن كان في بالإقلاع يعني إلغاء مرتين لأكثر من ساعتين، وبالرجعة كمان تأخير بساعات مش منطقية.
0: ممكن بسبب الازدحام اللي موجود، هناك تحديثات على مدار الساعة، بنصح المسافرين متابعة التحديثات من خلال موقع سلطة المطارات، وهذا ممكن يوفر عليهم. دائما تبع الإيميل تبع شركة الطيران لما تتفاجأ، حتى لو إنك بريت لبلاد وعندك طيارة وقالوا لك طيارتك على 5 المساء، ممكن طيارتك على 10 الصبح وتروح عليك. تبع الإيميل، تبع مع وكيل السياحة، إذا الإيميل اللي بدي يجيك عليه الرسائل هو عند وكيل السياحة، يجب متابعة كل التحديثات الموجودة. ولكن مع بداية الحديث ذكرت موضوع الطائرات التزويد بالوقود وتأثيرها على إلغاء رحلات السفر. يعني مطار بن غوريون يعني من المتوقع انه بامكانه استيعاب حركه السفر، وبالاخص خلال شهر يوليو اغسطس دون الحاجه لالغاء رحله. لا بتصوري لا يعني لا يكون هناك الغاء لرحلات رغم الاشعارات. هناك ضغط على الجهات الامريكيه بعدم طلب اذونات اكثر من ما هو موجود بسبب يعني إيجاد أماكن للوقوف في المطار، يعني
1: لأنه بالوضع الحالي بدون ما يزيدوا طيارات يعني تزود بالوقود، وعم بيكون في كل هذا الإلغاء أو تأخير الرحلات الجوية، كيف الآن بتم التعامل أستاذ أمير؟ يعني
0: بيأثر ممكن أنه يأثر على تراجع مستوى الخدمة أو حدوث تأخيرات أو اضطرابات تشغيلية داخل المطار. يعني وجود هذا الكم من الطائرات والضغط الكبير على أرضية المطار على البنية التحتية بالمطار يؤدي إلى تراجع في مستوى الخدمة. يعني بعث المدير العام لسلطة المطارات رسالة لوزارة المواصلات حذر فيها من يعني استمرار الوضع، هذا التحذير موجود، ولكن هناك أيضا المجهول الذي ينتظر الجميع. هل صحيح. ممكن يعني يستاء الوضع؟ هل ممكن يكون هناك إلغاء لرحلات طيران أجنبية؟
1: ما حدا بعرف. وكأنه واضح أستاذ أمير كمان أنه شركات الطيران في هاي الحالة يعني لا حول لها ولا قوة، أنه الماكسيموم أنه قدرت تبعت رسالة تحذير، ولكن ما بيقدروا يأثروا في هذا الموضوع. وإحنا يعني بحب أنك تعطينا أكثر تفاصيل، يعني كيف بنسمع أنه تأخير طيارة واحدة هذا بسبب يعني سلسلة من التأخيرات لكتير خطوط جوية أخرى؟
0: صحيح، الطائرات كلها بتكون مشبوكة مع بعض. بالنسبة لجدول الرحلات دائما بنقول يعني موعد فلان زي موعد الطيارة، موعد الطيارة هو على الوقت. يعني لما الطيارة تلغي بتأدي بتكون لازم تحمل ركاب وترجعهم، يعني هي لما تيجي متأخر بتأخر كمان اللي بدها تاخذهم. فبهذا بضرب كل جدول، تأخير رحلة لا يعني أزمة عامة، ولكن يؤدي إلى بلبلة لدى كل المسافرين اللي موجودين بالصفرة واللي بدأ تأخذهم من بلد تاني. فهون والتأخير هذا يكاد يكون 3 ساعات، لأنه كل طيارة بدها لحد ما تنزل الركاب، لحد ما تحمل الركاب الجداد، لحد ما تنزل الشنط، فالتأخير يكاد يكون بين 2-3 ساعات، اللي هو بلبلة التأخير مع تنزيل الشنط مع تنظيف الطيارة مع الأمور هاي. فهاي المعلومات أو الأمور هاي متوقعة على كل الرحلات.
1: صحيح. طب لأنه إحنا في هيك ذروة الموسم أستاذ أمير، خلينا نبلغ يعني نعود للنقطة اللي بلشنا منها، نسمع توصياتك لكل الناس اللي مسافري، شو يراقبوا شو يفحصوا بالذات السفر اليوم كعائلات مع أطفال والتأخيرات مش سهلة عليهم، بما يتعلق أيضا بمواقف السيارات. هاي فرصة أنه نسألك، لأنه كمان في تقارير تحدثت أنه بفترات معينة عم بيكون في ازدحامات أكثر من المتوقع، شو توصياتك؟
0: بداية دائما بقول أنا متابعة حالة الرحلة من خلال مواقع الإنترنت، من خلال موقع شركة الطيران قبل التوجه للمطار، تأكد من رحلتك دائما، من كل تأكد تليفونك بإيدك كل شيء فيه، فوت على موقع الرحلة تحط رقم الرحلة وتأكد منها. هذا مش صعب، سهل جدا يعني. هذا أول شيء. الوصول للمطار قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على الأقل. لا توصل المطار ساعة قبل، لأنه فيش مواقف باركينج للي جايب سيارته، فيش موقف في المطار، لحد ما تلاقي موقف، لحد ما توصل المطار بدك وقت. فأوصل المطار ثلاث ساعات، ما تضلك لآخر دقيقة وطيارتك تروح عليك. ضروري جدا الموضوع هذا. في زحمة بالمطار، في زحمة بموقف السيارات اللي بالمطار، اتأكد من التحديثات على البريد الإلكتروني، على الإيميل أو رسائل نصية اللي توصلك من شركات الطيران، تابعها أول بأول. إذا كان هناك ازدحام، إذا كان هناك تأخير، إذا كان هناك هاي، تحلوا بروح الصبر، مش لازم، مش آخر الدنيا هاي. يعني خلي رحلتك تضلها ومعنوياتك عالية، هذا ناتج عن الضغط التشغيلي بالمطار وليس بالضرورة بسبب إلغاء، لأنه لا يوجد حتى أي دقيقة يعني إلغاءات جوهرية في لشركات الطيران. اتأكد من عمل تأمين وخلي معك مصروف بزيادة إذا صار تغير الوضع وصار مصار، مش تلاقي حالك مقطوع برا البلاد. يعني خلي معك دائما فيزا كارد زيادة بجيبتك، خلي مصروف
1: أو تصرفوش كل المصاري اللي معك كمان،
0: واعمل تأمين، اعمل تأمين للفندق، تأمين للسفر. إذا بتحجز طيران هلا خلي الفندق لآخر دقيقة، لا تحجز الفندق هلا، لأنه الطيران بإمكانك تغيره وتبدله، الفندق ما بإمكانك استرجع. يعني احجز حاليا طيران وخلي الفندق لآخر دقيقة عملية الحجز. يعني هاي توصيات يأخذوها المسافرين، تعلمناها من المرات،
1: تعلمناها من التجربة خلال السنوات الأخيرة. إحنا بدنا نتمنى للجميع هيك يعني سفرة حلوة وموفقة وممتعة ومع أقل تأخيرات وازدحامات أستاذ أمير، ولكن نرجع منقول دايما تطبيق هاي التوصيات ممكن جدا يسهل على الجميع. شكرا جزيلا لك، ونحن نتابع معكم في هذا الشأن أيضا. الأستاذ أمير عاصي مستشار لشركات الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر، شكرا، صباح الخير. طيب من هذا الموضوع إلى فاصل ثاني، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار. رح نتحول بعد الفاصل إلى الشأن الصحي، ابقوا معنا.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
15: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
16: تلوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.

0: 43 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية ومباشرة إلى الشأن الصحي. كشف بحث أجرته مراكز طبية في البلاد أن طفلا واحدا من بين كل 8 أطفال مصابين بالحصبة يصاب بمضاعفات تنفسية خطيرة تستدعي الرقابة الطبية والدخول إلى المستشفى. وأظهرت النتائج أن معظم الحالات سجلت بين أطفال غير مطعمين، فيما شدد الباحثون على أهمية التطعيم للحد من المضاعفات. رح نحكي عن هذا الموضوع، عن الحصبة، عن التوصيات، ونسمع رأي أهل الاختصاص. ينضم إلي دكتور أسعد خوري، أخصائي أمراض القلب ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم، وأيضا للبالغين المصابين بعيوب القلب الخلقية. دكتور أسعد صباح الخير.
1: صباح النور يا شاف، إليك
0: ولمشاركتك. إحنا هيك أخذناك بيوم ضغط من المستشفى ومن عملك. دكتور أسعد، هي مش المرة الأولى اللي بنحكي فيها عن الحصبة، شو صورة الوضع اليوم هيك كأطباء مختصين، وحضرتك متواجد في المستشفى أيضا كثير ساعات، شو عم بتكون صورة الوضع في البلاد؟
1: طبعا إحنا بدنا نحكي عن الحصبة إنه في تصاعد مقلق بعدد الحالات اللي تصاب بالحصبة، والتصاعد طبعا بيصير بالأغلب 80-90% من حالات من فئات بالمجتمع اللي لا تستقبل تطعيم الحصب. أوكي، اللي هن بعدوا حتى أشخاص اللي حتى كانوا مطعمين سابقا وتطعيمهم بطل كافي، فوجود الحصب في هاي الفئة هي تنشر المرض حتى بالجزء القليل من الناس اللي بيكون في عندهم تطعيم سابق. ولكن منشدد إنه أغلب الحالات الحصب السابق اللي منشوفها أو بتصل للمستشفيات والعلاج المكثف إني بالأساس أطفال مش مطعمين، يعني الناس اللي كانوا مطعمين ومرضوا بالحصبة غالبا بيكون المرض عندهم خفيف. بالنسبة لمشاكل النفس، يعني أحد الأشياء اللي عم نشوفها وهي بتأدي للوفاة بنهاية الأمر عند أغلب الأطفال هي مضاعفات تنفسية. يعني الفيروس هذا غير أنه بصيب كل جهاز الجسم بحب يتمكن في الرئات، ولما بفوت على الرئات بيعمل التهاب بالأساس بالشعيبات الهوائية، بعدين بالشعيبات الصغيرة، وبصير في عنده التهاب ثانوي من جراثيم متعددة اللي بتأدي إنه الطفل أو الشاب اللي عنده الحصبة يوصل لوضع اللي احنا بنسميه اختناق أو عقيس في كاني شيماتيت اللي بتحتاج لتنفس اصطناعي، وحتى في حالات صعبة لتوصيل الشخص بمادة اللي بنسميها الإكمو أو المعجنة القلب الاصطناعي اللي بتساعدنا نربح وقت على أساس نحاول نحسن مرض الرئات. فكمان مرة إذا في إشي بقدر أوصله للناس، تطعموا ثم تطعموا ولا تخشوا، إذا طعمتوا ما تخافوش، إذا ما طعمتوش خافوا، وإذا توجدتوا في محل أو في بيئة اللي فيها عدد من الغير مطعمين كبير خذوا الحذر والحيطة. الحصبة مرض لحد كثير سنوات ما كناش نسمع منه، بس بالسنة الأخيرة والسنتين الأخيرات عم نسمع كثير حالات بسبب فئات معين في المجتمع اللي ترفض أن تأخذ التطعيم. فالحل لهذه الشغلة هو بسيط جدا، تطعيم اللي موجود سنوات عديدة، عشرات سنوات أثبت نفسه على مدة السنوات أنه تطعيم فعال وبمنع المرض عند النسبة 99.9% من الناس، ونترجى من كل شخص عنده سؤال أو تخوف ما تخافوا، هذا التطعيم آمن. صح له شوية مضاعفات في بداية التطعيم، ولكن بنهاية الأمر ما في مضاعفات من التطعيم اللي هي طويلة الأمد اللي هي تكون أصعب من لا سمح الله إذا الإنسان مرض بالحصبة.
0: هذا بما يتعلق بالحصبة وكل هذه التوصيات والتحذيرات. أنا بدي أنتهز كمان الفرصة أنه معنا دكتور أسعد خوري، وأسألك، إحنا بفترة العطل الصيفية وكتير عم نسمع وصول أطفال إلى المشافي، أقسام الطوارئ، على ما يبدو يعني فيروسات موسمية، شو اللي بيميز العدوى بهذا العام؟ كيف عم تتعاملوا مع هاي الحالات اللي بتوصل للمشافي دكتور أسعد؟
1: طبعا هذا الاشي برجع بقول لك اياه، احنا مرقنا فتره حكيت عن الموضوع سابقا انه كانت هاي الشغله موجوده بفتره ما قبل الكورونا، ما قبل الحرب، لما كانت الناس تطلع على المخيمات الصيفيه، على برك السباحه، على شطوط البحر، على الشمس، كنا نشوف هاي الظواهر من فيروسات عدي. يعني حتى اليوم انا ما فكرش في احصاء من وزاره الصحه بقول انه فينا فيروس خاص فات على الاجواء تبعتنا اللي ما كناش نعرف، واحنا حتى ما بنفحص هذا الشيء لانه الشيء بالنسبه لنا الاطباء اللي هني شويه صغيره عاشوا الفترات السابقه

0: موجود هذا الاشي، بنعرفه كنا نشوفه، مش اشي غريب. ولكن بهاي الفترة لمدة اكم من اسبوع راح نشوف حالات كثيرة بتصل بسبب مجمعات المياه، برك السباحة وشالات من الشكل، بيصلوا أطفال مع فيروسات بجهاز الهضم اللي بتأدي إلى الاستفراغ، إلى الإسهال، وحالات منهم بيكون الإسهال صعب لدرجة النشاف اللي بيحتاجوا لعلاج بالسوال. يعني ما في علاج خاص نعطينيات اللي هو جديد، نعطي العلاجات السابقة القديمة، محافظة على مستوى السواعي الصح في الجسم، تصليح إذا في حاجة لأملاح الدم، وهذا هو العلاج. والوقاية مهم جدا بالهيجينة الشخصية، يعني إذا فينا ولد مريض بسهل بنطق، فصله عن باقي أفراد العيلة، استعمال الهيجينة بتنظيف اليدين والمراحيض وكل هاي الشغلات. ما في إشي جديد اللي لازم نعمل، وما في حاجة الناس تفوت بهاي الحالة على ضغط جديد، مش ناقص الناس ضغوطات. احنا مرقنا فترات سابقة، يعني إشي كان إشي وارد وإشي رح يمرق إن شاء الله. طبعا في حالات اللي بتصل مع مضاعفات، ولكن الأغلب الأغلب الأغلب الأغلب الساحق من هاي بطيب خلال يومين ثلاثة.
1: يعطيكم العافية دكتور أسعد خوري، وأيضا نتمنى السلامة لكل الأطفال. شكرا جزيلا دكتور أسعد خوري، طبيب الأطفال، أخصائي أمراض القلب ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم، وأيضا للبالغين المصابين بعيوب القلب الخلقية. ومباشرة إلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
2: صباح الخير عفاف لك وللمستمعين الكرام، تحياتي.
1: احنا معك. وبعد المونديال لوين ما خدنا هيك عناوين الرياضه الابرز؟
2: ودعنا المونديال، ولكن ما زالت طبعا حافله الفريق الاسباني تجوب في ريال مدريد وتجوب في العاصمه وتجوب في شوارع اسبانيا، والاحتفالات ما زالت كبيره مع العديد من التغريدات للنجوم وتراش توك. هناك شفنا فيران توريس يلبس الطاقيه الحمراء ويقول ميك سبين اجين جريت اجين، وهو يعني يقرص محاوله لدونالد ترامب مع الطاقيه الحمراء على ميك امريكا جريت اجين. هناك من انتقد فيران توريس وقال لا تدخلنا بالسياسه مع هذا الرجل المجنون، ولكن في المجمل طبعا نجوم إسبانيا يستغلون كل فرصة من أجل إظهار قوتهم وإظهار هذه العظمة اللي كانوا فيها أمام الفريق الأرجنتيني. بدي أخذك لفريقنا، فريق الجماهير العربية اتحاد أبناء سخنين، نقول ألف مبروك، نجح بتمرير الميزانية في غرفة مراقبة الميزانيات، 20 مليون شيكل تمت المصادقة عليهم، مش أكبر مبلغ في الدرجة العليا، ولكن عطتنا على هذه المبالغ اتحاد أبناء سخنين. ماذا تعني هذه المبالغ؟ أنه يمكن للفريق طبعا إشراك كافة اللاعبين المسجلين حتى من كأس التوتو، وعمليا هكذا الفريق يكون جاهز. يوسف بوكشيس قال بحاجة إلى مدافع وإلى ظهير أيمن وإلى مهاجم أيضا لتعزيز الفريق. ألا وعسى تكتمل الصورة، الفريق طبعا في معسكر تدريبي، ويقول ليوسف بوكشيس أنه مع تمرير سلطة مراقبة الميزانيات تكتمل الصورة تقريبا في اتحاد سخنين. أما بالنسبة للنجم العربي عنان خلايلي، فبعد طبعا الفشل اللي حصلت مع الصفقة اللي الكل حكى عنها مع انتر ميلان، ما زالت انجلترا هي الدولة الأقرب لقلب عنان وطبعا لبطاقة عنان. كريستيان بالاس هو الفريق الذي يقول نحن نبحث عن ظهير أيمن وهو قد يكون الأسرع في أوروبا بجيله عن الخلالي. فخمسة خمسة بدناش تحسدوا طبعا بكل الشر، بعيد عن الشر على عنان خلالي. وعن الخلالي قال فعلا الناس حكت هل أصيب بالعين أو لا أصيب بالعين، فإحنا نقول يا ربي أسلم سلم، وإن شاء الله عنان يعني كريستال بالاس قد تكون يكون الفريق الأكثر جدية في المفاوضات. حاليا فريقه سان جيلواز يتدرب وهو في مفاوضات، يعني هو أيضا في التدريبات وأيضا في المفاوضات. قبل أن أودعك أقول أنه النسخة اللي كانت في المونديال 48 منتخب، الآن التفكير في المونديال القادم عفاف أن تكون 64. تخيلي كمية المباريات اللي راح تكون. حتى الآن بحاجة لتصويت ثلثي الأصوات، يعني رئيس الكومبيل وهو الاتحاد الأفريقي قال 64 فريق. تخيلي نسخة استثنائية ستكون إذا طبعا تمت المصادقة، وراح نسمع في هالمرة سمعنا في الرأس الأخضر، الله يعلم شو مخبيننا كمان المونديال القادم، أي رؤوس وأي ألوان. وطبعا لمحبي فينيسيوس، فينيسيوس هو نجم ريال مدريد، كثير تحكوا عن تغير في الأداء والسلوك، وأنا بقول لكم من اليوم الطالع أيضا تغير في الشكل. فينيسيوس مرة بعمليات تجميل، اللي عنده صورة لفينيسيوس يحذفها ويجيب صورة جديدة، لا يشك القديم دفع عشرات آلاف الدولارات. فينيسيوس تغير
1: يا رياض، عم بقول لي تغير بشكل

0: كبير.
1: يعني فينيسيوس يمرق عندنا اليوم مش راح اعرفه اكيد.
0: رياض حضر لي صوره قبل وبعد اجي اشوفها.
1: بس هالعمليات راح تفهم انه حتى لحيته ووجهه اتساع عينيه كل غايه. فينيسيوس لماذا قال اردت تغيرت مش 180 ف 160 درجة. ومع الأخبار الصفراء شوي هيك
0: الرياضية. جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى. شكرا يا فادي هيك على كل هذه الإحاطة وعناوين الرياضة. ويعني منكون طبعا دائما هيك عم نسلط الضوء على كل جديد من عالم الرياضة والملاعب. شكرا جزيلا. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على حسن المتابعة ومرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الإنتاج رافقني الزميل رياض فضل. في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي نصار. وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلتقون الزميل محمد أبو العزم حميد. موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان. إلى اللقاء.

0: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة

0: الطلاب بألمانيا. وكالة برلين للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
5: خاضع لشروط الحملة.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة: BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. لقي الفتى سليم وائل شريف 17 من عمره من الرين مصرعه، وأصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث سير وقع فجر اليوم بين شاحنة ومركبتين على شارع 6 قرب مفترق كريات جاد جنوبي البلاد، ونقل طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى كابلان في رحوفت. اعتقلت الشرطة ووحدة ما يعرف بحرس الحدود شابا في 30 من عمره من طرعان للاشتباه بإطلاق النار خلال حفر زفاف في البلدة، وقالت الشرطة إنها تعقبته حتى وصوله إلى موقع بناء حيث اعتقلته وضبطت بحوزته مسدسا يشتبه باستخدامه في إطلاق النار. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل من طوبة زنجرية تنسب إليه تهديد رجل أعمال وابتزازه بهدف الاستيلاء على مشروع تجاري في هضبط الجولان. وبحسب الشرطة فقد طالب المتهم المشتكي بالانسحاب من المشروع مهددا بمنعه من المشاركة فيه. اتهم رئيس مجلس ذرحان المحلي سعيد حسين الشرطة بالاستهتار بالجريمة في المجتمع العربي عقب إصابة طفلة في 8 بجروح متوسطة بإطلاق نار استهدف منزل عائلتها في البلدة. وقال حسين لراديو الناس إن المجالس المحلية عاجزة عن مواجهة الظاهرة في ظل تقاعس الشرطة. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في شارع حاين فيتسمان في مدينة نتانيا، ونقل طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى لينيادو في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. ألغيت جلسة التصويت في مركز حزب الليكود بشأن النظام الانتخابات التمهيدية ومقترح بنيامين نتنياهو لحجز مواقع في قائمة الحزب بسبب التماسات قدمت إلى المحكمة. وقالت مصادر حزبية إن الإلغاء قد يمهد لتشكيل القائمة عبر لجنة تنظيمية بدلا من إجراء انتخابات تمهيدية. في سياق ذي صلة أعلن حزب الديمقراطيون نتائج انتخاباته التمهيدية التي تصدرها رئيس الحزب إرجولان، فيما جاءت سمية بشير في المرتبة العاشرة وعلي صلاح في المرتبة 18. أعلنت شركة رافائيل إجراء تجربة مخططة ومراقبة ظهر اليوم في معهد دافيد في منطقة الكريوت، وقد يسمع خلالها دوي مرتفع، مؤكدة أن الجهات المختصة أبلغت مسبقا بهذه التجربة. كشفت وكالة أسوشيتد بريس استنادا إلى صور أقمار صناعية أن الجيش الإيطالي أقام ساترا ترابيا بطول يزيد على 23 كيلومترا بمحاذاة

الخط الأصفر في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي بناء العائق مدعيا أنه يهدف إلى حماية قواته والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. في قطاع غزة كذلك قتل الجيش الإسرائيلي 5 نازحين من عائلة واحدة بينهم سيدة وثلاثة أطفال في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة. كما واصل قصف مناطق متفرقة من القطاع بتزامن مع توغل قواته شرق حي الزيتون فضلا عن قصف خان يونس ودير البلح وساحل غزة. من جانبه أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال أدهم نسمان الذي قال إنه ترأس دائرة العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس وشارك في أحداث 7 أكتوبر وكان مسؤولا عن احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين وفق قول الجيش الإيصالي وجهاز الشباك. بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد ضمن المرحلة الأولى من مشروع المناطق التجريبية، ودعا الجيش اللبناني السكان إلى عدم التوجه إلى المنطقة حتى استقرار الأوضاع الأمنية، فيما دخل فريق هندسي عسكري إلى البلدة لبدء تنفيذ الترتيبات. إلى ذلك يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب اليوم في البيت الأبيض الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة للرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 2 عقدين، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات ترتيبات جنوبي لبنان ودعم الجيش اللبناني فضلا عن سلاح حزب الله والعلاقات الثنائية. أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أن إسرائيل لا تملك حاليا مصلحة في الانضمام إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبر سموتريتش في خطاب أن الوضع الحالي يخدمها مع تأكيد استعدادها لمختلف السيناريوهات. في السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقديرات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى نقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق داخل مجمع جبل المعول خلال الخريف الماضي، وأضافت أن تخزين الأجهزة لا يثبت وجود منشآت تخصيب نشطة وقد يهدف إلى حمايتها من القصف. من جانب آخر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة 10 من ضرباتها ضد إيران مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومنظومات دفاع جوي. جاء ذلك بهدف الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز وفق ما تقول القيادة المركزية الأمريكية. من جانب آخر أعلنت الكويت والأردن اعتراض هجمات أطلقت من إيران فيما أسقطت مسيرة قرب قاعدة الحرير في أربيل دون إصابات. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارات ومنظومات دفاع أمريكية في البحرين فضلا عن منظومات صاروخية في قاعدة في الكويت. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 4 درجات مئوية. مساء اليوم والليلة يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.

تقريبا دقيقة. إياك أعني واسمعي يا جارة. يتردد في موروثنا الشعبي تعبير إياك أعني واسمعي يا جارة، فما هو أصله وماذا يقصد به؟ يعود هذا المثل إلى سهل بن مالك الفزاري الذي كان يقصد الحيرة لمقابلة النعمان، فمر بحي من أحياء طيء وسأل عن سيد القبيلة لينزل عنده، فقيل له هو الحارثة بن لأم، فتوجه إلى دياره فلم يجد أحدا هناك غير أخته التي استقبلته وأكرمته والتي أعجبته حين خرجت من خبائها، فجلس يوما أمام خبائها وأنشد: يا أخت البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. وبعد وقت ذهب إلى النعمان ثم عاد إلى الحارثة وطلب منه أخته وتزوجها.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: ما تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: دائما كنت حاطط براس اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122. تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت. إيكيا
8: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
9: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
8: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
9: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
10: تحياتنا جميعا المستمعات والمستمعين في كل مكان، هذه أجمل تحية لكم، ونحن في مدينة حيفا اليوم وتحديدا في مكاتب شركة سينسلايت، الشركة اللي بتهتم بأدق التفاصيل، إلى جانبي مدير قسم التسويق جاي صرفاتي اللي راح يحكي لنا اليوم عن هذا الجهاز، جهاز كثير ذكي وكثير ملائم، صغير بيكون بالبيت، سهل جدا تتوصلوا لنتائج رائعة لإزالة الشعر من الجسم في كل الجسم. التفاصيل راح تلقوها بنجم 6141، تذكروا الرقم نجم 6141. جاي سرفاتي، جاي وسمنكالك وخط براتين بخيفرا.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس

0: عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. لقي الفتى سليم وائل شريف 17 من عمره من قرية الريني مصرعه، وأصيب شاب بجروح متوسطة جراء حادث سير وقع ليلة الماضية بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 6 قرب مفترق كريات جات جنوبي البلاد. ونقل طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى كبلا في رحفظ لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة شابا في 30 من عمره من طرعان للاشتباه بإطلاق النار خلال حفل زفاف في البلدة، وقالت الشرطة إنها تعقبته حتى وصوله إلى موقع بناء حيث اعتقلته وضبطت بحوزته مسدسا يشتبه باستخدامه في الحادثة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل من طوبة زنجرية تنسب إليه تهديد رجل أعمال وابتزازه بهدف الاستيلاء على مشروع تجاري في هضبة الجولان، وبحسب الشرطة فقد طالب المتهم المشتكي بالانسحاب من المشروع. اتهم رئيس مجلس دير حان المحلي سعيد حسين الشرطة بالاستهتار بالجريمة في المجتمع العربي عقب إصابة طفلة في 8 بجروح متوسطة بإطلاق نار استهدف منزل عائلتها مساء أمس. وقال حسين لراديو الناس إن المجالس المحلية عاجزة عن مواجهة الظاهرة في ظل تقاعس الشرطة. أعلنت شركة رافائيل إجراء تجربة مخططة ومراقبة ظهر اليوم في معهد دافيد في منطقة الكرايوت قد يسمع خلالها دوي مرتفع، وأكدت الشركة في بيان أن الجهات المختصة أبلغت مسبقا بهذه التجربة. كشفت وكالة أسوشيتد بريس استنادا إلى صور أقمار اصطناعي أن الجيش الإسرائيلي قام ساترا ترابيا بطول يزيد على 23 كيلومترا بمحاذاة الخط الأصفر في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي بناء العائق مدعيا أنه يهدف إلى حماية قواته والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. في الميدان قتل الجيش الإسرائيلي 5 نازحين من عائلة واحدة بينهم سيدة وثلاثة أطفال في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال أدهم نسمان الذي قال إنه ترأس دائرة العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس وشارك في عمليات 7 أكتوبر وكان مسؤولا عن احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين وفق قول الجيش والشباك. بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوتر الغربية جنوبية البلاد ضمن المرحلة الأولى من مشروع المناطق التجريبية، ودعا الجيش السكان إلى عدم التوجه إلى المنطقة حتى استقرار الأوضاع الأمنية، فيما دخل فريق هندسي عسكري إلى البلدة لبدء تنفيذ الترتيبات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة 10 من ضرباتها ضد إيران مشيرة إلى استهداف مراكز قيادة وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومنظومات دفاع جوي، وذلك بهدف الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز وفق ما جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 4 درجات مئوية. مساء اليوم والليلة يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوكسي معان. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا عبر اثير راديو الناس 103.3 و107.8 اف ام. يسعد اوقاتكم بكل خير، معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتوائنا. بتذكر هيك قبل تقريبا 7 سنين بمثل هاي الفترة ابني كان بده يطلع على الصف الأول، وبتذكر قديش كان عندي خليط غريب من المشاعر، حماس، فرحة، خوف وقلق. وبالرغم من أني أخصائية وبشتغل مع أطفال وأهل وبعطي إرشاد بهذا الموضوع، وبالرغم من أني كنت متأكدة أنه ابني جاهز للصف الأول، بس لما صار الموضوع ابني أنا كان الإحساس مختلف تماما. بتذكر أول يوم وصلته على الصف تركته وطلعت، ولما وصلت على السيارة قعدت وبكيت، ويمكن وقتها فهمت أكتر إنه مهما كان عنا وعي ومهما كانت عنا معرفة ومهما بنعرف إنه لازم نكون أقوياء قدام أولادنا، نعطيهم ثقة ونتركهم شوي شوي يستقلوا ويواجهوا العالم لحالهم، بالنهاية إحنا أهل وأولادنا يمكن أكتر نقطة حساسة بحياتنا، وقدامهم مرات كل اللي بنعرفه نظريا بصير أصعب بكتير نطبه. بعدها بسنين لما إجا دور بنتي إنها تدخل للصف الأول كانت التجربة شوي مختلفة، مش لأنه ما كان في مشاعر أو خوف أو توتر أو حماس، بس لأنه هاي الفترة أنا كمان كنت أعرف أكتر شو مستنينا. كنت شايف التجربة من أولها لآخرها مع أخوها، شفت كيف الطفل بيدخل على عالم جديد شوي شوي بيتعلم وبيتأقلم معه وبيبقى مكانه وثقته بتكون عالية بنفسه. وصرت أعرف إنه مثلها مثل أخوها، كيف هو قدر هي كمان رح تقدر. واليوم إحنا بهاي الفترة من السنة بعرف إنه في كتير أمهات وأباء عايشين إسا بالضبط هاي المشاعر، وفي طفل بعد أسابيع رح يحمل شنته ويفوت لأول مرة على الصف الأول، وفي كمان أطفال هني بالسنوات القريبة رح يفوتوا على الصف الأول، والأهل عم بيسألوا هل ابني جاهز للصف الأول، شو لازم يعرف وشو لازم نعمل معه. احنا حكينا بحلقات قبل عن الجهوزية للصف الأول، رح نحكي أكيد بعد من نواحي مهنية وتخصصية مختلفة، بس اليوم حبيت نسمعها من داخل الصف من معلمة طفولة مبكرة عندها 26 سنة خبرة بالمجال، المعلمة خولة دكور. معلمة خولة برحب فيك معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين.
0: أول إشي أنا يعني كأخصائية علاج وظيفة بشغل كتير مع الأهل على مفهوم الجهوزية للصف الأول، وفي كتير جوانب مختلفة اللي إحنا كأخصائيين نحكي عليها، وزي ما بقول إنه المعلمة الموجودة بالحق اللي بتشتغل كتير مع أهالي بتواجه كتير تعنقول صعوبات إذا كان بالتعامل مع الأهالي أو مع الأطفال، بحس إنه ممكن تفرجك وجهة نظر اللي هي جدا مهمة نكشفها والأهل يعرفوها كمان ويتعرفوا عليها. ف كتير أمور رح نحكي عليها اليوم، ورح نبدأ أنا وياك بالبداية على موضوع جدا مهم اللي هي المهارات اليومية اللي مهم تكون عند الولد. لما إحنا بنجي نحكي على طفل اللي هو طالع الصف الأول، كتير أهل بيفكروا أول إشي إنه هل بيعرف الحروف، الأرقام، هل بيعرف يكتب اسمه، بس نروح على الأشياء اللي هي أبسط من هيك، ومع هيك تأثيرها كتير كبير جوا الصف بعيد عن الكتب والأحرف. شو المهارات اليومية البسيطة اللي بتخلي الطفل فعلا يكون فايت على الصف بأكثر ثقة واستقلالية، اللي بتساعده يكون أكثر هيك متمرس داخل الصف من الأيام الأولى؟
1: أول إشي أهلا فيك، شكرا على الاستضافة. المهارات اليومية البسيطة هي حسب رأيي أهم، يعني الأهل بيفكروا دايما أنه ابني جاهز للصف الأول، هل بيعرف الحروف، بيعرف الأرقام، بس اللي أهم أنه الطفل جاهز، عنده استقلالية، عنده فضول، عنده المقدرة أنه يحمل شنطته يفتحها يطول غراضه، هاي مش أمور هامشية بالنسبة للطالب. قبل ما يعرف الحروف، حتى لو وصل عندي بصف الأول بعرفش الحروف بعرفش الأعداد، بس عنده المهارات اللي هي استقلالية، عنده حب للمعرفة، عنده

0: على الصف الأول، إنه هاي الأشياء اللي نقدر نسكر فجوات ونشتغل عليها بعدين، مزبوط؟
1: أكيد أكيد. الولد لما بيكون عنده استقلالية كمان، أنا يمكن لأني عم بحكي من أرض الواقع ومن الأشياء اللي سنين اللي بشوفها، الولد اللي بيجي على الصف عنده استقلالية، مش خايف، عنده حب للتعلم، حتى لو بعرفش ولا حرف بيعرفه بعدين، حتى لو بعرفش عد بصير يعرف. ممكن يوصلني على الصف طالب بيعرف معلمين ومشتغلين عليه، بيعرف أحرف بيعرف أرقام، بس بعد شوي بتلاقي أنه الطالب اللي إجا مش عارف هاي الأشياء، بس هو عنده أكبر ثقة بنفسه، عنده استقلالية أكثر، مش خايف، مع الوقت بيتقدم أكثر.
0: حلو. إذا بدنا نحكي على الخوف والرهبة تبعت اليوم الأول، أنا كأم مرقت هذا الإشي، مش مهم يعني بقول أخصائية وعندي عندي كل الأدوات، هاي الرهبة كانت موجودة عندي، وحسيت انه هيك كان في عندي توتر وحماس بنفس الوقت انه ابني كبر، بس حاولت قد ما بقدر ما انقل الاشي لابني، بس في اهل ما بيقدروا، يعني بيكون عندهم هذا التوتر، ابني كيف رح يكون، بتنتبه بدير بالك بسمع كلمة المعلمة، يعني هذا الخوف ممكن ينقله الولد. فنحكي هذا الموضوع، كيف ممكن انت بتتعاملي مع هذا الموضوع، او اذا نقول للاهل قديش مهم ينتبهوا من هاي المشاعر اللي بنقلوها لابنهم بالايام الاولى.
1: طبيعي انه بداية للصف الأول، وخاصة إذا كان أول ولد عم بفوت على الصف الأول، في فرح كبير عند الأهل وعند الطالب، وفي كمان من ناحية تانية الخوف والتوتر. الخوف والتوتر تبع الأهل بينتقل للطالب، إذا حس إنه أهله خايفين ومتوترين فهن بينقلوا له خوفهن وتوترهن. مهم جدا نوضح لابننا للطفل إنه طبيعي انك تخاف، ونعطيه شرعيه لخوفه، انت فايت على محل جديد، معلمه جديده، نظام جديد، كل إشي جديد عليه، فطبيعي احنا بدنا نقول له انه طيب انت خايف.
0: حلو، نعطي شرعيه للخوف، مهم
1: جديد. بس تعال نشوف كيف بدنا نتغلب على هذا الخوف، انه كل إشي احنا بنعرفوش منخاف منه، فبنحكي له المعلمه موجوده عشان تساعدك، رح تتعرف على طلاب جداد، رح تصير تعرف معلومات اكثر، وما نستعملش ولا مره كلمه فيش إشي بخوف لما هو خايف،
0: انه في شرعيه لهذا الخوف. يعني احنا نحط حالنا ككبار رايحين على محل مش عارفين شو هو هذا المحل، اذا او اذا نفوت على محل شغل جديد في توتر معين، فنحط حالنا محل الولد، انه هاي المشاعر جدا جدا طبيعيه. معلمة خلولة، ذكرتي موضوع الاستقلاليه بالاول، واسا عم نذكر هيك موضوع الاهل، قديش ممكن يكون الاهل عندهم انه بدي ابني يكون يعرف كل إشي، او بديش انه المعلمة تنتبه انه ابني بيعرفش، او ممكن يصيروا يحلوا المهمه البيتيه محل ابنهم. يعني قديش مهم انه الاهل يعطوا الولد انه يغلط، يعني اذا بدي احكيكي كمعلمي، تمام، اذا ولد اجى على الصف مش حل المهمه كيف لازم، هل انتم بتطلعوا على الولد بنظره مختلفه، ولا بتقولوا لا انه ممكن يعني نشتغل مع الولد اكثر، او ممكن نوجه الاهل لاكثر انه شو الولد عنده صعوبات؟ يعني مرات كمان الولد كيف بيحل المهمه بالصف وبالبيت بعطيكوا صوره عن الولد، بس اذا بيجوا الاهل هن اللي بيقعدوا فوق راس الولد، هن اللي بدهم يحلوا المهمه مرات عنه عشان تكون بيرفكت، او بدهم يقعدوا حد الولد كل الوقت انه تعال اقعد حد، ما بعطوا انه يكون مستقل لحاله، هاي امور اللي كمان بتاثر على استقلاليه الولد وثقته بنفسه، مزبوط؟
1: اكيد. انا بالنسبه لي كمعلمه، الطالب اللي بيجي عامل الوظيفه غلط او مش مزبوطه كتير احسن من طالب اللي بشوف انه امه كاتبت له اياها.
0: واو، يعني هذا الشيء بيصير،
1: اعرف ايش وين صعوباته واشتغل معاه عليها، وممكن كمان اوجه الاهل حتى لو الطالب ما عملش الوظيفه ومش عارف يعملها. من ناحيتي بيكون أفضل كمان من طالب اللي مش هو عامل الوظيفة، لأنه مجرد ما إحنا عم نعمل الإشي عنه، مرات الأهل بدافع المحبة بيعملوا الأشياء
0: بدون ابنهم. بفهم هذا الإشي، أنا كمان لما كنت أمر هيك دورات اللي هي تأجيزية للصف الأول، الأمهات يقولوا لي إنه يعني بدي إياه يعرف يحل كل إشي، حتى لما أعطيهم مهام على البيت هقولون أعطيه لحاله، يعني يقعد على مكتبته بالبيت لحاله، الأمهات لا إراديا لا إراديا يقعدوا حده ولا وأنت بدير بالك، يعني لو كانوا يشاركوني بهذا الإشي إنه إحنا مش قادرين إن هيك نرخي الحبل من هذا الموضوع، لأنه بدنا إنه يعرف كل إشي، وبدنا إنه يعرف يحل المهام المطلوبة منه بشكل كامل بدون أخطاء. فهذا الإشي بفهم أنا من شي محل، بس مهم كمان كمعلمات اللي انتم موجودات بالحقل انه تعرفوا انه صعوبة معينة الاشي بيساعدكم عشان توجهوا الولد اكتر، اما اذا كل اشي محلول بيرفكت بطريقة مثالية فانت صعب عليكم توجهوا الولد وتعرفوا وين نقاط الضعف الموجودة عنده.
1: اكيد.
0: طيب في كتير اولاد، او تعال نحكي اذا يعني اولاد اللي هن ما عندهم ثقة بالنفس ممكن يكونوا يعرفوا الجواب بس ما بيرفع ايده لانه خايف يجاوب غلط، او حتى ممكن ما بجرب اصلا لانه تعود انه هو بده يعمل اشي بشكل كامل، لانه ممكن الاهل بطريقة اللي هي لا ارادية مرقوا للولد اشي اللي هو بده انه في خوف من الاجوبة او ما عنده ثقة بالنفس. هل مر عليك اطفال هيك اللي عندهم قدرات عالية؟

0: بس ما عندهم ثقة بنفسهم بالصف. وكيف تعاملت معك مواقف؟
1: طبعا في كتير طلاب بتخاف من الخطأ لأنه يمكن ردة الفعل لما بيغلط كانت تكون مش مظبوطة. يمكن بسبب مقارنة. في عنا احنا اشي اسمه ثقافة الخطأ. فأهم اشي نعلمه لابننا انه اذا انا بغلطش كيف بدي اتعلم او ليش اروح على صف الاول او اي على المدرسة اذا انا بعرف كل اشي وبغلطش. المفروض انه يفهم الولد انه انا بتعلم من غلطي.
0: حلو.
1: لما انا بغلط هاي هي الطريقة اللي انا بدي اتعلم فيها، اتعلم من الغلط. الولد اللي بخاف من الغلط ممكن يسكت بالصف او ممكن يقول انا بعرفش، بعرفش أجاوب، وما يحاولش حتى لأنه بخاف يغلط. لما أنا بعطيه الشرعية أنه أنت لما بتغلط بتصلح، ردة الفعل كمعلمة لما بشوف غلط بقول لا غلط، أو الأهل بالبيت ليش غلطت هيك، هون عم تعمل غلط، أنا بضعف شخصيته. الحل هو أنه أمدح طريقته بالحل،
0: محاولته،
1: طريقته بالتفكير.
0: حلو.
1: أمدح المحاولة أنه أنا مبسوطة منك، حلو كيف فكرت، تعال نفكر بطريقة تانية، تعال نحاول نلاقي الجواب التاني. بهاي الطريقة أنا بعزز عنده المحاولة وحبه للتعليم، ومش الخوف، مش الخوف من الغلط والخوف من إيش بدي يقوله وإيش ممكن يقارنه بيني وبين غيري.
0: مهم جدا هذا الموضوع. الأهل لا إراديا ولد مثلا عمل إشي بالبيت غلط فهيك بعطوا رد فعل كتير قوي، فالولد بعد مرة زي ما أنت ذكرتي بيصير في نقول ثقة أقل، فما بيقدر يواجه ويحكي ويعبر عن نفسه بالطريقة الصحيحة.
1: أهم إشي أنه ينتبه الأهل لردة الفعل، وكمان المعلمة تنتبه لردة فعل. هلا لما بيكون صح. في خطأ لما بيخطئ الولد ما كمان بقولش انه بدي اضحك،
0: مش بس صف اول معلمي خوله،
1: لا طبعا.
0: لانه بعرف للاسف انه في معلمات اللي ممكن يعطوا ردود فعل اللي بتفقد وبتعدم ثقه الطالب بنفسه. هذا الاشي جدا مهم، طريقه التوجه. فكيف بالحري ولد اللي هو بصف اول اللي بعده عم بتعود على الاطار، معلم جديد وكل هالامور، ففجاه تيجي معلمي من اول السنه او خلال السنه مش مهم اللي بعده، يعني بعده عم بتقبل الموضوع، تيجي هيك تقلل من ثقته من نفسه. هذا الاشي ممكن يحبطه على الاخر، ممكن كمان يأثر. وعلى فكرة في كتير إمهات اللي قالوا لي إنه مثلا كان ابني كان إشي بصف أول وبصف تاني كان إشي على الآخر مختلف، بتعلق بالمعلمي.
1: في تأثير للمعلم، في تأثير للشراكة كمان بين الأهل بهذا الجيل الصغير. خلينا أقول عمليا هي بتكون بين المعلمي والأم أكتر اللي بتكون موجودة، يعني من خلال شغلي شفت إقلال اللي بتكون للشراكة هي مع
0: الأب.
1: وفي تأثير كبير للشراكة بين الأهل وبين المعلمة. يعني لما الطفل في البيت بيشوف إنه في لغة مشتركة، المعلمة عم بتحكي على مهارة معينة، بتحكي معه باتجاه معين وبيروح على البيت بيسمع نفس الاتجاه، الطفل بيشعر بالأمان.
0: حلو.
1: وهذا أهم إشي للتعلم. بينما لما في الصف بسمع إشي بالبيت بروح بسمع انتقاد للمعلمة من أهله، حتى لو كانت المعلمة بتستاهل الانتقاد ممكن نحكي مع المعلمة. بالمدرسة إذا بسمع لوم على الأهل من المعلمة الولد بشعر بعدم الأمان، بشعر بالضياع إنه هو ضايع بين التنين.
0: صح.
1: وهيك صعب كتير إنه يتعلم.
0: انتبه لهي الشغلة قديش مهم. كتير أهالي ممكن بتضايقوا من المعلمة وبصيروا يحكوا بطريقة اللي هي مش حلوة على المعلمة، فهالإشي بيك مثل بيكبر براس الولد. فالولد إذا في أمل إنه هو يتقبلها للمعلمة لآخر السنة فهذا الاحتمال بقل. فجدا مهم، أديك تفصيل صغير بس جدا مهم. طب لما أنا ابني يفوت على صف أول أنا بعرف إنه هو رح ينفصل عن زملائه، عن ولاد صفه، وفي ولاد اللي عندهم مهارات اجتماعية عالية وفي ولاد اللي عندهم أقل ما بيعرف يكونوا صداقات. بنحكي عن هذا الموضوع، أنت كمعلمة بحكي لنا عن الطلاب اللي كانوا عندك بالصفوف على مدار السنوات، ولاد اللي هن عرفوا يكونوا صداقات، ولاد كان عندهم صعوبة فممكن لأنهم ما عرفوا كانوا يبكوا مثلا أو كانوا يضلهم ينزويوا أو لحالهم. مهم هذا الموضوع جدا للطلاب، وإحنا كأهل كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: أكيد كل طالب، كل طفل المهارات الاجتماعية تبعته بتختلف عن طفل آخر. بهاي الحالة دور الأهل أنه يتدربوا معه في البيت. مثلا تمثيل مواقف بسيطة، كيف أنا ممكن أتوجه لشخص معين اللي هو ابن صفي أو زميل لإلي، كيف أطلب منه، كيف أطلب منه أنه نلعب مع بعض. وتعال نتخيل أنه هذا الطفل رفض المشاركة باللعب، إيش أنا لازم أعمل. يعني نعمل سيمولاتيو مرات مع الولد. حلو. تمثيل الأدوار بالبيت، إذا أنا بشوف أنه ابني عنده اجتماعياته شوية ضعيفة كيف بدي أقوله إياها بهاي الطريقة. هذا الطفل بدوش يلعب معاي اليوم، تعال نفكر بغيره، تعال نفكر بطريقة إيش ممكن بكرة نقوله، إيش ممكن تحكي معه؟

0: عشان تلعب انت وياه، نعزز ثقته بحاله. كيف انت تطلب دورك، تحاف انه في دور للعب مثلا بالمدرسة، بالبيت انت كل اشي لك، بالمدرسة في ادوار، كيف تستنى دورك، كيف تطلب دورك، كيف تطلب اشي من الطالب اللي معك بالصف اذا انت بحاجة انه تأخذ منه اشي او تستعير منه اشي او في لعبة معينة هو عم بيلعب فيها. هاي الاشياء اللي المفروض الاهل يشتغلوا عليها، وحسب رأيي كمان بتبدأ بالتربية بالبيت بين الإخوة. لما في إخوة
1: من الأساس الصورة بتبين، يعني إذا هو مش قادر يستنى دوره مع أخوه فأنا بتوقع كأمي إنه مش رح يقدر يستنى.
0: وكمان مهم نوضح للطفل بأنه تكوين الصداقات هو مش إشي بيجي بسرعة بيوم وليلة. يعني أنت رحت على المدرسة مش بالضرورة ترجع اليوم وعندك صديق صار قريب لك، بكفي إنه حكيت مع ولد، لعبت أنت وياه لعب صغيري، المرة الجاي يمكن تقوي علاقتك فيه أكتر. بعد بيوم بيكون عندك كمان طفل اللي انت حكيت معه بصفك، شوي شوي بتتعرف عليهن، بيصير عندك أصدقاء أكثر، ممكن يكون في مقربين أكثر. فالمهم انه يفهم الولد انه مش بيوم وليلة انا بدي اروح على المدرسة وارجع مع أصدقاء.
1: موضوع الصداقات هو موضوع جدا مهم، مع المحاولة بفكر كمان بالمدارس بعطوها هي الأهمية، انه جدا صعب على الولد انه هو يكون وحيد بالصف. هذا الاشي احنا مهم نلقي الضوء عليه ونفهم. كمان مرات اهالي بيجي بقوله للولد بدوش يلعب معك، بلاش ما تكون صاحبه. يعني ممكن انه هو بدوش يلعب معه لانه اول اشي الاهل يفهموا انه بالسنوات الاولى الولد بعدهم بيكون عم بقلبوا صحاب وبتعرفوا على صحاب، ممكن ردود فعل تكون مختلفة. فقديش مهم احنا كأهل نعطي رد فعل سليم ورد فعل صحيح، انه يعني احنا مش متعلقين بشكل تام بهذا الولد، بس ممكن نلاقي حل، نجرب نتقرب او نجرب نشوف صديق تاني وننتبه لردود فعلنا. ما بدنا كمان يكون اللي هو مبالغ فيه، ممكن كمان يؤدي لخلاف بين الاولاد. بفكر انه هذا الاشي بيصير كمان
0: إنه اكيد اكيد. لما انا كاهل كمان ابني عنده صعوبة عم بيقول لي انه طفل تاني مش بدوش يلعب معه او رفض اللعب معه، انا بدي افكر كمان، بدي احط حالي كمان الطفل التاني عنده نفس الصعوبات يمكن اللي موجودة مع ابني. مش لانه احنا بالاخر عم نحكي عن اطفال،
1: صح؟ كل طفل مختلف وكل طفل تربيته مختلفة وطريقة تعامله مع المواقف المختلفة بتختلف. فعشان هيك هذا الموضوع مهم جدا وما نهمله، لانه ممكن ولد اللي هو تعال نقول ما عم بيبني علاقات اجتماعية سليمة، أو عم بمرق تعال نقول تنمر معين من أصدقائه كمان بالأخص بالأشهر الأولى من الصف الأول، فالإشي ممكن يأثر كمان على علاماته، كمان ممكن يأثر على رغبته بأنه يروح على المدرسة. هذا موضوع جدا جدا مهم. طيب بعد ما حكينا عن جهوزية للصف الأول، بعد الفاصل نحكي أكتر عن شو بيصير بالصف، شو الأشياء اللي هي طبيعية واللي بدها وقت، وشو الإشارات اللي لازم فعلا ننتبه لها، وهل كل التحضيرات والدورات قبل الصف الأول فعلا ضرورية. فاصل قصير وراجعين.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
6: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا،

0: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثاني من برنامج احتواء. تعرفوني بحب أذكركم شو كان معنا بالقسم السابق اللي انضموا لنا إسا. حكينا عن الجهوزية للصف الأول بعيدا عن الأحرف والأرقام، حكينا عن الاستقلالية، الجانب العاطفي والاجتماعي، وكيف نساعد الطفل يدخل هالمرحلة بثقة أكبر. اللي ما كان معنا وحبيب يرجع يسمع الحلقة من بدايتها بتقدر تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين مع المربي خولة دكور، معلمة الطفولة المبكرة مع خبرة 26 سنة في المجال. معلمة خولة برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني، مكملين معاك نحكي على موضوع الجهوزية للصف الأول من منظور معلمي اللي موجودة بالحق اللي عم بتشوفه ومرق عليها كم هائل من الطلاب والأهالي اللي كانوا هيك بتوتر وقلق من هاي الفترة. فإسا رح نحكي عن موضوع اللي هو كمان جدا مهم، الإشارات الحمراء. كمعلمة إلها سنين بالمجال، شو هي الإشارات الحمراء اللي إذا شفتيها عند الولد في الأشهر الأولى بتخليك تقولي إنه هذا الولد ممكن يكون محتاج لمساعدة إضافية مش بس وقت لإنه يتأقلم؟
1: الإشارات الحمراء هي مش موقف واحد بمرق فيه الطالب، وأنا بقول إنه هاي إشارات حمراء، هي صعوبة بتتكرر بشكل مستمر أكتر من مرة وأكتر من موقف، وهي بتأثر في حياة الطفل اليومية، بتأثر على عملية التعلم عنده. يعني لما أنا باجي بالشهر الأول بشوف طلاب عم بيجوا بيبكوا بالصبح، بينزووا كتير مرات، بيخافوا يجاوبوا، ممكن يغضبوا كتير مرات، تعلق بالأهل، هاي كلياتها في البداية أنا ممكن أقول
0: طبيعي.
1: أوكي. نكمل. وينت أنا بتطلع عليها كإشارات حمراء؟ لما بشوف إنه هذا الإشي مستمر مع الولد وعم بيرجعه لورا وعم بيأثر على عملية التعلم عنده. إذا استمر الولد بالبكاء وقت أكتر وما قدر يتأقلم، فهون أنا بدي أعرف، ممكن أنا أتوجه للأهل، ممكن أخذ تفاصيل منهن، هل إيش فيه في البيت كمان. كتير مرات البكاء أنا بشوفه لما بيجوا عندي طالب على الصف الصبح بيبكي ومتعلق بأهله، كتير مرات بحس إنه المشكلة مش الولد نفسه، المشكلة هاي هي أكتر الأم كمان، هي عندها مشكلة صح. التعلق. فكتير مرات كنت أقول للأم اتركي وروحي وخلص، بس تروحي هو بيسكت وأشوف إنه الإشي مش بالفعل. بس في إشارات اللي الولد إذا ضل موجودة عنده، ضل الخوف في البيت أكتر من اللازم، يبكي، ما ينامش منيح، يقول أنا بوجعني، بطني بوجعني، راسي بوجعني بشكل مستمر، هون في حاجة ندور مع الأهل طبعا بمساعدة الأهل، وممكن نتوجه لاستشارة. إذا شفت إنه كمان الصعوبات عند الطالب ممكن تكون مسكة القلم، عم بحاول، يعني في طالب ممكن يكون كتير حركي وبحركه كتير وبحكي كتير، بس لما بذكره بالمهمة اللي عم بيشتغلها برجع بنتظم وبيكمل.
0: حاجة لتوجيه بسيط،
1: حاجة لتوجيه بيقدر يكمل حتى لو انه كتير حركي. بس في طالب اللي انا بشوفه مرات بحاول انه يشتغل ومش قادر بسرعة، وكل الوقت لازم أذكره بالمهمة اللي عم بيعملها وبرجع بتشتت ولازم أذكره، أو بنتقل من مهمة لمهمة بيكملش المهمات، هون في حاجة إنه نبدأ كمان نشوف شو السبب ونتوجه للأهل للاستشارة. طبعا لما المعلمة بتطلب استشارة أو الأهل بيشوفوا إنه في حاجة لاستشارة، الاستشارة مش معناها إنه إحنا عم نعمل استجمة على الولد أو عم نعطيه تشخيص، في العكس، هي عشان نعرف إيش إسه عم بيواجه، إيش هو حاسس، ونقدر نعطيه المساعدة والدعم على البكير.
0: صح، لأنه دايما التدخل المبكر ولا مرة بضر. نتوجه للاستشارة زي ما أنت ذكرتي موضوعك، إذا بدنا نحكي على موضوع مسكة القلم، أعطيتي مثال اللي هو من عالم العلاج الوظيفي، كتير مرات طلاب لهم يتوجهوا للعلاج الوظيفي ويكون عندهم مسكة قلم اللي هي غير صحيحة، الورد واضح جدا انه بشد كتير على القلم وبتعب وإيده بتعرق. فهنا بنسأل حالنا، هل هذا الإشي عم بأثر على كيف هو موجود بالصف، هل بأثر على اشتراكه بالصف، ونفحص الموضوع البكير، لأنه زي ما احنا بنعرف من صف أول وتاني المواد بتكبر بشكل واضح. يعني إذا الولد بصف أول بيكون عم بنسخ سطر، بالصف الثاني بصير ينسخ فقرة، فالولد الاحتمال أنه يروح البيت مش ناسخ مواد هو أكبر وبيزيد. فعشان هيك دور المعلم جدا مهم أنه يلفتوا انتباه الأهل لهذا الموضوع. فهي كعطيت مثال اللي هو قديش مهم انه احنا ننتبه، والتدخل المبكر قديش هو جدا مهم.
1: اكيد الاشي بحكيش بس على مسكة القلم، يعني مسكة القلم اكيد بتعيق الولد انه يكتب بالشكل الصحيح، بس لما في عنده مشكلة بمسكة القلم بنلاقي عنده مشكلة

0: مشكلة كمان بالتنظيم. يعني كيف عم بيتعامل مع دفتره؟ كتير مرات بتلاقي انه الولد اللي مش عارف يمسك القلم كمان بتلاقي انه الصفحة
1: خطه كبير مش عم بعرف يتواجد بالمجال بالصفحة
0: الصفحات بتقع مش عارف يحافظ على نظافة الصفحة قدامه. فكلياتها هاي بتكون إشارات إنه الولد بحاجة لمساعدة، بالرغم من إنه هاي السنة 27 لإلي، بس باصل في محل معين إنه هذا مش تخصصي ومش مجالي. فبطلب إنه الولد بحاجة لمساعدة. كتير بلاقي الإشي عند الأهل لما أنا بجي بقول لهن إنه بعد فترة بعد ما شفت إنه إحنا مش قادرين، فأنا بوضح للأهل هذا مش دوري وأنا صعب علي وحتى يمكن بعرف
1: بتقبله.
0: لا، هذا اللي بدي أقوله، إنه كتير أهل بفكر إنه لا وليش هيك وإنت عم تظلم الولد وبعد بكير وبكرة بيكبر وبصير أحسن ومع الوقت. من هنا بس دور الأهل قديش مهم إنه إحنا بدنا نساعد ابننا بهاي الاستشارة. مش معنى يمكن يأخذ جلسة واحدة تنتين ثلاثة وينتهي الموضوع، يمكن حتى تيجي كمان انت زي ما انت فاهمي المعالج بالحركة تيجي تقول له بتعرف ايش هو ماسك القلم هيك خليه، وصارت معانا كتير. اذا حتى لو مش ماسكه بشكل صحيح بس الاشي ماشي عم بكتب صح وعم وكمان مش عم بأثر على سرعته مش عم بتعب بتخليه، ولكن انا بقدرش اقرر هذا الاشي واكيد الاهل لا. فاحنا هون عن جد بحاجة للدعم المهني.
1: والتوجه الاهل يمكن ما بتقبلوا هاي الملاحظات من محل انه كمان زي ما ذكرنا في عندهم بكون في خوف معين انه ابني ما يكون شاطر زي ما لازم او عنده كفاءة لازم كافي للصف الاول، انه يعني ممكن الاشي يأثر انه يكون مختلف عن يعني باقي زملائه بالصف. قديش مهم نفهم هذا الشيء طبيعي وكل ولد عندهم صعوبات، وزي ما هيك في ولاد اللي عندهم صعوبة بمسكة القلم، في ولاد عندهم صعوبة انهم يقعدوا يركزوا او ينظموا نفسهم، صعوبات بتختلف،
0: الصعوبة بالحكي
1: كمان، يعني كمان اكيد
0: المعالجة بالكلام، المعالجة لفظ الاحرف مخارج الحروف انه تكون صحيحة. كمان لما بتتوجه لاهله بتقولي انه هو صار احنا شايفين انه بحاجة انه يكون في معالجة بالنطق، فبعده صغير
1: بتطلع عليه انه هو طفل. وصارت بصراحة هيك بمحل معين كمان، انا هيك بخلال سنوات شغلي كمان انه بعده صغير وفي ارطة معينة بالاحرف، وانا مش اخصائية نطق وتواصل بس بوجه هذا الحكي الطفولي الاهل بعدهم بيحبوه، انه بعده ابنهم طفل بشي محل بفكر انه بكرة بيتغير، بس لا
0: انه مفروض بيأثر على القراءة.
1: نسأل اكيد أكيد إنه كيف يربط الأحرف مع بعض، كيف يلفظها بالشكل الصحيح، وأنا بيجي دور لأخصائية النطق والتواصل. فملاحظات اللي هي بسيطة من المعلمة مهم نسمعها، ومهم ما نأخذ الإشي بشكل شخصي ونأخذ خطوة لقدام. إحنا أهل واعيين، أهل عنا أدوات، أهل فاهمين، ونعرف إنه إحنا الخطوة اللي بنأخذها اليوم هي خطوة رح تساعد ابني لقدام. طيب بدنا نحكي شوي عن أولاد اللي عندهم طاقات عالية. ممكن هاي الطاقات تكون سبب انه الولد ممكن يكون هيك شقاوة معينة، وممكن تكون الولد اللي عنده صعوبة انه يركز. هل في امور معينة انتو كمعلمات اللي هيك مع خبرة سنوات شفتوا انه ممكن تقدروا تعملوا معها وتفهموها اكتر وتفهموا شو الفرق بين الولد اللي عنده شقاوة والولد اللي فعلا عنده هاي الصعوبة انه يقعد ويركز؟
0: اكيد طبعا الولد بهذا الجيل طبيعي انه هو شقي، طبيعي انه بيحرك كتير. اللي مش طبيعي انه الولد يقعد بدون حركة.
1: واخيرا يعني هيك انا نحكيها كتير كتير هاي الشغلة ونوضحها، بحكيها انا على السوشيال ميديا وبحكيها انه لا الولد مش مفروض يكون صنم يا جماعة، مش مفروض الولد يقعد.
0: انا ما بدي، في العكس الطالب الذكي هو اللي بيحرك كتير. فانا ما بدي بالصف ولد يقعد بدون ما يتحرك. بس وانت انا بضوي الاشي عندي اشارة حمراء لإلي، هل الطالب هذا بعد ما يحرك لما انا بذكره بمهمة عم نعملها زي ما قلنا بالقبل، هل بيقدر يكمل شغل بعدين يتابع الاشي اللي عم بيعمله ولا بتشتت بسرعة؟ طبعا الولد اللي بده يحرك انا بدي اعطيه كمان مجال انه يحرك، ما بدي اقيده. فاليوم حتى طريقة تعليمنا شوي بديت تكون مختلفة، انه احنا عم نتعلم عن طريق اللعب. حتى بالصف احنا منجيب الالعاب منحرك منقعد بمجموعات، كتير مرات انا من الناس اللي بنقعد على الارض كمان مع الطلاب. الولد اللي عنده حركة بعطيه اقفز وعدلي القفزات،
1: حلو
0: بعلمه يعد روح اعمل كذا انقل الغراض خد الكتب من هنا حط الدفاتر لحال الكتب لحال. وهي شغلات اللي كمان انا بطلبها من الاهل بالبيت، انه نحضر ابننا بحياتنا في اليوم يوم، نجهزه
1: حلو
0: لانه يتعلم بحياتنا بحياته. فلما انا بشوف طفل عم بحاول بعد ما انا اذكره عم بحاول انه يقعد ومش قادر وحركته

0: وعم بيضل يضايق اللي حواليه وبحرك كتير ومش قادر يقعد, مش عارف يقعد على الكرسي وكأنه عليها. أنا كتير مرات بجي بحس مثل الولد على الكرسي بقول له إيش في عليها شوك, تعال نشوف بلكي نبدل الكرسي مثلا. بحاول قدامهن مرات أنا لما بدي أقعد على الكرسي وبدنا نعمل إشي وباجي بقعد مع مجموعة إيه إنه أنا بدي أقعد مرتاحة, بدي أفرجيهن كيف عم بقعد. لأنه اليوم بتطلع على الأولاد بيجوا على الصف بيقعدوا بطريقة إجريهن التنتين على الكرسي, منزل حاله أكتر من اللازم زي اللي نايم, فكتير منشدد على إنه هقعد مرتاح, هاي الطريقة مش طريقة مريحة, هقعد بطريقة ما تضرش جسمك. فهاي الأشياء اللي إحنا بنحكي عنها
1: مهم. طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني. بعد الفاصل رح نحكي عن الشراكة أكتر بين البيت والمدرسة, وإنت نتدخل وإنت نعطي أولادنا مساحة إنه يتصرفوا لحالهم ويدبروا حالهم لحالهم بالمدرسة ومع زملائهم. فاصل قصير وراجعين.
2: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله, يعني كيف بدي اقول لك
3: بيرفكتو تكملش, ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي, حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي,
3: السر بإبداع الشيف, كل حبة بتستحق توقف عندها, تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا, مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول, بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا, طعم يستحق التوقف.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع خطوة,
6: خاضع لشروط الحملة.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: لايف سيل في سوبر فارم بلش, يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل, رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل, ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل, ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل, والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم سمعتنا مستمعينا بالقسم الثالث والأخير من برنامج احتواء. بالقسم الأول حكينا عن الجهوزية للصف الأول بعيد عن عالم الأحرف والأرقام، حكينا أكثر عن الاستقلالية، حكينا عن الجانب العاطفي والاجتماعي عند الطفل وكيف نساعده يدخل هاي المرحلة بثقة أكبر. وبالقسم الثاني حكينا أكثر عن شو بيصير داخل الصف، حكينا عن الإشارات اللي لازم ننتبه لها اللي هي إشارات حمراء اللي بتدل على وجود صعوبات، والفرق بين التأقلم الطبيعي والصعوبات اللي ممكن تحتاج تدخل. وطبعا طرقنا لموضوع دورات التحضير للصف الأول اللي موجود اختلاف آراء هائل بهذا الموضوع، اللي كمان طرقنا له. اللي بحب يرجع يسمع الحلقة كاملة بتقدروا تلاقوها عبير تطبيق ناس. أما إسا فرح نكمل مع ضيفة المربي خولة دكور من حيفا، معلمة طفولة مبكرة وصاحبة خبرة 26 سنة في المجال. معلمة خولة برجع برحب فيك للمرة الثالثة معنا

0: حلقتنا مكملين نحكي عن موضوع الجهوزية للصف الأول. بنعرف كتير أولاد ممكن يروحوا كم مع شكاوي على البيت، ابن صف هيك عمل لي وابن صف هيك ساوى وأخذ لي المحاي. ممكن الأهل من محل هيك إنه هيك متضايقين إنه ابنهم مرق بهيك موقف، يقولوا أنت شو سويت؟ مدفعش عن حالك، أو اللي بضربك أضربه، أو ممكن هيك يوقفوا كمحامي دفاع، أو يبلشوا ضخموا الموضوع من محل إنه هيك مش هين عليهم الموقف اللي مرق فيه ابنهم. فكيف نقدر كأهل نكون أكتر هيك حاضرين، نسمع بس ما نكون محامين دفاع؟
1: أول إشي إحنا كأهل بدنا نعمله هو إنه نسمع لإبننا بهدوء بدون ما نقاطعه، كمان دون ما نعطي بسرعة نبدأ بإصدار الأحكام. نخلي طفلنا يعبر عن مشاعره حتى لو إنه الصورة اللي هو عم بيحكي لنا إياها ما كانتش كاملة.
0: مرات ببالغوا الولاد بتوصل الصورة
1: أكيد. بس كمان لما الولد بيجي، الولد رؤيته للأشياء من زاويته. يعني إذا هو مزعوج من شغلة معينة، هو بتذكر إنه هو مزعوج، والانزعاج هذا حقيقي. إذا هو خايف من إشي، الخوف هذا حقيقي، هو موجود، بس ممكن نسي إيش كان قبله وإيش كان بعده. فهو بتطلع بيجي بيحكي عن خوفه، بيجي بيحكي عن الانزعاج تبعه. إحنا كأهل واجبنا نتحاور معه، أسمعه بهدوء. ممنوع أجاوبه مثلا مرات إيه مش محرزة، إذا أنا شفت إنه الإشي بسيط. لأنه بالنسبة له لا محرزة، فأنا بتوجه لإله
0: بعدش يحب يشاركني بعدين.
1: بالضبط، المشاعر اللي عم بيحكي عنها هي مشاعر حقيقية. هي هذا الإشي اللي إسا هو أكتر إشي، هذا عالمه. فممكن أقول له مثلا أنا شايف إنه أنت مزعوج، حقك تكون مزعوج، احكي لي شو صار. بعد ما يحكي إذا حكالي ابن صفي عمل كذا أخذ كذا، إيه المعلمة قالت لي هيك، تعال نرجع طيب إيش صار قبل، ليش قالك هيك، خلينا نفهم الصورة منه واضحة، نحاول نفهم معه. إذا شفنا إنه إحنا منقدر نساعده بوجودنا بالبيت، إيه طيب جرب بكرة تعمل كذا، تعال نحاول نعطيه إحنا الحلول.
0: أو ممكن كمان نتوجه لتدخل المعلمة إذا كان في،
1: مش دائما لازم نتوجه لتدخل المعلمة، إلا إذا شفنا إنه الأشياء مستمرة، الأشياء عم تأذي ابننا مش قادر يسيطر عليها، بتوجه للمعلمة. طبعا الطريقة التوجه للمعلمة كمان بدها تكون مش وأنا من فعلي كأم، أنا بديش أكون محامي لابني كمان، بصيرش أنا أعطي الحل لابني.
0: ما نحكي وإحنا
1: بقوله أنت بتقدرش،
0: ما نحكي بلحظة الغضب بالزبط. نفسها مرات في إمهات اللي بتصلوا بنفس اللحظة مع أم الولد اللي صار معه الموقف التاني، وبكون في حق ابنها بيطلع، فبكونوا بعدهم حتى بالسيارة. فنسمع، خدوا نفس، لأنه ممكن إشي يأثر على علاقات ابنكم، ممكن يأثر على هيك تواجده مع أصدقائه وبثقته بنفسه كمان إنه مش عم بيعرف يحل الموقف نفسه، فأعطوه يحل، أعطوه يجرب. حبيت كتير حلو. في هيك مواقف معينة اللي بتتذكريها بهذا الموضوع، إنه أولاد اللي هن كان عندهم صعوبات معينة من ناحية اجتماعية، أو صار موقف معين بالصف اللي ممكن عمل مشكلة بين الأهالي؟
1: كتير كتير الإشي بصير إنه طفل بروح على البيت ممكن إنه مجروح، حتى هيك مهبوش من ولد، فالأهل بيشوفوا إنه ابنهن مجروح، ضربني ابن صفي أو كذا، فعلى المحل تلفون للأهل، تلفون للمعلمة، وبيطلع في الآخر إنه ابنهن كاين عامل السبعة وذمتها قبل. فأهم إشي التروي كمان،
0: نسمع، مهم جدا نفهم الصورة
1: من
0: كل الجوانب.
1: أتروى قبل ما أتوجه ولا الأول أهل، وبعدين المفروض إنه أتوجه للمعلمة في الأول، للمدرسة، وبعدين هي اللي تقشير بيننا وبين الأهل. حتى أنا كمعلمة أو أي معلمة تانية، لما في إشي بصير كمان لازم تعد للعشرة، ومش وهي منفعلة بدها توصل للأهل كمان ردة فعل، فكمان لازم هي تتروى. العلاقة بين الأهل والمعلمة والمدرسة لازم تكون علاقة شراكة مع بعض، يعني الولد لازم يفهم إنه في إيد بالبيت بتحب، في إيد بالمدرسة بتعلم، وهدول الإيدتين بيشتغلوا مع بعض، وهيك هو بيشعر بالأمان. إذا الأهل بده يتوجه للمعلمة، زي ما قلنا بيستنى الفترة الوقت المناسب، ما يجيش يحكي قدام أهالي تانيين عن مشكلة ابنه ولا قدام الطلاب. بده يكون بشكل خاص مع المعلمة بعد ما هو راق، عشان ما يكونش في انفعالات، ونلاقي مع بعض بشراكة. الشراكة هي اللي بتحل، لأنه بالمعلمة في الآخر بده توصل للأهل، وبده توصل الطالب لنقطة اللي هي إنه الولد بيعرف، إنه الولد تعطيه إيش بتقدر تعطيه. فهدف الأهل وهدف المعلم هو في الآخر بده يصب لنفس المحل، وهذا اللي لازم يفهمه.
0: طيب نعرف معلمة خولة إنه الأهل بيقارنوا، المقارنة موجودة، كيف هيك بدنا نوضح ونوصل

0: إنه يعني القلق هذا اللي جاي من مقارنة إنه ممكن ولد معين يكون متمكن من مهارة معينة أكثر من ابنهم، بتقدر تحكي لنا أكثر قصة لأهل اللي كان عندهم قلق معين وكيف ساعدتهم يشوفوا تطور ابنهم الخاص بعيد عن هاي المقارنة بباقي الطلاب؟
1: قبل ما أحكي عن الأهل بدي أحكي شوي عن المقارنة. المقارنة ممكن تكون مقارنة سلبية وممكن تكون مقارنة إيجابية. على الحالتين المقارنة بتصبش في مصلحة الطالب. يعني إذا أنا بدي أجي للطفل وأقول له أخوك صار يقرأ، يشوف ابن عمك إيش بيعمل، شوف كذا، أنا عمليا عم بوصل له رسالة إنه أنت هقل، أنت مش قادر، أنت بتقدرش. كمان المقارنة لما أنا بدي أجي أقول له أنت أفضل واحد، أنت أشطر ولد، أنت كذا أنت كذا، اللي هي بدي أعزز عنده كأهل أو كمعلمة، بكون عم بفكر أني أنا عم بعزز عنده، أنا عم بخليه يخاف لقدام من الغلط. أنه هو بده يحافظ على هاي الصورة فبصير يخاف والإشي ممكن يعيقه. أنا عشان أقارن المقارنة لازم تكون موجودة، بس المقارنة الطفل بنفسه. يعني عشان أقارن ابني أنا بدي أطلع إيش بعرف اليوم مقارنة مع امبارح، مقارنة مع قبل أسبوع وقبل شهر، وهي المقارنة بدي أعملها مع الطفل نفسه. يعني ممكن أفتح دفتره أفرجيه، واو طلع خطك اليوم ما أحلاه، طلع قبل يومين كيف كان، أو قبل جمعة، أو كيف بداية السنة، طلع إسا كيف صار، طلع اليوم أنت كم حرف بتعرف وبتعرف أصواتهن أكتر من قبل أسبوع، أكتر من قبل كذا، اطلع أنت كيف صرت سريع بالكتابة وكيف دفترك مرتب وكيف كذا. هاي الأشياء بدي أقارن الطفل بنفسه، مش مع أخوه ولا مع جاره ولا مع ابن عمه ولا مع قريبه.
0: حلو.
1: بدي أعطي مثال صغير. كتير مرات بيكون عندي المقارنة بتكون بين توائم بالصف، يعني بديش أحكي ابن عم وابن خال وجار وقريب، ممكن يكون عندي مرات بالصف إخوة توأم، وطبعا حتى التوأم في عندهن كل واحد عنده مقدرته، كل واحد عنده طريقة التقدم تبعه. فكمان هون لما منشوف إنه الأهل بيقارنوا بين أولادهن، الإشي ممكن يخلق صراع عندهن. في واحد ممكن يكون متقدم اجتماعيا وأكتر علاقاته وأكتر بيسأل أكتر مستقل، في واحد ممكن يعرف من ناحية تعليمية أكتر. المثال اللي بدي أعطيه، كان عندي اثنين إخوة بالصف، اللي واحد من ناحية تعليمية كتير متقدم وواحد كان أكتر اجتماعيا، كان بالمحل الوسط، في العكس كان يواجه صعوبات أكتر. بمرحلة معينة هدول التنين انفصلوا عن بعض، اللي كان المفروض أنه إحنا عم نعتبره أنه هو كان وسط أو أقل، لما انفصل عن أخوه بطل فيه المقارنة بالصف وبطل فيه هيك، اتقدم بشكل ملحوظ بشكل مش طبيعي. حتى كان مرتاح أكتر. فهذا بيقول دايما، يعني كان يعطينا أنه ممنوع المقارنة. واو. بين إخوي، ونصيحة للأهل اللي كمان عندن إخوي ما يكونوش بصف واحد.
0: المقارنة، المثال أعطيتيه مثال حي، وهيك قديش المقارنة ممكن فعلا تأثر على أولادنا وتأثر على
1: بدون قصد
0: إنتاجياتهم.
1: وبدون قصد،
0: أكيد بدون قصد، بس الأهل بشي محل بيعملوا هاي المقارنة بدون ما يقصدوا. أكيد ما في أهل بحب يقارنوا بين أولادهم، ما في أهل بحب ولد أكتر من ولد.
1: عشان هيك المقارنة لما بدي أقارن، بدي أقارن ابني بحاله
0: بتقدمه
1: قبل بيوم وقبل بأسبوع وقبل شهر.
0: حلو. طيب معلمة خولة، بعد كل هاي سنين في الصف الأول، لو بدك تحكي رسالة واحدة لكل أم وأب عم بسمعونا إسا وعندهم قلق، شو بتقولي لهم عشان يطمنوا ويريحوا أولادهم؟
1: هيك، إحنا منحلش كل مشاكل لطفل كأهل ولا كمعلمين، إحنا بدنا نعطيه الأدوات اللازمة عشان يحل مشاكله. الأهل المفروض يكون في عندهن قدوة لابنهن. عشان أنا أكون مرتاحة مع ابني وابني يكون مرتاح، بدي أبدأ معاه إسا بالفرصة بتحضير شنطته، بمساعدته باختيارها، أشتغل معه على المهارات تبعت يختار علبة الزوادي، وأختار علبة اللي بعرف يفتحها وبعرف يسكرها، وإذا لا نتمرن على هذا الموضوع. يفتح شنطته، رح يتفاجأوا الأهل أنه منفكر الإشي مرات بديهي، طفل بأخذ له وقت وإحنا نشتغل. هذا كتاب وهذا دفتر، افتح شنطة ابنك، علمه كيف يحط الكتاب، كيف يحط الدفتر، يعرف يقارن بين هذا كتاب وهذا دفتر، يفتحوا الدفاتر مع أولادهن، هذا دفتر العربي وهذا دفتر الحساب وشو الفرق بيناتهن. كمان شغلة كمعلمة بحب أوجهها للأهل، الكتب الأولاد كتير حلوة من برا، عشان أساعد ابني يتعرف على كتابه بسهولة وما يتغلبش بالصف، أنا بكفي أحط جليدة نايلون من برا، كتاب عليه صور وحطوا عليها مصاري.
0: صح، أنا هيك بعمل مع أولادي، والإشي بساعدهم كمان يميزوا الكتاب بسرعة يطلوا.
1: طبيعي إنه الأهل يكونوا خايفين، وطبيعي إنه يكونوا متوترين،

0: ينفعش انه ننقل هذا التوتر لابننا لانه هو بحس فيه. هو بيشوف التوتر تبع اهله وهو بيقراهن. وكتير مرات منشوف انه الولد بيقدر يقرا اهله اكتر ما هن بيقروه، وبيقدر يستغل هاي النقطة كمان كتير مرات. فاليوم انا بقول هيك، الصف الاول مش امتحان ولا للطالب ولا للاهل ولا حتى للمعلمين، هو بداية رحلة. هاي الرحلة بإيدنا، نخليها رحلة حلوة، رحلة ممتعة شيقة للطالب، تخلق طالب عنده حب استطلاع، حب فضول، أو إنه نخليها صعبة، نخلي الطالب يدخل على المدرسة مبسوط ولا حاسس بالهم قبل ما يفوت. إنه أنا بديش أضغطه بإنه يعرف. كمان مرة برجع بقول، مش المفروض إنه الولد يفوت على صف الأول بيعرف كتير أشياء. أنا ما بدي ولد متعلم صار صف أول، أنا بدي ولد بيعرف يقص، بيلعب بالمعجونة عشان يطور الحركة البسيطة تبعته، يقدر يمسك القلم. بدي ولد بيعرف يلون، يعرف هاي المهارات البسيطة، يعرف يلبس جاكيته بالصف، يعرف يشلحها ويعلقها، يعرف يطول كتابه ويطول دفتره، يكون مسؤول عن إيش بيه بشنته. هاي الأشياء كمان اللي باليوم يوم ما بتكلف مصاري، بدها أهم إشي وأغلى إشي يعطوه الأهل لأولادهن هو الوقت.
1: حلو.
0: الوقت مش معناه إنه ساعة وساعتين، دقيقة. أكم دقيقة في النهار اللي أنا ممكن أعلم ابني وأحضره وأعلمه حساب بدون ما يعرف، وأعلمه مهارات اللي لازم يتعلمها. مثلا لو طلبت منه بدي أنظف جرور اللي فيه الشوك والسكاكين بالبيت، شوف لي أكم معلقة عنا وأكم شوكة وأكم سكينة. فأنا عم بعلم الطالب يعد، عم بعلمه التصنيف، وعم بحس بأنه إيه، أنا عم بساعد أهلي بالبيت. بخلال اليوم يوم بالعربي مثلا، بتقوية اللغة، هل قد مهم إنه الولد يكون عنده عشان أزيد عنده المهارات والثروة اللغوية؟ هل قد مهم إنه كل يوم قصة صغيرة اللي أنا أحكيها للولد، ممكن قبل النوم خلال دقيقتين ثلاثة نحكي قصة صغيرة، أسأله أسئلة عنها مش المقصود، أسئلة إيش بتتوقع، إيش رأيك بالقصة، إيش بتتوقع يصير بعدين. هاي الأشياء كتير تعطي للطالب وبتنميه وهو مبسوط.
1: حلو. معلمة خولة شكرا جزيلا لك على رسالتك، على كلامك، وعلى كل المعلومات اللي عطينا إياها اليوم. شكرا لوقتك، يعطيك ألف ألف عافية. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع المعلومات الرائعة والغنية جدا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بذكركم بإمكانية سماع الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. بتجدد لقاءنا الأسبوع القادم بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج احتواء. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية.

0: الإلكترونية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة، وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm.
2: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد، ونستهل ساعة الإخبارية بالعناوين. تجدد الدعوات لإعادة النظر في برنامج يوم التعليم الطويل، والسكرتيرة العامة لنقابة المعلمين تدعو إلى تقصير اليوم الدراسي. ونشاطات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن حق المسكن تتواصل في رهط لليوم الثالث على التوالي. وتواصل أزمة الوقود والمحروقات في الضفة الغربية ووعودات رسمية بقرب الحل. كانت هذه عناويننا، وإلى تفاصيل هذه الساعة. والبداية مع تجدد الدعوات لإعادة النظر في برنامج يوم التعليم الطويل، بعدما دعت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد إلى تقصير اليوم الدراسي حتى 1:30 ظهرا، معتبرة أن البرنامج يرهق الطلاب والمعلمين دون أن يحقق أهدافه التعليمية. المربي أستاذ كمال خلايلي، السلام عليكم ومرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عضو إدارة في نقابة المعلمين ومدير مدرسة بن سينا في مدينة سخرين، كيف تنظرون إلى هذا الأمر وهذه الدعوات مبدئيا أستاذ كمال؟
1: بداية احنا جزء، طبعا انا جزء من نقابة المعلمين وجزء من هذا الاقتراح اللي اقترحته يافا بن دافيد. احنا بنعرف انه يوم التعليم الطويل بدأ اكثر من 30 سنة، هو لجسر الفجوات اللي موجودة بين الطلاب العرب نفسهم وبين الطلاب العرب واليهود اكثر، لان اليوم الطويل طبعا مش ماشي بكل دولة اسرائيل في المدارس، انما هو اكثر في الوسط العربي. لكن احنا طبعا بنظن انه اليوم التعليم الطويل اللي احنا بنتعلم فيه اليوم طلابنا لساعة 3:30 بيبقوا بالمدرسة، هذا الامر جدا عمال يؤدي لحتى لهاي الفروقات الموجودة بين الطلاب عم تكبر، هاي اللي هو اللي موجودة، هذا الفرق اللي عمال نشوفه اليوم حتى بين دولة إسرائيل كلها مع كل الدول اللي موجودة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي ما يسمى OECD اللي فيه 38 دولة، دولة إسرائيل مش عمالة تكون من الأوائل من الدول من ناحية تحصيل العلمي، لا من ناحية علمي ولا من ناحية لغوية.
0: طب أستاذ كمال، حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية وكي نوضح للسادة المستمعين، يعني حين وضع هذا القانون قبل تقريبا 3 عقود كان الهدف منه تقليص الفجوات كما تفضلت بالذكر، التعليمية والاجتماعية، إضافة ساعات إثراء ودعم وما إلى ذلك. السؤال، أي من هذه الأهداف تحقق وأي منها بقي حبر على ورق لنأتي اليوم ونقصر هذه الساعات؟
1: أنا برأيي أغلب البنود اللي انذكرت هي بقيت حبر على ورق، وطبعا الواقع اليوم مختلف تماما. احنا اليوم المجتمع الموجود اليوم أكثر عنف، المجتمع الموجود اليوم أقل من ناحية نتائج علمية أقل، حتى لو احنا بنشوف اليوم النجاحات اللي موجودة هي نجاحات فردية، أما اليوم النجاح كمجتمع اليوم لما احنا بنقيس كل النتائج بالوسط العربي اللي بنشوفها، كل النتائج الموجودة عند اليهود اللي بنشوفها مقارنة مع الدول الأوروبية اللي احنا بنقارن أنفسنا دائما فيها، احنا بنلاقي أنفسنا إنه احنا بالمرتبات اللي متدنية. فاليوم اليوم الطالب لما بنوجد في المدرسة للساعة 3 الولد يقل تركيزه من ناحية تعليمية، بتفقد السيطرة المدرسة على الطالب، لأنه الطالب كمان موجود في مؤسسة في 8 ساعات لحتى 9 ساعات في داخل المدرسة، أكثر المواضيع تفرغ من مضمونها. وليش أنا كمان بحكي هيك؟ اليوم كل المواضيع اللي أضيفت في يوم التعليم الطويل في إمكانية لدمجها في المواضيع الأساسية. يعني اليوم أنت بتدخل موضوع مثلا، يعني مش شرط هذا الموضوع، موضوع الحظر على الطرق، انت بتقدر تعلم كل الحظر على الطرق باللغة العربية واللغة الإنجليزية والعبرية، ويكون المعلم هو طبعا ملم بكل هاي المواضيع، ما بدها اختصاص يعني هاي المواضيع. كمان انت بدك تعلم تاريخ، تقدر تعلم تاريخ عن طريق اللغة العربية، انت بتختار قطع في التاريخ في العربي اللي هي ممكن انها تنظر لقضايا تاريخية اللي ممكن الولد بحاجة إلى. طيب. فاليوم في كثير مواضيع اللي احنا عم ندرسها وبنعطيها حصص وبنعطيها ساعات، والولاد عمالي تفقد تركيزها في داخل الصف، وعمالين نشوف انه احنا آفة العنف عمالي موجودة في المدارس وبالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية.
0: طيب أستاذ كمال يعني اسمح لي أقوم بجزء من واجبي أكون في الطرف الآخر ويعني بعض التساؤلات التي لربما تصدر على لسان الأهالي. يعني واحدة منها أنه هذا القانون مبرراته أنه يقلص الفجوات كما ذكرنا بين الطلاب لأنه أبناء العائلات المقتدرة قد يحصلون وباستطاعتهم الحصول بعد المدرسة على دروس خصوصية وأنشطة وما إلى ذلك، بينما اليوم الدراسي الطبيعي الطويل يعني في شكله الحالي يوفر هذا الدعم للطلاب الأضعف بشكل وكأنه مجاني. ألا نخاطر عندما يقلص هذا اليوم الدراسي بتوسيع الفجوات الاجتماعية والتعليمية بدل تقليص؟
1: أستاذ فيش فيها مخاطرة بسبب إنه إحنا اليوم في كثير مدارس في إسرائيل اللي بتعلم للساعة واحدة والنصف بيروحوا ونتائج الطلاب ممتازة أفضل من نتائج اللي بعلموا يوم طويل. كمان مرة أستاذي هون ما فيش إمكانية لخسارة ساعات، فيش إمكانية لخسارة ساعات تعليمية للطالب. إحنا ما بنقول للطالب حتى في إمكانية ثانية اليوم برضو نخابة المعلمين عم تدرسها إنه بعد الواحدة والنصف كل التعليم الغير منهجي ممكن يتطور بشكل أكثر، ممكن نخلي الطلاب في المدارس لكن بمنظومة مختلفة تماما. التعليم الأساسي يكون للساعة واحد ونص وما بعدها يكون التعليم اللامنهجي. أنا اللي بحكيه أستاذي إنه اليوم للواحد ونص خمس ساعة ست ساعات تعليميات ممكن تدخل كل المواضيع اللي أنت اليوم بتعلمها للساعة ثلاثة تدخلن للساعة واحد ونص، المضامين تبعت هاي المواضيع تدخلها يعني باللغة انت يعني في بسموه اكيد المعلمين
0: حتى في ظل وجود هذا المنهاج الكبير الطويل المضني في بعض الاحيان الذي يحتاج الى كل هذه الساعات التعليمية.
1: هذا البرنامج استاذي البرنامج الموجود اليوم هو برنامج مضني متعب للمعلمين للإدارة للطلاب. أنا بفهم الأهالي إنه ممكن في أهالي بتعمل لساعة ثلاثة ونص وتعبين ما يروحوا. كمان مرة إذا إحنا بنطلع على المدرسة إنه هي مدرسة كحضاني اللي إحنا بدنا نمسك الأولاد للساعة ثلاثة، إحنا ما عندنا محل أولاد يناموا فيه للساعة ثلاثة ونص. إحنا أستاذي عم نعاني معاناة شديد المدارس
0: صحيح، ولكن هذه النقطة أستاذ كمال يعني من جانب آخر هذا الموضوع لا يتعلق فقط بالتعليم بل بحياة هذه العائلات التي تعمل حتى ساعات العصر، يعتبرون المدرسة مكان آمن لأطفالهم حتى انتهاء الدوام. هل على هذه الجهات أن تنظر كذلك لاحتياجات الأسرة؟
1: طبعا أستاذ من شانيك إحنا الأمر طبعا فعده ببداية واقتراح بظن أنه إحنا لازم يكون بعد الساعة واحد ونص تعليم لمنهجي. الطلاب اللي بيقدروا يروحوا على بيوتهم بيقدروا يروحوا، الطلاب اللي حابين يشتركوا في فعاليات مختلفة بعد الدوام فليكن المدرسة لازم تكون مفتوحة. المدرسة مفتوحة لجزئين من النهار، الجزء الأول تعليم مواضيع الأساسية والجزء الثاني هو فعاليات لامنهجية في التربية في التثقيف وفعاليات مختلفة اللي تحسن من نفسية الأولاد في داخل المدرسة. لكنك أنت تحصر الولد دائما. شوف أستاذ اليوم المخيمات الصيفية كل الطلاب مشتركين بالمخيمات الصيفية لأن فيها فعاليات تثقيفية ترفيهية تعليمية تدمج التعليم فيها بنفس الوقت والأولاد متواجدين. يعني إذا أنت اليوم بعد الواحد ونص تفتح المدارس لمدارس مسائية بعد الدوام أنا بظن أنه بكون أفضل، وهيك كنا بالزمان وفي كثير لليوم مدارس بعدها بدولة إسرائيل عربية ويهودية يوم التعليم الطويل مش متبع فيها والمدارس ناجحة ونتائجها لا تقل عن نتائج اليوم الطويل. يعني أستاذ ما أنت بدك اليوم تقلص الفجوات.

0: ويعني بالتحديد كما تفضلت أنه يعني لربما هناك مقارنة لإسرائيل بدول أوروبية تحديدا وربما بفنلندا، هذا يراه بعض أنصار هذا البرنامج الطويل أنه ليست عادلة، لأنه الظروف الاجتماعية، عدد الطلاب في الصفوف، مستوى الفجوات مختلف تماما عن كل هذه التجارب التي ذكرت في هذا السياق.
1: طبعا طريقة التعليم أصلا مختلفة في فنلندا وفي كثير دول، مختلف تماما، مش بنفس الطريقة اللي احنا بنعلم فيها، بنحاول انه احنا، لكن الإمكانيات اليوم في المدارس الإسرائيلية غير واردة. كيف ممكن اليوم التعليم في فنلندا؟ اليوم التعليم في فنلندا هو اختياري للطلاب، اختيار المواضيع اللي انت بتختيارها حسب مواهبك، حسب حبك، حسب رغبتك، فمختلف تماما. والنظرة للنتائج اللي موجودة في فنلندا في تعليم الابتدائي والإعدادي مختلفة عن النظرة اللي عندنا موجودة. احنا مدارس نتائج، عند المدارس نتائج في القيم اللي بيحاولوا يذوتوها في داخل الطلاب، والنتيجة هي آخر شيء. بالنسبة لي لازم انت تكون بالنتيجة المواطن لازم يكون هو مواطن صالح اللي هن بيطالبوا انه يكون. عندنا احنا شو علامتك بالبسيخومتري، شو علامتك مشان تدخلك الجامعة، شو علامتك. فهاي المتضادات الموجودة في التناقضات اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي مش موجودة ولا بأي مجتمع بالعالم.
0: طيب يعني هذا الموضوع بطبيعة الحال يطول الحديث به، وسنستمع بطبيعة الحال إلى آراء أخرى لربما في ساعات إخبارية أخرى. أريد أن أشكر جزيل الشكر المربي أستاذ كمال الخلايلي، عضو إدارة نقابة المعلمين ومدير مدرسة ابن سينا في سخنين. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب إذن كما ذكرنا سنتحدث في هذا الموضوع مليا بشأن كل ما يتعلق بتجدد هذه الدعوات لإعادة النظر في برنامج يوم التعليم الطويل. والسكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يفا بن دافيد كانت قد دعت إلى تقصير اليوم الدراسي حتى 1:30 ظهرا، وكذلك استمعنا إلى ما تحدث به الأستاذ كمال الخلايلي وهو عضو إدارة في نقابة المعلمين، معتبرين أن البرنامج الذي يرهق الطلاب والمعلمين دون أن يحقق أهدافه التعليمية يجب أن يقلص ويختصر. يعني سألنا عدة أسئلة جوهرية يتناقلها كذلك أولياء الأمور، تحدثنا مليا في هذا الموضوع وسنتحدث عنه كذلك في مناسبات أخرى. إلى ما كان في درحنا، رئيس المجلس المحلي في درحنا سعيد حسين قال في حديث لراديو الناس هذا الصباح أن الشرطة تتعامل باستهتار مع الجريمة في المجتمع العربي، تعقيبا على جريمة إطلاق النار على أحد بيوت القرية وأدت لإصابة طفلة في 8 من عمرها بجراح متوسطة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن المسلحين أطلقوا النار باتجاه رجل تمكن من الفرار لتصاب الطفلة برصاصتين في الصدر واليد ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
2: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنا وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام، مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجي يطخوا أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعاملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع على البلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعامل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس أسباب حضور، ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين، بندخلهم بهاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
0: كان هذا صوت سعيد حسين رئيس المجلس المحلي في دير حنا. الزميل ورد قراقرة مراسلنا في الشمال، مرحبا بك ورد. ورد يعني استمعنا إلى هذا الحديث، تحدثنا كذلك إليك في ساعات مساء الأمس، ويعني آخر محادثة لنا كانت الحديث عن طائرات تبحث عن مشتبه بهم بإطلاق النار، هل من مستجدات في هذه القضية؟
3: أهلا بك محمد. نعم محمد، يعني فعليا تطورات جديدة في هذا الملف، وخصيصا نتحدث يعني بعد الإعلان يوم أمس عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام بجروح متوسطة إلى خطيرة، وذلك بعد

0: أصيبت برصاصة أثناء إطلاق النار على منزل كانت تتواجد بالقرب منه وفي ساعات المغرب في إحدى أحياء قرية دير حنا يوم أمس. فعليا يعني الشرطة أعلنت صباح هذا اليوم عن اعتقال مشتبه في هذه القضية، وهي فعليا المرة الأولى منذ يعني منذ أكثر من عام أو منذ متابعتنا لأكثر من جريمة يتم بها اعتقال فوري وعمل جدي فعليا من قبل الشرطة يعني يوم أمس، وخصيصا بعد إطلاق النار وإصابة طفلة من قرية دير حنا تبلغ من العمر 8 أعوام. يعني كان هناك دوريات للشرطة بشكل مكثف في منطقة البطوف وفي قرية دير حنا، وكذلك الأمر كانت هناك حملة مداهمات للشرطة وقوات من حرس الحدود وعدد من المحققين، وانتهى الأمر بالمطاف صباح هذا اليوم. الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبه بهذه القضية، وفعليا يعني ما حصل يعني نذكر أن عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام أصيبت يعني بالقرب من إحدى المنازل التي كانت تتواجد بالقرب منها وأثناء إطلاق النار عليها من قبل ملثمين ومجهولين، ويعني أثناء فرارهم أو بعد أن أصيبت فروا من مكان الجريمة بحسب شهود العيان وبعض من مصادر أهالي قرية دير حنا. لكن فعليا انفلات أمني بات يعيش المواطن، يعني فعليا للمرة الأولى في قرية دير حنا تصاب طفلة بهذا العمر 8 أعوام. نتحدث عن فرصة صيفية، يعني كما تحدث أنت أيضا يوم أمس، يعني كل الفرص والعطل الصيفية في العالم تكون بأمن وسلام وخير، إلا في المجتمع العربي هنا الانفلات الأمني مستمر يعني فعليا، وكذلك الأمر في قرية دير حنا الذي دفع جزءا باهظا بملف الجريمة والعنف وخصيصا خلال الشهر الأخير، يعني ما بين قتيل منذ بداية هذا الشهر، وكذلك الأمر يعني بعد 24 ساعة على مقتل رجل في دير حنا أصيب أيضا شخص آخر، ويعني مساء يوم أمس أيضا كذلك الأمر الإعلان عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات جراء تعرضها لإطلاق نار. لكن هنا كان هناك اعتقال بشكل مباشر وصباح هذا اليوم، وبعد أن كان هناك طائرات استطلاعية وحملة قوية وتحقيق، الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبه في هذا الملف.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة على كل هذه التفاصيل، وأشكر هذه المتابعة كذلك لهذه القضية. نبقى في دير حنا، ينضم إلي الأستاذ مجدي أبو الحوف. مرحبا بك أستاذ مجدي.
2: مرحبا أخي محمد أبو العز، لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، ناشط من أجل السلم الأهلي ومكافحة العنف في دير حنا. يعني حدث جلل كبير أن تصاب طفلة في 8 من عمرها، لا تهم المسميات من كان المستهدف، ولكن يعني كادت أن تقع الكارثة وعمليا وقعت الكارثة عندما نتحدث عن إصابة طفلة. وأستاذ مجدي، يعني دائما ما نسأل، ولا نريد الآن الخوض في تفاصيل ما كان، ولكن دائما نسأل بعد كل جريمة عندما نرى البيانات والزيارات والوقفات الاحتجاجية، كيف يجب أن يكون دور اللجان الشعبية، لجان السلم الأهلي بعد انتهاء الحدث إعلاميا؟ ما الذي ينبغي أن يستمر بعد انصراف هذا التركيز الإعلامي إن صح التعبير؟
2: بداية يعني إحنا أول شيء نتمنى السلامة لهذه الطفلة.
1: أمين.
2: أنا الصراحة الصبح لما شفت الصور، يعني البنت يعني بهاي الصدمة، وبنت بريئة 8 سنين، يعني أنا ما قدرت أتحمل. أنا أكون محلها راح يكون علي صعب الإشي كثير، يعني لا أتوقع يعني كيف بأي ظروف نفسية بأي ظروف يعني مرت على هاي الطفلة، وإن شاء الله يعني إنه يعني تطلع من هاي الحادثة
1: ونشوف
2: آخر الأحداث. طلع أنت، إحنا يعني دائما بنحكي وبنحلل وبنحكي، بس العمل هو قليل، وهذه المشكلة لأنه في نوع من التواني واللامبالاة واليأس عند أبناء شعبنا، وبعد يعني كثرة هاي الحوادث هذا موضوع العنف عمال يفوت كل بيت. إذا إحنا ما تحركناش كل بيت نوعي حالنا ونشارك في العمل الشعبي والعمل الجماهيري، لا يمكن إحنا نردع العنف. اليوم الموجودين بدائرة العنف هني شباب ما عندهنش وعي، هني شباب صغار بفيق الصبح بيأخذ قرار ماشي وبيساوي اللي بده اياه. فهذا الاشي حتى تقدر انت تمسك هالشباب وتتوعي هاي الشباب الصغار، انت بحاجة تكون بعد صيرورة عمل

0: بشكل يعني متواصل وليل نهار. لا يمكن انه نضل احنا نقول ما خصنيش وكل واحد يقعد على جنب. وللاسف يعني هذا اللي عمال نشوفه يعني بلش.
1: وعندما نقول سيرورة عمل نتحدث عن ثقافة ابناء استاذ مجدي.
0: يعني انا من من من من من, من انخراطي بابناء شعبي صرت الاحظ انه في صار وعي، ولكن الوعي هذا بعد مش مترجم على عمل بارض الواقع. للاسف لانه في عندنا مشكله بالاحزاب والقيادات واللي شايفينه. بس الشيء المنيح اللي انا بطلع عليه بصيص الامل انه اللي كان قبل سنتين يقول لي انا بخصنيش وانا بجايين الاشي وانا بعيد، اليوم بنفس الخطاب هاي الناس، وخاصه عمال الاحظ في تحرك جديد، يعني اللي بده شويه شعله اللي الناس تتحرك عند الاكاديميين والناس اللي مثقفين. اللي كان يقول انا ما خصنيش اليوم بقول هذا اللي راح يتركوا البيت، واحنا لازم نتحرك ولازم نوعي حالنا. والتوعي حكينا فيها انا وياك قبل اسبوع،
2: صحيح.
0: لا يمكن اللي بفوت اللي اليوم عشان توعي حالك بموضوع ضد العنف مجبور انت تشارك بالفعاليات، مجبور تكون يعني فاهم شو بدور جوا. اذا انت مش فاهم شو بدور جوا لازم تكون فاهم انه اليوم اذا انت بتتصل واتساب، اذا انت اليوم بتساوي اي غلطه، اذا بتساوي اي شيء انت بتدفع ثمنه ثمن كبير جدا. فعشان انت توعي حالك وتفهم حالك لوين انت رايح وين موجود، اذا لم تنخرط في العمل المناهض للعنف لن توعي نفسك. واللي عمال يشوفوا ناس عمال تقع، بعد ما تقع بتصير تشارك بالعمل لله.
1: ومهم جدا ان نشير استاذ مجدي. نعم. تفضل يعني اكمل جملتك.
0: اللي انا بقوله هيك انه اذا بتقارن الواقع اليوم مقارنه قبل سنه في بصيص امل، بس بحاجه انه حدا يشعل هاي الناس وخليها تنطلق زي كيف صار في تحنين وصار قبلها بام الفحم او صار عندنا بباقه حتى يستمر هذا النضال. لانه اليوم الشباب الصغار هذول بدهن توعي وبدك ترافقهن وتكون بجانبهن، تحاول تحتويهن، تحاول يكونوا منتمين لمنظمه اللي هي منظمه شعبيه، مدرسه، مسجد، حي، أي
1: جهة، أي جهة تشعر هذا الشاب بالانتماء. وهذا بالضبط. أمر في غاية الأهمية، وكأنه فقدنا هذه الانتماءات سواء كانت
0: فقدنا. هذا الشاب ليه بروح على العنف؟ لأنه شايف أنه بأخذ في آي بأخذ خدمة في آي بي، خدمة مثالية عند العصابات،
1: بأخذ تقدير ما بلقاه في أي مكان آخر.
0: أنا لازم أعطيه التقدير يا أخي محمد، أنا لازم أعطيه التقدير وأنا لازم أحتويه. إذا ظل قاعد بالدار أنا وما سألش عنه في عندي إشكالية. هاي النقطة أهم نقطة.
1: طيب أستاذ مجدي يعني اسمح لي يعني لضيق الوقت أن أذهب معك إلى محور آخر متعلق، لأنه هناك يعني الكثير من الخشية، وهذا مما نسمعه وحضرتك أكيد تسمعه بصفتك ناشط وعضو في لجان إصلاح ذات البين. هناك من يخشى أن يؤدي الحديث عن دور المجتمع، دورنا ولجان الصلح وما إلى ذلك، إلى إعفاء الدولة والحكومة من مسؤولياتها الأساسية في حماية المواطنين. السؤال كيف أو أين يمكن أن يلتقي المساران؟ كيف يكمل العمل المجتمعي عمل أجهزة إنفاذ القانون بدل أن يحل محله؟ وطبعا احنا عارفين أنه مش موجود عن جد هذا العمل.
0: أولا هنالك توجيه، للأسف هنالك توجيه مقصود أنه هاي الفوهة وهاي الخشية اللي حكيت عنها وهذا أنه نظل نلوم حالنا، هنالك يعني توجيه مقصود. وهذا الكارثي انه انا لا يمكن انه انا اظل بس الوم حالي انه انا السبب وانا السبب. انا بحط على حالي مسؤوليه، بس من ناحيه ثانيه انا بشوف اليوم الشاب اذا بفوت على السجن بعد سنتين بيطلع رمتكال، بيطلع معاه قدرات هائله جدا مع انه هذا كان الشاب ولا شيء. فصار عندنا الاداه تاعت العقاب صارت ايش؟ صارت نقمه علينا. فانا مش عارف اساوي اليوم. انا اذا بروح اتشكى على الشاب بروح على السجن، الشاب بده يطلع مع قدرات هائلة مع علاقات ومع ومع ومع. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني أنا سمعت الأخ ورد ويعني وصف الحال وكأنه إنه حال مثالي والشرطة. طب أنا اليوم بدي عبر منصة وعبر راديو الناس بدي أسأل سؤال، بدي تعملوا أنتوا فحص ليش بكل حادثة المروحية تاعت الشرطة بتطلع بعد بساعة وبتعمل الأزعكات تاعتها هاي بالليل بنص الليل، بتعمل صوت الشرطة هذا اللي طالع الناس كلها بتطلع على البلكين تتفرج ليه بعد بساعة؟ ليش بعد بساعة؟ أنا ما عندي الجواب. يعني هل الشرطة هالقد يعني سخيفة وبتعرف إيش إنه يعني إنه بعد بساعة اللي عمل الجريمة بيكون صار بحدود لبنان ولا بيكون صار بحدود مصر؟ لماذا الشرطة بتتعامل معنا بهذا الاستخفاف وهي التفاهة؟ إنه اليوم بعد حادثة إطلاق نار وبعد جريمة والدنيا ليل الطيارة بتطلع بعد بساعة. أنا انا لا اعتقد انه الشرطه هالقد سخيفه. في رساله عند الشرطه، ما بعرف شو هي الرساله انا، فاهم؟
1: والسؤال اذا كانت يعني تخرج هذه

0: الطائرة وهذه العمليات البحث بعد ساعة في كل الأماكن في الدولة، إذا كان في ريشن ولا في تل أبيب زي ما في درحنا وفي المنفحل.
1: بالضبط تمام، هذا الإشي. الإشي الثالث اليوم اللي إحنا من عاني منه، ليش القيادة اليوم حاطة كل وزنها إنه أخرى 3 أشهر في عنا حل سحري لكل مشاكلنا وبداية بالعنف؟ معقول يعني إنه خلال بعد 3 أشهر بيكون عندنا انتخابات، بده يكون عندنا حكومة جديدة وده تحل العنف تاعنا بشكل يعني
0: بين عشية وضحاها؟
1: لا أعتقد. أنا هاي التوعية إنه بتخلي الناس تضل بالدار، بتخلي الناس ما يهمهاش إشي. وأنا دائما بقول لما أنت بتنزل عن الشارع في 2 بيعملوا لك حساب، وهي من تجربي. في 2 بتحركوا، أول شيء الشرطة بتتحرك بتشد حالها. أنا بقول لك مجرب هذا الإشي. إحنا عملنا نضال بدير حنا، وصلنا الأيلون، وصلنا سكرنا شارع 6 وشارع 2 وقليلوت، عملنا نضال كبير وشفنا كيف الشرطة كانت تتحرك وتشد حالها. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، لما أنت بتنزل على الشارع وبتناضل أنت بتوعي أبناء بلدك، أبناء مجتمعك.
0: صحيح.
1: الشاب اللي بنخرط بالعنف بيصير يفكر إنه في ناس بتفكر غيره، حتى أسمعهن هكذا بيصير يخاف، بيصير يعمل حساب لغيره. بيعمل ولو إنه تأثير صغير، أما نظلينا بالدار بس نظلين عد قتلة. وهي الكارثة إنه اليوم إحنا إذا ما تحركنا، رايحين نتحرك. أنا متأكد إنه رايحين نتحرك، بس بعد للأسف ما يسيل أخرى دماء وأخرى دماء وأخرى دماء. أنا متأكد إنه رايحين نتحرك كمثقفين وكأكاديميين وكمتعلمين ومعلمين وكحرفيين، بس إيش راح نتحرك للأسف بشكل متأخر، وراح بعد ما ندفع الثمن. يا ريت إنه إحنا هالرسالة تصل وإحنا نتحرك الآن وليس بعد أشهر وبعد سنوات، لأنه لا بديل غير إنه إحنا نوعي أبناء بلدنا وأبناء مجتمعنا وشبابنا، لأنه هذا الشاب آخر شيء بيكون ابني، قريبي، ابن عمي، ابن جاري، ابن سيبي، ابن حارتي. هذا الشاب مية وفي منه فيه.
0: مهم جدا. أنا بدي أشكرك بالفعل على هذه الصرخة، أستاذ مجدي أبو الحوف الناشط من أجل السلم الأهلي ومكافحة العنف في درحنا. بدي أشكرك جزيل الشكر على أمل أن تصل بالفعل لكل بيت ولكل مسمع هذه الرسالة. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. فاصل ونعود للمتابعة.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: تولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة مع
9: فوت خاضع لشروط الحملة.
10: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: 30 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أهلا بانضمامكم مرة أخرى لنا في راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية. أعلن مجلس كفرمند المحلي عن بدء تسيير دوريات الشرطة البلدية اعتبارا من الأسبوع المقبل بهدف تعزيز الأمن وإنفاذ القانون في البلدة، وذلك في أعقاب تعرض عدد من أصحاب المحال التجارية وأصحاب رؤوس الأموال للابتزاز بهدف فرض الإتاوات أو ما بتنا نعرفه بالخاوة. سيد علي طه، مرحبا بك.
1: يا هلا يا هلا، أهلا بك أخ أبو العز.
0: أهلا بك يا ضابط الأمن في مجلس كفرمند المحلي. أستاذ علي، يعني في البداية بسؤال، لماذا الآن؟ ما الذي دفع المجلس المحلي إلى إطلاق دوريات الشرطة البلدية في هذا التوقيت تحديدا؟ هيك وصف لنا صورة الحال في كفرمند لمن لا يعرف. سيد علي، يبدو أنه فقدنا الاتصال بسيد علي، سنحاول مرة أخرى أن نعيده إلى غرفة التحكم. الزميل رياض فضل يعمل على هذا الآن. وكنا قد تحدثنا في ذات السياق إلى سيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمند المحلي، نستمع إلى جزء مما تحدث به.
2: كفرمندا نظيفة من الخاوة والأتاوات، ولكن في محاولات بين الفئة والأخرى كفرمندا كلها تقف سد منيع أمام أي محاولة للخاوة، فضل اليقظة وطبعا فضل التوجه والاستعداد الدائم والتواصل الدائم مع كل شخص بيتعرض لهذه المحاولات. إحنا حتى الآن منعينها بشكل دائم. في الأسبوعين الأخيرين تم التوجه إليه من 3-4 محلات إخوي وأخوات، وطبعا أنا واجهتهم بشكل صحيح. في حزم، في ضرورة حدة للمواجهة ووضوح في الموقف اللي ما يكونش فيه تردد، فعشان هيك الطريقة هي إبلاغ الشرطة.
0: هذا ما قاله سيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمند المحلي في حديث لراديو الناس هذا الصباح. نعود مرة أخرى إلى سيد علي طه ضابط الأمن في مجلس كفرمند المحلي. سمعنا إلى حديث الأستاذ علي الخضر زيدان، ويعني كنت قد سألتك عن الوضع في كفرمند، يعني تحدث عن هاي الخطوة أجت استجابة لحوادث معينة أخيرة، ولا كانت جزء من خطة أوسع يتم العمل عليها منذ فترة؟
1: طبعا وفي خطة يتم العمل عليها، بس فعلا هي الشغلة هاي أجت نتيجة أحداث قليلة بس متعاقبة ومرفوضة عنا جملة وتفصيلة من كل أهالي كفرمندا. يعني لا يعقل إنه شاب أو صبية يشقى ويتعب، أو رجل أو امرأة يشقى ويتعب تيعمل مصلحة اللي يعيش أولاده بكرامة، يجوا الطفيليين وبدهم يفرضوا أتاوة وخاوة وما كل الأسماء هاي اللي بسموها. لا يعقل.
0: طب يعني إذا تحدثنا عن العمل المباشر سيد علي لهذه الدوريات للشرطة البلدية، وكثير لربما بخلطوا ما بين الشرطة البلدية والشرطة العادية اللي بنعرفها كل يوم، شو الصلاحيات اللي بيمتلكها يعني أفراد هذه الشرطة؟ وين بتبدأ حدود عملها؟ وين بتنتهي؟
1: طبعا في خلينا نقول انه بيشتغلوا، مفروض انه يبلشوا بعد ما بلشناش احنا في الشرطه البلديه، ولكن حسب البرنامج الموضوع انه بيشتغلوا 24/7 يعني على مدار اليوم والليل. في عندهم خلينا نقول امكانيه لتحرير مخالفات ودوريات اللي بتكون داخل البلد بشكل مستمر.
0: وزي ما بتعرف حضرتك انه نجاح اي مشروع امني من هذا القبيل صح تعبير لا يعتمد فقط على هذه الجهات الرسميه، بل كذلك بيعتمد على كل موضوع التعاون مع السكان. كيف يمكن بناء هذه الثقه مع الاهالي؟ شو المطلوب منهم لانجاح هذا المشروع او هذه الخطه هذه الفكره؟
1: اول شغلي انا بتوجه لاهالي كفرمندا انه ما حدا يخاف وما حدا يتراجع إذا صار معه حدث معين، إنه يبلغ المجلس المحلي ويبلغ الشرطة. ما حدا يخاف، لأنه هاي النقطة الأساسية والأولية اللي إحنا نستطيع إنه نعالج مثل هيك مواقف. وتقول لك شغلة بالتالي، إحنا يعني إحنا خلينا نقول في تحديد للأشخاص، لبعض الأشخاص اللي هم بيقوموا بهذا العمل مرصودين، إحنا راصدينهم، إحنا نتعاون مع الشرطة بشكل دوري، بشكل دائم، بشكل ثابت. وبالتالي رايحين احنا بكفرمندا، بوعدك انه نتيجة النسيج الاجتماعي اللي موجود عندنا سواء كان بالحمائل العائلات الموجودة متكاتفين متعاضدين ضد هذا الاشي، ضد هذه الاحداث اللي

0: قاعدة بتدور. وإحنا رايحين ننجح بالشغلة، وخاصة إنه إحنا يعني كل الخيوط قاعدين نربطها مع بعض، وكل الخطوات بنركبها زي البازل مع بعض. يعني إحنا اليوم في عنا وضع تركيب كاميرات في كفر مندا لا يقل عن 200 كاميرا اللي بدين يتركبوا. إسه طلعنا مناقصة وراح يكون في مكيد برضو 24/7 اللي يتابع هاي الأمور بالتعاون مع الشرطة والتعاون مع اللجنة الشعبية برضو اللي هي موجودة داخل البلد.
1: طيب سيد علي، يعني واسمح لي، ويعني حضرتك وجهت دعوة، وأنا ما بدي أكون متشائم ولكن بدي أكون واقعي، كيف يمكن أن نطلب الآن من المواطنين سواء في كفر مندا ولا في الفحم ولا في الناصر ولا في أي مكان أن يكونوا متعاونين إلى هذا الحد وأن يبلغوا عن هذه الحوادث وما إلى ذلك؟ وإحنا عارفين أنه لربما تكون النتائج وخيمة والعواقب وخيمة لشيء من هذا القبيل، وإحنا نشوف عملنا كل يوم شو عم بصير بشوارع في شوارعنا وفي بيوتنا وفي ساحاتنا وفي حتى في المساجد وفي دور العبادة. كيف يمكن أن نطلب يعني هذا الأمر من المواطن بهذا الشكل؟
0: أنا بقول لك يعني هي حدها على أول مرة أنه يجي واحد يطلب خاوة من شاب أو من صبية ويدفع له، فبتصير عادي ساعتها. أقول لك شغلة، لا يمكن أنك تقدر تعالج هاي الأمور، بس إذا إحنا كلاتنا بنتعاون مع بعض وبنتصدى لهاي الظاهرة. يعني اليوم إذا في صبية أو شاب اللي تعرض لإشي من الشكل ولاقى تكاتف وتعاضد من باقي أهل البلد، هاي بتعطيه معنوية وبتعطيه قوة بتشحنه. اثنين، لما احنا بنقدر نوقف ونرصد ونأشر على شخص معين ونثبت عليه الجرم هذا ومنوقفه عند حده، برضو هاي خطوة مساعدة انه احنا نقضي على هاي الظاهرة في كفر مندا. لذلك التعاون مع الشرطة امر ضروري جدا. واذا الشخص بديش يتوجه مباشرة الى الشرطة، انا بدي اقول لك شغلي لسه وهذا مش سر، أنا بشيد موقف رئيس المجلس المحلي أبو محمد. لأنه يتصدى لهاي الظاهرة بكل قوة، وفيش عنده مشكلة يتحمل أي مسؤولية، طبعا إحنا إلى جنبه، يتحمل أي مسؤولية وهو يتواصل مع الشرطة ويتواصل مع أعلى المراتب في أجهزة الأمن.
1: يعني أنت تقول إذا إحنا حاولنا نشد على الشرطة ونفرض عليها العمل ستعمل، رغم أنه أصوات ستأتي وتقول لك لا، الشرطة جزء مما يحصل وهي تتهاون تتواطأ تتقاعس وما إلى ذلك. يعني أنتم ترفضون هذا الطرح على الأقل في كفر مندا؟
0: أنا بدي أقول لك طلع، ممكن يكون في يعني تقاعس نتيجة قوى بشرية نتيجة بالشرطة، في الاحتمال هذا وارد، ولكن بالتالي لما احنا بشوفه، لما الشرطة بتشوف انه اهل البلد رافضين هذا الاشي يكون عندهم في البلد وبتعاونوا وبطلبوا وبحثوا الشرطة على القاء القبض على المشتبهين، بفكر لك انه بالتالي احنا بنحط اجرنا على السكة الصح.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر سيد علي طه، ضابط الأمن في مجلس كفر مندا المحلي، وبالسلامة والأمن دائما لكفر مندا ولكل مجتمعنا العربي. شكرا جزيلا.
0: حبيب الله يسعدك. هلا بيك.
1: إلى اللقاء. فاصل.
2: ما عرفتوش، بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
6: 30/7 احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: 41 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. إلى مدينة رهط، حيث تتواصل نشاطات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن حق المسكن لليوم الثالث على التوالي في المدينة، وذلك لرفع الوعي بالمخططات التي تستهدف أهالي النقب ورفضا للجريمة المنظمة. أستاذ حسن النصاصرة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وتحياتي لك وللمستمعين.
0: تحياتي لك نائب رئيس بلدية رهط. يعني في البداية حدثنا عن هذا النشاط في رهط، الهدف منه.
1: نعم، قمت هذه قمنا هذه اللجنة الشعبية قامت هذه الخيمة من يوم مساء السبت حتى يوم الخميس تختتم فعالياتها، والهدف من وراء إقامة هذه الخيمة لزيادة الوعي عند الناس لموضوعين هامين. الموضوع الأول هو العنف والجريمة وما يحدث في مجتمعنا العربي. الموضوع الثاني هو قضية الأرض والمسكن، حيث تعاني النقب من هدم بيوت، مصادرة أراضي، وأيضا الضائقة كبيرة في السكن في القرى والمدن المعترف بها كرهط. رهط فيها 8500 مستحق، لا يوجد أراضي للسكن ولا قسام بناء بسبب سيطرة سلطة توطين البدو، السيطرة التامة على هذه الأراضي من حيث التسويق والتطوير وما إلى ذلك، ومن ثم هذا يمنع المواطنين من الحصول والشباب والشابات والعائلات الشابة من الحصول على قسام بناء، وبالتالي ضائقة سكنية كبيرة. 8500 مستحق في مدينة رهط، ولكن لا يوجد إلا ما يقارب 2000 قسيمة
0: طبعا أزمة
1: المتاحة، وليست متاحة الآن كمان.
0: أزمة كبيرة يعني دائما ما نتحدث عنها. اللافت هنا الربط ما بين الجريمة وحق المسكن، وقد يتساءل البعض عن العلاقة بين الأمرين. لماذا اعتبرتم هذين الملفين؟
1: أول شيء الضائقة السكنية هي ضائقة كبيرة جدا، وبالتالي الازدحام والضائقة يؤدي لضغط اجتماعي اقتصادي على الناس، وبالتالي الانزلاق هو قريب جدا، انزلاق إلى الجريمة وإلى العنف وما يحدث في كل بلدة وبلدة للأسف الشديد.
0: نعم، وقلتم أنه هناك سياسة تستهدف تجميع السكان في رقعة جغرافية ضيقة كما ورد، مقابل استمرار هدم القرى مسلوبة الاعتراف. كيف يمكن شرح هذه الرؤية؟ لماذا تعتبرون أنه هذا الاعتراف بهذه القرى جزء أساسي من الحل، وخصوصا في قضية التأثير على النسيج الاجتماعي والاستقرار في النقب خلال السنوات المقبلة؟
1: نعم، لا شك أن النقب يتعرض لموجة كبيرة من المصادرة، من العنف، من التحريض، من هدم بيوت، وبالتالي نحن اليوم عدد سكان العرب في النقب هو 21% من سكان النقب، وحتى 22% هناك إحصائيات. كل الأرض الموجودة بين أيدي أهل النقب هي أقل من 3%، تصور، والملاحق هي على 3%. نحن كل المعنى هو 3%، ولكن المطاردة والسلب والنهب والمصادرة هي 3%، وبالتالي السياسة هي سياسة عنصرية تهدف إلى تجميع أكبر عدد من السكان في أقل ما يمكن من الأرض، وبالتالي هذا طبعا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية، خصوصا بين القبائل وبين العرب.

0: الكرة وهذه صعوبة وقضية شائكة جدا وخطيرة بعتقد، لأن الأرض هي المكان الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها. بدون أرض وين نعيش؟ في السماء، مستحيل يعني هذا الأمر يحدث.
1: صحيح،
0: ولكن للأسف الشديد.
1: أستاذ حسن، بسؤال أخير إن سمحت لي، يعني رفع الوعي مهم وكل ما تفضلت به في غاية الأهمية، لكن الناس تريد أن ترى نتائج. ماذا بعد انتهاء هذه الخيمة؟
0: نعم، نحن أول شيء أن بتوقع أن تكون هناك عدة توصيات، ومنها توصيات عملية، هو زيادة النضال الجماهيري، التوجه للقضاء، وما يمكن أن يحدث. يعني لا معنى، يعني لا توجد للجنة الشعبية ولا حتى لبلدية رهط عصا سحرية لحل هذه المشاكل. مشاكل وخصوصا أن السلطة وما تتحكم في الأراضي وهي في أيدي أناس عنصريين، حقد وكراهية للمجتمع العربي كله وخاصة للمجتمع النقباوي، وبالتالي هذه الحلول تحتاج إلى إرادة ورغبة.
1: أشكرك.
0: من قبل الطرفين.
1: أشكرك، أشكرك جزيل الشكر سيد حسن النصاصر نائب رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى الضفة الغربية التي تشهد أزمة في توفر المحروقات نتيجة اضطراب الإمدادات، بينما أعلنت هيئة البترول الفلسطينية أن عمليات التوريد ستعود تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود. أستاذ خالد سراحني، مرحبا بك.
2: مرحبا ومساء الخير إلى الأستاذ الكريم، إلى كل جميع الأخوة المستمعين في الناصرة الغالية.
1: مساء الخير لك، أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات. في البداية يعني لمن لا يعرف، ما الذي يحصل في هذا السياق، السبب المباشر لهذه الأزمة أستاذ خالد؟
2: والله أستاذ الكريم، إحنا أولا فينا شقين من المشكلة، في مشكلة عالمي نحن جزء من العالم، وفي مشكلة خاصة تفصل علينا تفصيل يعني فريد من نوعها لا توجد في أي مكان في العالم، ألا وهي عندنا مشكلة الإيداع والتحويل بالشيكل. البنوك الفلسطينية لا تستطيع استقبال الشيكل ولا تستطيع تحويل الشيكل. فكيف أنا بدي أشتري مدام لا أستطيع أودع ولا أحول؟ يعني هذا ممكن، أنا لو واحد يسمعني عايش في أمريكا أو في أوروبا هيحكي هذا الزلمة يعني بيحكي خيال. نحن بنحمل قيمة مشترياتنا، نروحنا البنك بدنا نشتري محروقات عشان نودعها ونعمل تحويل هيئة البترول، البنك يرفض استقبال الشيكل. البنك بيحكي أنا عندي الشيكل المكدس ولا أستطيع ترحيل الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية. فإحنا أصبحنا بين المطرقة والسنديان، الفلوس موجودة بجيبتي ومش عارف أشتري، البنوك عندها الشيكل مش عارف ترحل، هيئة البترول مش عارف تحول للشركات الإسرائيلية عشان قيمة الكميات الموردة.
1: ويعني كما نعلم سيد خالد، المحروقات مش مجرد سلعة، ولكن ترتبط كذلك بالنقل، بالتجارة، بالخدمات، بالعمل اليومي. السؤال إلى أي مدى هذا يعني يتضرر منه كذلك أثر اقتصادي أوسع إذا استمرت مثل هذه الأزمة أيام أو أسابيع؟ لا نتحدث فقط عن حركة سيارات للمواطنين، ولكن نتحدث عن قطاعات أوسع ليس كذلك؟
2: والله سبقا أستاذ الكريم، في كثير من المصانع ومعامل متأثرة ولجأت إلى حلول يعني الطاقة البديلة، ومركبين لوحات شمسية في كل مكان حتى يخففوا هذا الأثر. إحنا نعاني من هذه المشكلة أكثر من عام، والمشكلة تنفجر ويعني بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، لكن الآن المشكلة أصبحت لا تطاق. يعني إحنا نحتاج إلى حوالي 3.5 مليون لتر يوميا من محروقات، نستقبل 1.5 مليون. فيعني لو أن المشكلة هاي يوم ويومين نستطيع استيعابها، ولكن أن تستمر شهور فكرة ثلج متدحرجة. يعني إحنا نأمل أن يكون هناك حل جذري وحل سريع.
1: في يعني هيئة البترول تدعو المواطنين الآن إلى وكأنه اطمنوا، اصبروا شوي، في رح يكون حل بالأفق، ما تتهافتوا على محطات الوقود. إلى أي مدى هذا واقعي؟
2: أنا إنه في حل. أنا بضم صوتي لصوت هيئة البترول، لأنه هم يعني الجانب الذي يحتك بالشركات الإسرائيلية ويحتك ب بالمصفات النفط في حيفا وفي إشدود. هناك كميات لدى الجانب الإسرائيلي موجودة، إذن ما في خوف من الانقطاع، في هناك توريد لكن الكميات الموردة أقل من المطلوب. السبب مالي،
1: وهذه الأزمة كشفت الكثير لربما من الحاجل إعادة النظر في كل موضوع إدارة المخزون، آليات التوزيع، خطة الطوارئ في الضفة الغربية.

0: كذلك.
1: والله احنا في عندنا نقص في الموضوع هذا يعني احنا في عندنا معبرين نستقبل فيه الكميات المورده، معبر نعلين في هناك مخازن لهيئه البترول، وفي هناك معبر ترقومي في الجنوب اللي هو باك تو باك ما في مخازن. تيجي الصهاريج الاسرائيليه بتنقل مباشره بتضخ مباشره للصهاريج الفلسطينيه. عندنا مشكلة يعني عويصة زي ما بحكوها بمنطقة الجنوب محافظة بيت لحم والخليل. يعني لو انقطع التوريد يوم واحد ثاني يوم بصف السيارة ما تمشي، لأنه احنا بنشتري يوم يوم ما في مخزون. فهذا الشيء نقص عندنا وعجز للأسف.
0: يعني قضية كبيرة بحاجة للمتابعة. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات والتوضيحات سيد خالد دسراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا مع الاحترام
0: والتقدير. يعطيك العافية كل احترام لك. شكرا لك. إلى سياق آخر، تتوالى صفارات الإنذار في المملكة الأردنية بعدما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ قادمة من إيران في مشهد للأسف لم يعد استثنائيا خلال الأيام الأخيرة. وبينما تؤكد عمان أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة للصراع، تتصاعد التساؤلات حول دلالات تكرار هذه الضربات في هذا التوقيت تحديدا. أستاذ حمادة الفراعني مرحبا بك.
2: يا مرحبا.
0: المحلل السياسي الأردني نتحدث إليك من عمان. أستاذ حمادة، يعني خلال الأيام الأخيرة كما ذكرنا شهدنا هذا التكرار، ما الذي يفسر هذا التصعيد من حيث التوقيت؟ هل يعني يرتبط الأمر بتطورات ميدانية محددة أم أنه جزء من استراتيجية إيرانية أوسع في هذه الأثناء؟
2: نعم، أولا لازم يكون واضح بأنه يعني هذه الحرب التي انفجرت ب 28 شباط فبراير إلى اليوم، هذه مرت بثلاث محطات رئيسية. المحطة العسكرية في عمليات القصف التي استمرت من 28 شباط لغاية 7 نيسان، وبدأت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد ذلك حتى نهاية 15 تموز إنجاز التعبير، ولكنها لم تحقق النتائج المطلوبة، أي أن المرحلة الأولى العسكرية على الرغم من الاغتيالات التي قامت بها الولايات المتحدة مع الإسرائيليين، ولكنها لم تدفع بإيران لتستسلم. كانت
0: نعم. يعني أستاذ حمادة لا نسمعك بشكل جيد، لربما هناك خلل ما في التغطية. أستاذ حمادة تسمعوني الآن؟
2: لا أسمعك. نعم.
0: طيب يعني نعم، كنت تتحدث عن عدم إخضاع لربما إيران وسط هذه الضغوطات لكل هذه المحاولات للإملاءات.
2: تفضل. نعم، يعني في المرحلتين، في مرحلة الحرب المباشرة أو في مرحلة المفاوضات أو مرحلة المفاوضات انعكست على نتائج العملية العسكرية، لم تحقق النتائج المطلوبة لطرفي الصراع. لا إيران سلمت بالشروط الأمريكية ولا الأمريكان وافقوا على يعني حرية إيران في تصرفاتها، ولذلك بدأت المرحلة الثالثة من 11 الشهر الحالي 11 تموز يوليو هي عمليات القصف للدفع كما قال الأمريكان، أولا من أجل إضعاف إيران عسكريا، وثانيا من أجل جعلها تستسلم أو تقبل بالشروط الأمريكية. هذا المحطات الثلاثة اللي مرت فيها الحرب.
0: وإن تحدثنا الآن عن الجزئية الأردنية أستاذ حمادة، الأردن أعلن اعتراض الصواريخ، استدعى القائم بالأعمال الإيراني، وجه احتجاج رسمي. السؤال، كيف يمكن أن يوازن الأردن بين الحفاظ على سيادته وأمنه وبين تجنب الانجرار إلى مواجهة إقليمية يعني واضح أنه لا يريد أن يكون طرفا فيها؟
2: شيء مؤكد من البداية، يعني من بداية الحرب نحن لا يعني لم نكن طرف في هذه الحرب على المستوى الرسمي، ولذلك لم يتقدم الأردن بأي عمل ممكن يشكل حالة استفزاز أو مواجهة مع الإيرانيين، ولكن بسبب وجود قوات أمريكية وقوات أجنبية على أرض الأردن كانت هذه يعني دوافع وهدف كما حصل في بلدان الخليج العربي. الحقيقة اللي حصل أن يعني طوال الحرب لم يقتل عسكري واحد.

0: إلا في الأردن يعني قتل اثنين من الجنود الأمريكان هم ضباط وأيضا جرح في طوال مرحلة الحرب حوالي 100 أمريكي فلذلك الإصابات يعني تمت في الأردن ومن هنا أصبح الأردن مستهدف يعني بعد يعني عمليات التي تمت وأيضا في نفس الوقت زاد الأمريكيون من قصفهم لإيران وبالتالي إيران أيضا أخذت قرار بأنها ستعمل على تقويض والمس بالمصالح الأمريكية في المنطقة إلى الحد أنهم قالوا حتى الشركات التي للأمريكيين شركاء فيها لن تكون بعيدة عن الأهداف الإيرانية ولذلك الحقيقة في الأردن واضح في هنالك قوات أمريكية موجودة في شرق الأردن في منطقة الأزرق وأيضا استهدفت منطقة الجنوب اللي فيها مطار إسرائيلي محاذي تماما للحدود الأردنية الفلسطينية ولذلك الأردن أصبح مستهدف سابقا كان استهداف يستهدف الأمريكان مباشرة والشيء الآخر كان يستهدف فلسطين ضرب المواقع الإسرائيلية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت تمر عبر أجواء الأردن والأردن طبعا كان يعني يتصدى لها لأنها تمر من أجواءه وبلغ رسميا سابقا بلغ الإيرانيين بأنه لن نسمح بعملية أن يشارك الأردن بشكل أو بآخر أو أن تكون أجواءه مرة لأي طرف حتى بالنسبة للأمريكان أقول لك رسميا أن الأردن طلب من الأمريكيين أيضا عدم استعمال القواعد الوجود الأمريكي في الأردن لأن يكون طرفا في المواجهة مع إيران.
1: طيب يعني هذه صورة الحال نسأل السلامة دائما للأردن وللأردنيين. شكرا جزيلا لك سيد حماد
0: يا مرحبا أهلا وسهلا
1: المحلل السياسي الأردني من عمان شكرا جزيلا كل احترام لحضرتك
0: يا مرحبا أهلا وسهلا
1: إلى اللقاء. بهذا المستمعين والمستمعات الكرام وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف أشكركم على حسن المتابعة والاستماع أشكر طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير عزمي داريني في التنسيق والإنتاج والمساهمة كذلك في الإعداد والتحرير الزميل رياض فضل في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الديجيتال الزميل عرين نصار جواد العمري في تطبيق ناس مرام عودي هذه تحياتي محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة سلام.
2: وين ما تكونوا بالبيت بالشغل أو بأي مكان أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول التحضير للصف السابع والتحضير للصف العاشر ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
5: اسمع يا زلمة طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد
7: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9188

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أعلن جهاز الأمن العام الشباك والشرطة اعتقال شاب من مدينة الناصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس بهدف الانضمام إليها والتخطيط لتنفيذ نشاط وصفته السلطات الإسرائيلية بالإرهابي، تضمن استهداف وزير في الحكومة الإسرائيلية. وبحسب بيان مشترك، نفذت عملية الاعتقال في إطار نشاط مشترك بين الشباك ووحدة التحقيقات المركزية. وأضاف البيان أن التحقيق أظهر وفق ادعاء السلطات أن المشتبه به تواصل مع حماس بهدف الانضمام والحصول على موارد لدعم تنفيذ نشاطات إرهابية كما وصفت، كما نصب إليه التخطيط لاستهداف وزير يشغل منصبا في الحكومة الإسرائيلية. لقي الفتى سليم وائل شريف 17 من عمره من الرين مصرعه وأصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث سير بين شاحنة ومركبتين على شارع ستي قرب مفترق كريات جاد جنوبي البلاد الليلة الماضية. ونقل الطواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى كابلن في رحوفوت لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة شابا في 30 من عمره من طرعان للاشتباه بإطلاق النار خلال حفل زفاف في البلدة. وقالت الشرطة إنها تعقبته حتى وصوله إلى موقع بناء حيث اعتقلته وضبطت بحوزته مسدسا يشتبه باستخدامه في الحادثة. اتهم رئيس مجلس ديرحان المحلي سعيد حسين الشرطة بالاستهتار بالجريمة في المجتمع العربي عقب إصابة طفلة في 8 بجروح متوسطة بإطلاق نار استهدف منزل عائلتها. وقال حسين لراديو الناس إن المجالس المحلية باتت عاجزة عن مواجهة الظاهرة في ظل تقاعس الشرطة. كشفت وكالة أسوشيتد بريس استنادا إلى صور أقمار صناعية أن الجيش الإيطالي قام ساترا ترابيا بطول يزيد على 23 كيلومترا بمحاذاة الخط الأصفر في قطاع غزة. وأكد الجيش بناء العائق مدعيا أنه يهدف إلى حماية قوته والبلدات الإيطالية المحاذية للقطاع. في وقت سابق أعلن في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 5 نازحين من عائلة واحدة بينهم سيدة وثلاثة أطفال في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال أدهم نسمان الذي قال إنه ترأس دائرة العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس وشارك في عملية 7 أكتوبر وكان مسؤولا عن احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة بنحو 4 درجات مئوية. مساء اليوم الليلة يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام نشرة بعد قليل برنامج صوت التك مع الزميل أنس أبو دعبس. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 FM. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: غالبا مش هذا اللي بيشغل بالك، بس خذني بحلمك لأنه ممكن يهمك.
2: شرفت يا أخويا.
1: تخيل لو صحيت الصبح وقعدت تشرب فنجان القهوة المفضل عندك، نفس الريحة الزاكية، نفس المرارة المتوازنة، ونفس النكهة الغنية اللي بتعدل مزاجك. بس الصدمة انه هذه القهوة ما انقطفت من اي شجرة، ولا مرت بمزارع او حتى بسلاسل توريد عبر المحيطات، انما انبتت ككبسولات حيوية داخل مختبرات وبتقنيات لزراعة الخلايا.
3: انت تتكلم جد؟
1: زي ما سمعت يا صاحبي.
3: لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد.
1: قبل ما نشرح ايش معنى هذا الكلام

0: خلينا نفكر بالمشهد المعتاد التالي. بتدخل على سوبر ماركت وبتشتري قطعة جبنة أو لوحة شوكولاتة وبتشعر إنه هذا الطعم رجعك سنين لورا لتجربة كلها ذكريات ومذاقات اللي تعودت عليها من جيل صغير في الطفولة، وكأنك رجعت لأيام زمان.
1: ليك في الآيس كريم؟ يبقى ليك في جامبو.
0: ولنزيد من الشعر لقمة كمان، كم مرة سمعت في الأخبار عن جفاف ضرب شيء محصول في الكاكاو أو البن في دول بعيدة، وفجأة لقيت أسعار أكلتك المفضلة ضاعفت بشكل حاد. مع كل السوشيال ميديا احنا بنعيش في زمن اللي بطلت فيه الأكل الطيبة بس نفس موجود عند الشيف. صرنا بنحكي عن ثورة تكنولوجية كاملة للغذاء، عن الفود تك. التحدي العالم اليوم مش بس انه ننتج اكل زاكي، انما كيف ممكن نبتكر اطعمة خالية من المواد الحافظة مصممة بطريقة مثل الانف الالكتروني والتحليل الكيميائي كمان للنكهات، وكل هذا لحتى تعطينا نفس التجربة الحسية والمذاق اللي احنا بنحبه كل مرة من جديد. لكن كل هذا كمان بنطلبه بتكلفة أقل وبطريقة بتحمي البيئة والموارد اللي الإنسان ما شاء الله عليه مش مقلل من الضرر إلها. هنا تماما بتبرز قيمة المبادرة والابتكار لما بتحول شغفنا اليومي بأدق التفاصيل زي بتعرفوا فنجان القهوة أو أكلة بنحبها كلنا لريادة أعمال حقيقية بتستغل كل التقنيات الموجودة حوالينا وبتخلق فرص استثمارية هائلة. المبادرة اللي بترسم شكل جديد لاقتصاد الغذاء حول العالم وبتحول حتى مجتمعنا العربي الصغير من مجرد مستهلك للحلول الغربية لشريك ومبتكر بيمتلك مفاتيح هذا القطاع الحيوي وبشكل عالمي. في هذا العدد من صوت التك رح نرتشف، مش هيك بحكوها جماعة القهوة؟ رح نرتشف من عالم بيلتقي فيه اللسان مع الخوارزميات، كيف بفرق العلم بين الطعم والنكهة، وهل ممكن التكنولوجيا أنه تذوقنا نكهات جديدة ما خطرت على البشر؟ لنفكك هذه الأسئلة بنستضيف شخصية فريدة من مجتمعنا بتجمع بين التجربة والعلم والابتكار لبين حب القهوة، شخص بيجمع بين كونه متذوق معتمد عالميا في القهوة وبين قيادته لتطوير منتجات غذائية بيعتمد فيها على التقنيات داخل المختبر وبيطور لنا صناعة قهوة جديدة. رح نحكي معاه عن كواليس المذاقات في الدماغ، عن كيمياء النكهات داخل المختبرات، وعن تحول الأفكار الجريئة لمبادرات تكنولوجية ممكن تقود مستقبل الغذاء العالمي.
2: أيوة طب انت عايز ايه دلوقتي؟
0: جهزوا لكم واحد اسبريسو أو قهوة عربية تكنولوجية وركزوا معنا في هذه الحلقة. جاهزين؟ لوجين.
3: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي التسويقي ديجيتال حداثة وذكاء اصطناعي. كل هذا الموضوع كيف ما سمعتوا في المقدمة حديثنا اليوم غير شكل، ومعي للحديث عنه في هذه الحلقة برحب في ضيفي في الاستوديو رائد نخلة. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك رائد. رائد مختص في عالم القهوة المختصة، رح نفهم شوي اليوم عن هذا العالم. أول حاصل في البلاد على شهادة كيو جريدر العالمية اللي هو عمليا متذوق قهوة معتمد، صحيح فيها كشي، مؤسس لشركة ريد أوركا كوفي، كمان بيشغل منصب في بي برودكت مسؤول عن المنتجات في شركة كوفي ساي اللي هي مختصة في تطوير القهوة المزروعة بالخلايا. كيف ليش رح نحاول نفهم اليوم. بعذر منك انه بشكل عام لما بيجي عندي ضيوف اول شيء بقطر عليهم فنجان قهوة. معاك انت حكيت لي معلومة خلتني اقول ما بينفع انك تحكي لي انك صرت ما بعد 50 فنجان قهوة اليوم.
4: اليوم صرت بعد 50 فنجان تقريبا. كان عندنا الصبح تذوق لعدة انواع قهوة كنا بحاجة نعملها تقييم، فانا جاي لعندك بعد 50 فنجان قهوة.
0: يعني هذه صراحة يعني خلتني قلت يعني شوية يعني أشفق عليك يعني 50 باليوم.
4: لا تمام تمام
0: الوضع تمام تحت السيطرة. طيب احنا اليوم جايين نحكي تكنولوجيا بس يعني موضوع يعني الفودتك وكل مجالات المتعلقة في التكنولوجيا دخلت على المائدة ودخلت على تقريبا كل مساحات الأكل ومنها طبعا الشراب والقهوة. ولكن قبل ما نفوت عليها شوي نتعرف عليك رائد.

0: معاه، فكنت أوقف وأتذوق وأحاول أفهم شو هو عم بتذوق وشو عم بيعمل. فرحلتي بعالم القهوة بلشت بجيل جدا جدا صغير، وتخيل من غادي فهمت إنه هذا عالم اللي جذبني كتير، وبلشت شوي شوي كمان أتطور فيه، لأنه عالم التذوق هو عالم اللي بده كتير ممارسة. يعني واحدة من الشغلات اللي أنا فهمتها بجيل صغير، وأنا عشان أقدر أتذوق قهوة أحسن أنا لازم أتدرب أكتر، لازم أدوق أكتر قهوة. وطبعا مدار السنين تعلمت بالجامعة وعشت خارج البلاد ورجعت، بس دائما موضوع التذوق كان موضوع كتير مهم بالنسبة لي، وتدربت فيه لحد ما وصلت تقريبا قبل سنتين تقدمت لامتحان اسمه كيو جريدر، اللي عمليا كنت أول متذوق قهوة معتمد في البلاد. شو يعني متذوق قهوة معتمد؟ يعني هي شهادة اللي بتعطيني الإمكانية أقدر أقيم جودة القهوة، أقدر أدوقها أو أعملها تقييم معين.
1: إيش بيختلف هذا الشيء عن إنه كل إنسان بيسمعنا بقول لك وأنا كمان بشرب قهوة في اليوم؟
0: صح، أول إشي فيش صح وغلط، يمكن أنا القهوة اللي بقيمها بقول هاي منيحة الناس مشان جد تحبها، بس لما إحنا نقول بنقيم قهوة إحنا بنمشي حسب معايير عالمية معينة، حسب بروتوكولات تذوق عالمية. اللي إذا أنا عم بدوق قهوة بالبلاد هون والمزارع عم بدوقها بكولومبيا، أنا وياته مفروض يطلع عنا نفس العلامة أو نفس المعايير أو نحس نفس النكهات ونفس الأطعمة. وساعتها لما نمشي حسب بروتوكول تذوق عالمي، اللي لما أنا بدوق وحدة تاني بدوق بنفس الطريقة ومنوافق على الشغلات اللي بتطلع معانا كنتيجة التذوق، فهذا بيقول إنه التذوق كان ناجح. في فرق بين نتذوق ونقول طيب ومش طيب أو حبيته أو ما حبيته، بين نتذوق ونقول هاي القهوة فيها طعمات فاكهية، فيها طعمات وردية، فيها حموضة عالية، أي نوع حموضة، كل هاي الشغلات
1: اللي هذا بحاجة لدرجات أعلى،
0: درجات
1: من
0: أعلى
1: الوعي
0: كمان من الوعي، بس كمان بالأساس من الممارسة ومن المعرفة.
1: هذا الجارب يعني أنا بنتبه شوية لجزء من المصطلحات اللي أنت بتذكرها رائد، بتذكر يعني موضوع تذوق وأطعمة، ويعني وكأنه في فرق بين الطعم وبين النكهة، بتحكي عن كثير مصطلحات. شوي يعني أعطينا ترتيب بالموضوع قبل نفوت على التكنولوجيا.
0: موضوع الطعم والنكهة هو من أكتر المفاهيم اللي فيها هيك خلبطة، وهذا موضوع أنا كتير بحب أحكي عليه، وكتير من الورشات اللي بسويها مع مجموعات تذوق بنبلش بأساس التذوق اللي هو شو الفرق بين الطعم وبين النكهة، أو بالإنجليزي منقول التيست والفليفر. الطعم شو إحنا بنشعر باللسان تبعنا فقط، اللسان تبعنا بيقدر يحس خمس أطعمة وبس، اللي هني الحلو، الحامض، المر، المالح، والخامس اللي مش الكل بيعرف شو هو الأمامي.
1: أوكي،
0: هذول الخمس أطعمة هن لساننا بيعرف يحسن، وهذا ما بيعرفش يحس أي إشي تاني. بينما النكهة هي تجربة أكبر بكتير، هي عمليا الطعم اللي هو مالح، مر، حلو، حامض، وأمامي، بالإضافة لرائحة اللي احنا منشمها، للملمس تبع الإشي اللي عم ناكله،
1: زي كأنه
0: عم
1: فيه كمان حواس
0: لكل الموضوع. الحواس هي درجة الحرارة اللي عم بتكون بالأكل أو بالسائل اللي عم نشربه، والأهم من هيك هي ذكريات وهي ثقافة وهي مشاعر بتذكرنا بشغلات. بكتير مرات موضوع النكهة احنا نربطه لشغلات بتصير عندنا بالطفولة، عشان هيك شغلات أكلناها وإحنا صغار.
1: صرت تحكي دماغ.
0: هو دماغ، عملية النكهة هي بتصير بالأساس بالدماغ، هي الروائح أو الأرومات اللي بتطلع من الفم للمنخار، في غاد ريسبتورز، في بمرقوا سيجنالز معينة للمخ، وغاد بتصير في عملية بالدماغ اللي بتربط بين كل هاي الشغلات وبتعطينا إحساس، شعور، ذكرى لشغلة.
1: هاي الإشارات اللي انت بتحكي عنها اللي بتصير في الدماغ هي عن جد ممكن تختلف بين إنسان للثاني، لأنه طفولتي أنا مختلف عنك،
0: هي بتختلف تماما بين إنسان للثاني، وبتختلف بين شعوب لشعوب أخرى، وبتختلف بين ثقافات مختلفة، لأنه يمكن إحنا هون بنتقبل نكهات مختلفة لأنه احنا متعودين عليها، بينما بمحلات تانية يمكن تكون نكهات اللي هي مش مقبولة أو طعمات اللي هي مش مقبولة.
1: مع أنه هذا مش من مجال صوت التك والتكنولوجيا،
0: مش مجال بس يعني بس إذا بدنا نحكي تكنولوجيا وصناعة غذاء وفود تك بالآخر، حتى لما بدنا نبني منتجات معينة بأطعمة أو نكهات معينة احنا لازم ناخذ هاي الشغلات بعين الاعتبار.
1: أكيد، لا أنا بقصد أنه احنا بشكل عام كبشر بنلاحظ على حالنا

0: لأي درجة إحنا ممكن نكون في نفس البيت في نفس حتى الطفولة، ولكن إنسان منا يعني ما يطيق شغلة معينة وإنسان ثاني بنفس البيت يعشقها، وهذا يمكن الآن بفسر يعني كيف الدماغ بيشتغل وكيف إحنا بنتعامل مع الأكل ومع النكهات ومع
1: صح الأمر. لأنه كتير مرات مبني على تجارب سابقة، مبني على شغلات صارت معانا بالسابق أو على محلات كنا فيها أو على شعور كنا حسينه. وعالم العالم مقسم ل 25% من الناس احنا بنقول هن سوبر تيسترز، اللي هن عمليا متذوقين خارقين ممكن يدوقوا الاشي ويعرفوا بالضبط شو هو، و 25% من الناس هن ناس اللي بيعرفوش يتذوقوا بالمره، نون تيسترز، بيعرفوش يميزوا بين النكهات. وفي 50% من الناس اللي هن الاغلبيه اللي هن ناس عاديه مثلنا اللي عندي حاسة التذوق شغالي تمام، بس هني بحاجة لممارسة معينة عشان يطورها ويقدروا عن جد يكونوا متذوقين بارعين فيها. بس طبعا موضوع التجربة وموضوع المشاعر، عشان كثير مرات لما احنا بنتذكر شغلات بنقولها دائما بنقول بيت ستي او بيت سيدي
0: صحيح.
1: او ريحة طبيخ ستي، لان هاي الاشي بربطنا بربط مشاعرنا بمحل معين اللي كان فيه نكهة او طعم او اكل بنحبها، فعن جد الاشي مربوط جدا بالمشاعر.
0: يمكن هذا التفسير رائد نخل بيخذني على محل يعني صراحة يمكن شوي غريب انه نذكر، ولكن الذكاء الاصطناعي. يعني احنا لما بنحكي عن موضوع انه الان ارتبطنا بكيف المخ بيشتغل وكيف احنا كاشخاص منفسر الطعمات والنكهات وما إلى ذلك، إحنا بنحكي اليوم على عالم اللي فيه أصبح الذكاء الاصطناعي يحاكي قدر الإمكان تصرف الإنسان العادي من ناحية كيف دماغه بيشتغل وكيف بيربط شغلات ببعض وما إلى ذلك. بس بالمقابل في شعور عام انه التكنولوجيا مش عن جد دخلت لهذا المحل. يعني عندي شعور رائد انه تعرف الذكاء الاصطناعي بدأ يصنع موسيقى وبدأ يصنع تصاميم وبدأ يصنع نصوص وحتى كتب وروايات واشعار، ولكن في محدودية معينة بحسها انه ما استطاع انه يخترق عالم يعني متعلق في المذاق وفي هذه الحواس بهذا المحل.
1: بالآخر كل واحد منا بيمتلك بالدماغ تبعه بالمخ مكتبة حسية. أنا على مدار السنين اكتسبت مكتبة حسية، طورت مهارة أنه أقدر أكتسب قديش أكتر حواس ونكهات وروائح بقلب المخ تاعي وبدماغي، اللي اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي بيقدرش يعملها. الذكاء الاصطناعي ممكن يحلل آلاف البيانات وتقول له هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك، أو يقول لك هاي الطعم ملائم لهذا الإشي أو هاي الرائحة أو هاي التركيب الكيميائية بتعطينا نكهة معينة.
0: رأس ماله يبني لي منيو،
1: بس هو بيقدر يبنيها كمنيو، وبيقدر كمان من ناحية علمية يعرف شو المركبات الكيميائية الموجودة وراها ويقول لك هاي بتعطيك نكهة شوكولاتة وهاي بتعطيك نكهة كراميل. بس هو ما بيعرف يحس وهو ما عنده مشاعر، وعشان هيك ما بيعرف يتذوق.
0: انت حاليا تعرف طمنت ثلاث ارباع الشيف والطباخين
1: صح
0: صح
1: هو بيعرف يقولنا هاي صح وهاي غلط وهاي فيها نكهات ممكن تكون حامضية ولا حلوة ولا بعرفش ايش، اذا هو بيستعمل قاعد مجسات معينة او سنسورز او هيك شغلات، بس هو ما بيعرف يتذوق لانه هو لا ولا بشعر ولا بحس ولا عنده ذكريات من الطفولة ولا مشاعر. وعشان هيك مزبوط هو بكرة البيانات وبيعرف يرشدنا شو صح وشو غلط كتير مرات، بس احنا بنعيش التجربة الحقيقية تبع التذوق.
0: مش عارف واحد من الأصدقاء لما شاركت انه رح نعمل حلقة عن الفود تك ونحكي عن التكنولوجيا بداخل الغذاء قال لي كمان لهون داخلين يعني نوعا ما طمنت بهذا المحل، بس على الأغلب انه انتم داخلين على موضوع التكنولوجيا بشكل عام ودمجها في الغذاء رح نحكي عنها بتفصيل صحيح. بعد شوي، ولكن التخصص داخل القهوة بتخيل انه كمان في عنده خصوصيات كمان اكثر واكثر.
1: اكيد
0: احنا رح نطلع الى فاصل قصير مستمعين وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة رائد نخلة، وتخيلوا كيف ممكن نوصل لما تندمج القهوة مع التكنولوجيا. خلونا على البال.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس، حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو، انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
3: لايف سيل في سوبر فارم بل

0: بلاش يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: ما عرفتوش بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: سارعوا في تسجيل ابنائكم 0559851181 او زوروا موقعنا قلم.co.in.
4: هذا البرنامج برعاية
3: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
4: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
5: المستمعات والمستمعين، يا مرحبا بالقسم الثاني من صوت التك، وموعدنا في هذا الأسبوع عن التكنولوجيا، ولكن هذه المرة بنكهة أكثر متعلقة في القهوة في مائدتنا. وهذه الحلقة مع ضيفي في هذه الحلقة رائد نخلة. أهلا وسهلا فيك من جديد. رائد، يعني ذكرنا لأي درجة اليوم صار في نوع من الصعوبة يعني التكنولوجيا، أنه مع كل التطور الموجود أنها تحاكي قدرة البشر مع الأكل، ولكن مع ذلك اليوم نسمع عن مجالات الفود تيك أنها بتتوسع اليوم أكثر وأكثر وفي احتياج لها. شوي عرفنا عن هذا المصطلح وعن إيش بنتوقع داخله.
6: عالم الفود تيك هو عالم كتير كبير. فود تيك وفود إنوفيشن هن هدول الشغلتين حسب رأيي مرتبطات كمان ببعض. هي تكنولوجيا الأغذية، هو مجال بيجمع بين العلوم، علوم الأغذية، الهندسة، الكيمياء، البيولوجيا، واليوم كمان الذكاء الاصطناعي طبعا، بهدف تطوير طريقة جديدة مرات أو مختلفة لإنتاج غذاء عشان يصبح عندنا غذاء اللي هو أفضل بالجودة بكتير مرات، أكتر آمن إنه نقدر نستهلكه، الأهم حسب رأيي هو أكتر استدامي. فإحنا مستعمل التكنولوجيا من عالم الكيمياء والبيولوجيا والهندسة عشان نحسن قيمة الغذائية تبعت منتجات معينة، عشان يكون عندنا مدة صلاحية أكبر، ممكن عشان نطور نكهات جديدة وأطعمة جديدة. وكمان بكتير مرات واحد من المشاكل اللي عم نواجهها إنه مش عم بيكون عندنا أراضي كفاية لنزرع فيها، مي كفاية عشان نسقي الزراعة تبعتنا، أو موارد أقل عشان نقدر عن جد ننتج غذاء إنه يكفي البشرية. فعشان هيك إحنا بحاجة لموضوع الفود تيك أو تكنولوجيا الأغذية عشان نقدر نحل مشاكل كمان موجودة إسا عنا، بس كمان مشاكل مستقبلية ممكن تصير لأنه عدد سكان الأرض عم بيكتر، لأنه الموارد عم بتقل،
5: لأنه الإنسان كثير ضرر
6: وبيستهلك أكتر من شو هو بحاجة بكثير.
5: صحيح
6: مرات.
5: بس يمكن إذا بناخذ بداخل مجال الفود تك من فود يعني على تفاصيل شوي متعلقة في المذاقات، وأنا معني بهذا الخبرة اللي موجودة عندك عن جد أفهم كيف ممكن لتقنية تشتغل لما إحنا بنتعامل مع اختلافات اللي هي ما بين الأشخاص، ما بين يعني ما بين رائد وأناس، ما بين شخص للثاني، كيف عن جد كمان بهذا المحل كمان التكنولوجيا بتفوت. يعني بتآمن أنه ممكن يعني أدوات معينة موجودة بالفود تك تكون مناسبة لما إحنا هالقد مختلفين بين بعض بطريقة فهمنا وتعاملنا مع النكهة؟
6: اسمع، فيش منتج اللي رح يجي بالجميع، قد ما نحاول نعمل one size fit all مش رح يزبط. بس اليوم شركات الأغذية أو شركات الفود تيك بالأساس بتحاول تجمع قديش أكتر بيانات بالأساس من ألاف المستهلكين. واليوم صار إشي كتير أهون مع الـ AI ومع الـ databases الكبيرة اللي ممكن إحنا نأخذ منها معلومات عشان نقدر نحلل نعمل تحليل حسي وكيميائي ونستعمل الذكاء الاصطناعي عشان يعملنا عن جد إحصائيات نشوف أي مجموعة بتحب إيش وأي شعوب بتحب أي نكهات وحسب هاي البيانات وهاي التحليلات نقدر نطور منتجات معينة إلى مجموعات مختلفة من الناس. هذا الإشي قائم وكان كل الوقت واللي اليوم صار كتير أهون إنه إحنا نقدر نعمله لأنه صارت في تكنولوجيا اللي هي أهون استعمالها وأرخص استعمالها وموجودة وأي حدا اليوم صار يقدر يستعمل الـ AI عشان يعمل إحصائيات ويفحص معلومات وكل هاي الشغلات. عشان هيك أنا بشوف إنه المستقبل تبعنا بالفود تيك أو بالفود إنوفيشن مش إنه ندور على إشي اللي بلائم الجميع ونعمل منتج اللي هو منتج للجميع بل نفهم الاختلاف بالأذواق ونعرف كيف إحنا ممكن نصمم منتجات جديدة ونطورها اللي تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين.
5: هذا الشيء كمان بقودكو داخل يعني داخل الستارت اب اللي انتم موجودين فيه أو يمكن بالأول يعني عرفنا شوية على كوفيساي وإيش بالضبط
6: تعمل. إحنا بكوفيساي عم نحاول نحل مشكلة كتير كبيرة. إذا منتطلع عن شو عم بيصير بعالم القهوة بآخر أكم من سنة أو شو رح يصير مستقبلا، إحنا عم نحكي من هون لألفين وخمسين استهلاك القهوة رح يزيد تقريبا ب50% من شو موجود اليوم. بينما إنتاج القهوة أو زراعة القهوة رح تقل ب50% من شو هي موجود اليوم.
5: واو.
6: فعمليا إذا منتذكر لما حكيت شوي عن شو يعني فود تكنولوجيا أو فود تك، قلنا واحدة من الشغلات اللي الفود تك بحاول يعملها ويحل مشاكل اللي ممكن تصير مستقبلا
5: اللي هي ماكرو صحيح.
6: بس نطلع إسا على موضوع القهوة، إحنا بكمان 30 سنة من اليوم رح نكون ب50% أكتر استهلاك و50% أقل إنتاج للقهوة. مش إنتاج بمعنى تحميص ومصانع، إنتاج يعني بمعنى زراعة.
5: رح نتكاتل على الإسبريسو
6: صح. ففي فجوة معينة رح تكون لأنه دول بآسيا عم تستهلك قهوة بكتير أكتر من شو كانت قبل. الصين قبل 10 سنين ما كانت تستهلك قهوة، اليوم فيتنام قبل 20 سنة كانت تستهلك قهوة اليوم صارت تستهلك كتير. تايلاند، الهند، هاي دول اللي عم نحكي عن مليارات من الناس اللي فجأة صارت تشرب قهوة. والقهوة هي شجرة بتطلع بمنطقة محددة بالعالم استوائية، بدها مناخ جدا خاص، بدها تضاريس جدا صعبة،
5: واللي أصلا هي بحد ذاتها بتمر بتغيرات كبيرة،
6: واللي بحد ذاتها اليوم عم بتمر بمشاكل كتير كبيرة لأنه الإنسان زي ما حكينا مش مقصر بالكرة الأرضية. فكل هذا بيؤدي نحن كمان 30 سنة من اليوم رح يكون عندنا فجوة اللي احنا لازم نعبيها. فإحنا بكوفيساي اللي عم نحاول، المشكلة اللي عم نحاول نحلها بنيجي بنقول احنا بدنا نبني منظومة آلية معينة عن طريق بايو رياكتورز اللي فيهن أنا بقدر أستخلص خلايا من شجرة القهوة، أخذ هاي الخلايا أنميها بقلب البايو رياكتور وأعطيها بالضبط شو بدها هي بالطبيعة عشان تكبر وتعطيني تمر، نفس الإشي بس بقلب المختبر. فأنا بستخلص خلايا من الشجرة إن كان من الورقة تبعت الشجرة القهوة أو من الكرزة تبعت حبة القهوة أو بذرة القهوة. عمليا شوي ممكن نحكي شوي عن موضوع القهوة، بس القهوة هي شجرة تطلع على الشجر وبالآخر اللي إحنا بنستهلكه هو البذرة تبعت تمرة القهوة اللي حنقولها الكرزة. فكل شجرة قهوة بتحمل كرز أحمر صغير، وبقلب هاي الكرزة الحمراء في عنا بذرتين اللي هن عاملين حبوب القهوة اللي إحنا بنعرفها. فاللي إحنا بنسويه إحنا بنستخلص هاي الخلايا، بنخدها على المختبر، بنربيها، بنكبرها، وبس يصير عنا كفاية خلايا بنقولهن طيب إحنا بنعرف شو بدكم عشان تكبروا بالطبيعة، بدكم معادن، بدكم ماي، بدكم أملاح.
5: أنا تخيلت إنه هذه مش خلايا، إنه هذا خيال علمي إحنا مقبلين عليه. أنت بتحكي إنه لا. هذا بيصير اليوم بالمختبر. ليش
6: بيصير اليوم بالمختبر؟ وعملياً إحنا نعطي بالضبط شو بدها الخلايا هاي بالطبيعة أو شجرة القهوة عشان شو بدها بالطبيعة عشان تكبر. أنا بعرف أعطيها إياته بقلب جهاز البايو رياكتور.
5: والهدف إنه عملياً هاي عملية البودرة أو يمكن الحبوب نفسها تتكاثر، ولا
6: الهدف إنه بالآخر هاي الخلايا بتتكاثر بسرعة كتير كتير كبيرة، هي بتضاعف نفسها كل أكم من يوم. فعمليا إذا أنا بزرع شجرة قهوة اليوم، أنا عشان أحصد المحصول تبعها بدي بين 3 إلى 5 سنين.
5: هذا يعني بالوضع العادي.
6: بالوضع العادي. بينما

0: بيك اوفيس هاي اللي احنا عم نحاول نسويه عن طريق انه نقدر نزرع هاي الخلايا ونطورها وننميها، انه انا خلال 21 يوم من يوم اللي باخد هاي الخلايا وببلش اكبرها واعطيها شو بدها عشان تكبر، بقدر احصد خلايا قهوة واحمصها واشربها، واللي هي فعليا هي قهوة. انا اذا بعمل فحص دي ان اي لإلها هي قهوة.
1: هذا فرق شاسع جدا،
0: فرق شاسع جدا، مش بس بالوقت بينما كمان بكمية المي اللي أنا بحاجة لإلها. لما أنا بربيها بالمختبر أنا بستهلك تقريبا 98% أقل مي من
1: موارد قوى بشرية سلاسل
0: أنا بقدر أنتجها قريبة على المصنع، فأنا عمليا بوفر كمان موضوع الشحن
1: طبعاً.
0: وكل موضوع السبلاي تشين واللوجيستكس الموجودة والتبذير والهدر اللي بيصير على الطريق وكل هاي الشغلات، اللي أنا بقدر هقيم كل هاي الطريق الصعبة للقهوة وأملي فجوة اللي السوق رح يكون بحاجة لها.
1: هل هذه السيرورة موجودة اليوم بس في عالم القهوة، أو ممكن أنه موجودة في عوالم نبات أو غذاء ثانية، وتم بين قوسين استنساخ نباتات داخل المختبر بشكل مكثف؟ يعني بالآخر رح نحكي على قهوة اللي هي هدفها أنه تكون تجارية بطريقة أو بأخرى، وهدفها أنه تكون بكميات
0: صح.
1: هل عن جد في أصلا مصداقية أو مكان اللي نآمن أنه هيك شيء ممكن أنه يكون خلال السنوات القريبة الجاي، ولا بتحكي أنت بالآخر على كيلو قهوة خلال شهر زمان؟
0: لا ما كناش بنعمل المشروع لو انه بنطلع معنا كيلو قهوة خلال شهر زمان، بالذات لما بنحكي انه القهوة هي من اكتر سلع متداولة بالعالم. يعني أكيد. بنحكي القهوة والسكر هن بنعدوا من اكتر اشي فمزبوط احنا اسا عم نعملها بلاب سكيل، يعني بكميات اللي هي ملائمة للمختبر، بس الموديل اللي احنا عم نشتغل عليه او اللي عم نطوره والاجهزة اللي عم نطورها هي اجهزة اللي احنا عارفين انه ممكن نعملها سكيل اب. ممكن احنا بنبلش اسا ب كيلو بالشهر، بس احنا بنعرف انه اذا بنمشي بنفس
1: النهج
0: ونفس التكنولوجيا، نفس الانبوب اللي عم نستعمله ونفس المكان اللي بنزرع فيه هاي الخلايا، احنا ممكن نبنيه على اكبر واكبر واكبر واكبر، ونقدر ننتج مئات او عشرات مئات الاطنان سنويا.
1: شو التحدي اللي ممكن يكون بسيرورتكم بهذا المحل؟
0: كنت بقول التحدي هو السكيل اب، لانه انت عم تبني أو عم تعمل إشي اللي ما حداش عمله من قبل. إن كان عم نحكي على القهوة أو القهوة اللي من خلايا قهوة سيل بيست كوفي أو سيل كولتشرد كوفي، أو كمان صناعات تانية عم تجرب تعمل نفس الإشي، إن كان بعالم الكاكاو بعالم الحليب بعالم اللحمة، كتير صناعات عم تحاول تستعمل التكنولوجيا والبيوتكنولوجيا عشان عن جد تطور هاي الشغلات. أكبر تحدي لإلنا هو موضوع السكيل أب، إنه نقدر ننتج بكميات كبيرة، لأن نحن عم نستعمل تكنولوجيا اللي هي جديدة نسبياً، فعنا كتير تجارب لازم تنعمل وامتحانات واختبارات وشو ملائم أكتر وشو بينفع وشو بزبط شو بزبطش. وحسب رأيي كحدا اللي جاي من عالم القهوة ومن عالم التذوق القهوي، وعشان هيك انضميت
1: هذا المفاجئ
0: لهذا المشروع، لأنه أنا بالآخر لا تعلمت كيمياء ولا تعلمت بيولوجيا ولا بعرف بعالم البيوتكنولوجي، بس أنا بعرف بالعالم الحسي وبعرف أتذوق، بعرف أقول إذا هاي قهوة عن جد ولا لا. هو بنرجع شوي لموضوع النكهة،
1: حاول تكون موضوعي وجاوب على السؤال اللي أنت طرحته.
0: رح أحاول أكون موضوعي وأقول إنه أصعب تحدي هو موضوع الطعم والنكهة، وإنه نوصل لإشي اللي هو قريب جدا لأنه الناس تتذوق وتقول هاي قهوة عن جد. لأنه إذا بنحكي على التكنولوجيا والإي آي بحس وبحسش طعمات ونكهات، فإذا أنا بعمل فحص مختبري بشوف شو عندي بقلب النكهات والطعمات اللي عم تطلع عندي، يمكن تطلع عندي بالكيمياء نفس المركبات الموجودة بالقهوة العادية، بس لما أنا بتذوقها كمتذوق قهوة معتمد بقول لا هاي مش طعمات اللي الناس رح تفكر إن هي طعمة قهوة.
1: طيب إحنا رح
0: فهاي الفريق بس وبس كبير، هذا بده كتير تجارب وبده كتير وقت انه نوصل له، والحمد لله باخر سنة تقريبا قدرنا نوصل لعينات اللي هي شبيهة جدا لنكهات طعمات القهوة.
1: يعني هذا اسرع حتى من ما تخيلت، فكرتك يعني تحكي لي اعطيني سنتين زمان بطلع بواحد اسبريسو مرتب، بس انت بتقول لي حتى
0: لا بتأمل يكون اقرب من سنتين.
1: تمام، احنا رح نكمل في هذا الحديث ما بعد فاصل قصير مستمعينا، بنجدد كمان فنجان قهوة وبنرجع لكم ما بعد الفاصل في القسم الاخير من هذه العدد مع ضيفنا في هذه الحلقة رائد نخلة. خلونا على

0: بيئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب صوت التك. هذه المرة حلقتنا عن كل ما يخص التكنولوجيا الغذاء، وهذه المرة ضيفنا رائد نخلي. أهلا وسهلا فيك من جديد رائد. الحديث اليوم يعني كثير شوقني للقهوة لازم أعترف بس بالمقابل الحديث عنها كثير مرات كان بيكون يعني تعرف حديث شاعري وعاطفي وما إلى ذلك، وأنت بتحكي عن الموضوع فيه مختبرات، والمختبر أنا بتخيله شيء اللي هو كله مكاين ومش عن جد، يعني شيء رومانسي. كيف أنت بتحس بالمختبر بين عوالم القهوة اللي أنت معتاد عليها وبين هذا المحل؟
3: صح، هو أقل رومانسي من القهوة كمشروب اللي احنا بنعرفه، بس في الشك انه بالمختبر في اشي جديد، في اشي انك انت بتقدر تنتج او تعمل اشي اللي ما نعملش من قبل، وبالذات حدا اللي جاي من عالم القهوة التقليدي فجأة بفوت على مختبر وبنقدر نعمل فيه اشياء جديدة ما نعملتش ونبتكر اشياء جديدة، فهذا بالنسبة لي شعور كثير كثير كثير حلو. بس طبعا ما فيش رومانسية كيف احنا نحب نحكي كعرب عن فنجان القهوة.
2: ما بتسمعوا فيروز بالخلفية؟
3: لا نسمعوا يمكن طيب. إذا مسمع الخلايا فيروز يمكن يعطونا قهوة شوي أحسن، هاي لازم نجربها.
2: أوه طيب اسمع، إذا جربتوها وطلع أزبط
3: بيطلع لك
2: نسبتنا محفوظة. دخلنا مع ذلك شوي على المختبر، وأنت ذكرت سيرورة اللي احنا من خلالها بيكون في نوع من التكاثر لهذه الخلايا اللي بالآخر بترك كبلنا، ممكن يكون بودرة وممكن يكون مادة معينة اللي بالآخر إحنا بنسميها قهوة. وانت ذكرت انه الدي ان اي تبعها عن جد قهوة، ولكن كيف هذه السيرورة بتحصل؟ ايش في تقنيات اللي مع كل اللي ذكرناه من عدم وجود تكنولوجيا داخل الاكل نفسه والتذوق، انما موجود في تقنيات معينة اللي بتعتمدوا عليها اما في تحليل المكونات او في تركيبها؟ دخلنا شوي على داخل هذا المحل.
3: اليوم بعالم الفودتك صار في استعمال شائع جدا لكل موضوع الأنف الإلكتروني اللي بنسمع عنه كتير محلات، اللي هو عاملين جهاز بيحتوي على مجموعة من الحساسات اللي بيحسوا أو بتفاعلوا بطريقة مختلفة مع مركبات متطايرة موجودة بمواد مختلفة بدنا نفحصها. بعدين عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن نتعرف على بصمة كل رائحة ونحللها ونشوف شو هي، فممكن نستعمله بعالم القهوة، بيستعملوه كتير بعالم الغذاء، بالعالم المشروبات، ممكن كمان يستعملوه عشان يكشفوا عن فساد بيصير بأغذية معينة أو بطريقة أن يقدروا يسبقوا أحداث ممكن تصير بعالم الغذاء اللي ممكن تضر استهلاك شغلة معينة اللي ممكن تخرب أو ما تكونش منيحة. بس كمان برجعنا اللي حكينا عنه بالأول، إنه هو بعرفش يشم كيف إحنا منشم، هو بعرف يشم عشان يقيس مركبات كيميائية موجودة بالهواء اللي بتطلع من منتج معين. وجهاز تاني اللي بنستعمله يمكن عشان نحلل روائح أو نكهات معينة هو جهاز الجي سي ام اس، الجي سي القسم الأول الجزء الأول، وبفصل المركبات هاي الموجودة بعينة معينة بدنا نفحصها، والام اس هو عمليا بيحدد هوية كل مركب. وساعتها ممكن إذا نحكي عن عالم القهوة، فإذا أنا بدي أفحص شغلات مربوطة بعالم القهوة فبفحص شغلات مثل بيرازينز، فورانس، أسترز، اللي هي عمليا مثل بيرازينز نكهات ممكن تعطيني طعمات لمكسرات موجودة بعالم القهوة، الفورانس ممكن تعطيني شغلات اللي مرتبطة بعالم الكراميل، طعمات كراميل، الديهايد ممكن تعطيني روائح أو نكهات اللي هي زهرية فاكهية، فهي ممكن شغلات أستعمل هاي الجهاز عشان أفحص إذا موجود عندي من هاي المركبات الكيميائية بقلب المنتج تبعي. والقسم منها أصلا بيصير كتفاعل كيماوي، لأنه الحبة القهوة الخضراء النية ما إلها رائحة قهوة اللي إحنا نعرفها عشان تتحول،
2: نعرف ما بعد التحميص،
3: ما بعد التحميص يعني احنا رائحة القهوة اللي احنا دائما نتذكرها ومنحبها هي رائحة القهوة المحمصة اللي هي مختلفة تماما عن رائحة القهوة النية، لانه عمليا رائحة القهوة اللي احنا بنعرفها هي ناتج من تحميص القهوة، هي تفاعلات كيميائية بتصير بدرجات حرارة معينة مثل تفاعل اللي هو الميارد اللي عمليا مركبات من حامض الأميني.

0: موجودة بقلب البذرة نفسها تبعت القهوة، مع سكريات موجودة غاد وحرارة معينة ب150-160 درجة مئوية، بيرتبطوا مع بعض وبعطونا مركبات عطرية اللي احنا بنعرفها كروائح قهوة معينة. وبعدين بصير في عنا ايش اللي اسمه كارماليزيشن، عمليا احنا بنحرق هاي السكريات وبتحول لطعمات اللي هي كمان كراميل او طعمات اللي هي شوي محروقة او محمصة. فعشان انا اقدر افحص مركبات الروائح او النكهات معينة، انا لازم احمص القهوة بالاول عشان ابني هاي المركبات المعقدة من الروائح.
1: برأيك هذه السيرورة المفصلة اللي انت بتذكرها بهذه الدقة ممكن بالاخر عن جد توصلنا الى شيء شبيه لكل السيرورة اللي الانسانية والبشرية معتمدة عليها كل هذه السنوات، من مزارع اللي موجود في الحقل واللي بيعرف الشجرة متى مناسب انه نقطف منها، وكيف بالاخر هذا الشيء يوصل بالوقت المناسب للباخرة اللي توصل للمحمص، وبالاخر يوصل لفنجان القهوة لكل انسان منا.
0: إذا في شغلة تعلمتها بالمختبر ما كنتش أعرفها من قبل، إنه you can't beat biology. بالآخر في إشي بالبيولوجيا اللي الإنسان قد ما يحاول يفهم ويتعلم ويدرس، دائما البيولوجيا أقوى منا وهي أشطر منا. بس بنفس الوقت مع التكنولوجيا الموجودة اليوم، كمان الـ AI وتطور بالمجسات اللي ممكن نستعملها وبالتكنولوجيا ممكن نستعملها، فهم نحاول نفهم قديش أكتر. ولما أنا بفهم قديش أكتر، أنا بعرف شو هاي الخلية بحاجة عشان تنمي لي نكهات معينة أو طعمات معينة وحسبها أنا بمشي وبجرب. بس بالآخر الامتحان الحقيقي بعد ما أخلص كل التجارب وأستعمل أجهزة التكنولوجيا عشان أفحصها، نعمل امتحان تذوق. بالآخر الإشي بيخلص بأنه أنا بفوت على غرفة التذوق وبتذوق هاي القهوة، وباجي بقول هل هي عن جد بتشبه القهوة اللي احنا بنعرفها ولا لا. لأنه كتير مرات الجهاز الفحص بقول لي في موجود غاد تركيبات كيميائية معينة اللي ممكن تعطيني طعمات اللي أنا بعرفها موجودة بالقهوة، بس بتكون بتركيز مختلف بطريقة مختلفة. فأنا لما بدوقها بالآخر بطلع عندي أشياء مختلفة تماما عن جد.
1: هو نوعا ما بيطمن كلامك إنه بالآخر البيولوجيا بتغلب،
0: بيطمن البيولوجيا بالآخر بتغلب. بس مع التطور اللي عم بيصير احنا عم نقدر شوي شوي نفهم شو الشغلات اللي عم تتطور وعم بتصير عندي بقلب الخلية عشان اقدر اصل لنكهات وطعمات مختلفة.
1: في احتمال انه بما انك ذكرت الاي انه يخترع لنا طعم جديد؟ يعني انت ذكرت انه في 5 انواع اطعمة او 5 يعني مذاقات ونكهات، في عن جد ممكن يكون في انا عارف نكهة جديدة البشرية ما عملتها؟
0: اسمع، ممكن الاي اي يعمل خلطات لتركيبات كيميائية معينة وقلنا راح اخترع لك اسا نكهة جديدة، بس اذا انا بعرف شو هاي النكهة فصعب علي اعرف شو هي. بس هذا العالم بعده عالم جديد نسبيا، والربط بينه وبين مجسات معينة بنستعملها وبين عالم التذوق وعالم اللي كتير كتير واسع وفيه كتير شو ينعمل بعد وفيه كتير شغل. بس أنا من الناس اللي بحب تجرب دايما نكهات جديدة، فإذا الـ AI بيقدر يخترع لي نكهة اللي أدوقها وأقول واو شو هذا الإشي، عن جد كنت بحب.
1: تمام، مهندسين الأغذية اللي بيسمعونا أو غيرهم، هاي في تحدي أمامكم. وصلونا لكمان AI اللي بيخترع لنا كمان مذاقات جديدة. ولكن مدام ذكرنا هذا الموضوع وذكرنا المزارعين، في يمكن يكون في تعرف تساؤلات نسميها
0: أكيد
1: قيمية أخلاقية غيرها بتفوت بهذه المعادلة، وخاصة أنه إحنا بنحكي على منتج اللي من غيرك كمان بيعرف لأي درجة هو مرتبط في دول اللي غالبها فيها فقر كبير وفيها هذه السلاسل توريد يعني مبنية على بالآخر يعني بتعيش عائلات وبيوت ومدن ودول، حتى لأي درجة ممكن يكون في تغيير بالماكرو في الاقتصاد في هذا المحل؟
0: بالآخر ممكن نطلع إحنا على موضوع اللي عم نسويه بموضوع خلايا القهوة كتقنية جديدة. تقنية جديدة هاي يمكن تحمل تحديات اللي هي كمان تكون عاطلة نوعا ما يمكن المزارعين إذا نفكر فيها بطريقة معينة. بس أنا بشوفها كيف كفرصة جديدة، فرصة كتير منيحة لهدول المزارعين. وليش؟ من طبيعة شغلي بيطلع لي كتير كمان أسافر لدول اللي بتزرع القهوة، وعندي علاقات شخصية مع كتير مزارعين، إن كان بكولومبيا إن كان بكينيا إن كان بإثيوبيا، وتخرفت معاهم هذا الموضوع. وإحنا لازم نفهم إنه صناعة القهوة العالمية اليوم أو زراعة القهوة العالمية هي منظومة جدا غير عادلة. بالآخر القيمة الحقيقية اللي احنا بندفعها للقهوة ما بتوصل للمزارع بآخر
1: الطريق. صحيح.
0: فهو بأخذ جزء كتير كتير صغير من شو أنا كمستهلك بدفع حق فنجان القهوة اللي بشربه بالكافيه. واللي احنا عم نحاول نسويه بعالم القهوة المختصة أو السبيشلتي كوفي إنه نحاول نقدم قديش أكتر قيمة ونعطي أكتر قيمة لهدول المزارعين إنه ياخدوا مقابل تبعهن أعلى بدرجات من القهوة العادية عشان يكون في استدامة وهو يكمل يعمل الشغل اللي هو بيعملها أحسن إشي وهو يزرع القهوة وأحسن قهوة بالعالم. حكينا عن الفجوة اللي راح تكون بعالم القهوة بسنين الجايات. فقد ما المزارع يحاول يكون شاطر بالزراعة هو مش راح يلحق ينتج الكمية الملائمة. والصناعات الكبيرة، المصانع القهوة الكبيرة مش راح يفرق معاها المزارع، راح تيجي تقول له أنا بدي قهوة، مش مهم كيف تعملها، مش مهم بتضر البيئة بتضرش البيئة، في عندك عمال فيش عندك عمال، أنا يعني بدي القهوة تبعتي.
1: شمينا ريحة لمثل هذه اللي نسميها الأزمة في وقت الحروب الأخيرة. صح. لما كان في نوع من تعطيل على السفن وعلى كل الملاحة الدولية، وشفنا أنه كان في رفع لسعر القهوة، ولكن يعني اللي أنت بتحكي عنه هو شيء بكثير أصعب من هذا الشيء.
0: أصعب من هذا الشيء لأنه بالآخر واحدة من مشاكل دول القهوة اليوم، دول بتزرع القهوة اليوم، إنه الجيل الجديد أولاد المزارعين هدول بدهنش يكونوا مزارعين قهوة لأنه شايفين أهاليهن قديش عم بتعبوا، وبالآخر هن مش عم بياخذوا المقابل التعب تبعهن إشي اللي عن جد بسوى قيمة التعب.
1: هناك يمكن أصلا بتفوت الأجريتك وكل موضوع
0: بفوت أجريتك، بس كمان بالآخر تفكر فيها هنا شغلتين. لما أنا باجي بقول للمزارعين موضوع القهوة الرخيصة للصناعة للمصانع الكبيرة هاي فلتوكوا منها، هاي إحنا بكوفي ساي أو شركات ناشئة تاني بتعمل بتطور شغلات عنها إزاي، هاي إحنا بنقدر نغطيها بشي مرحلة. أنت ركز بأحسن إشي بتسويه، لأنه بالآخر زي ما قلت بيولوجي أولويز وينز، المزارع هذا بكولومبيا هو رح يصنع أطيب وأسكى قهوة بالعالم. فأنت ركز باللي بتعرف تسويه عن جد، حتى لو أنا ما قدرتش تعمله بكميات كتير كبيرة، بس أنا رح أدفع لك قيمة حقيقية لشو أنت بدك تعمل بعالم السبيشلتي كوفي. اعمل كميات محددة مش مهم، بس رح تأخذ قيمة كتير أعلى من شو أنت بتساوي اليوم، وأنا رح أضمن أنه عندي قهوة منيحة أو كلنا كمستهلكين عندنا قهوة منيحة. والصناعة اللي فيها فجوة هاي 50% اللي حكينا عنها بأول اللقاء، فالصناعة بفرقش معاها منين جاي هاي القهوة، فأنا بقدر أزودها بطرق مختلفة. والشيء الثاني اللي كمان من حديث مع كتير مزارعين كان هو إنه المزارعين نفسهم بيجوا بيقولوا اليوم طب أنا أولادي بكولومبيا عم بروحوا بتعلموا بالعاصمة ببوكوتا، عم بتعلموا كيمياء وبيولوجيا وفيزياء وبيوتكنولوجيا، بس لما يجوا يشتغلوا بلاقوا الشغل، فبيصير إشي اسمه برين درين، هاي العقول تختفي، بتطلع من كولومبيا بتطلع من غواتيمالا بتطلع من كينيا بتطلع من إثيوبيا، بتروح بتشتغل بأوروبا بتشتغل بأمريكا. فإذا أنا بقدر أزود هدول أولاد الفلاحين اللي تعلموا إسا بيولوجيا وكيمياء وبيوتكنولوجيا وقالهم اسمعوا أنتم منفع تكونوا مزارعين القهوة الجداد المودرن كوفي جروورز،
1: مزارعين بالمختبر،
0: وتعملوا القهوة تعدكم بالمختبر بها الموارد بكميات أكبر بطرق اللي هي أحسن للبيئة وأحسن لإلكو، فأنا ببني كمان صناعة جديدة زي موضوع الحليب الالترناتيف ميلكس. مش عن جد ضر بموضوع الحليب يعني حليب اللوز وحليب الصويا، مش عن جد محى موضوع الحليب، بس عمل كاتيجوري جديدة اللي صار في إلها كمان سوق معين. فأنا بشوف عالم السيل كولتشر كوفي أو حتى بعالم مختلف كمان بعالم الغذاء اللي ممكن يستعملوا هاي التقنية إنه يسوها، هو مكمل هو مش بديل
1: ولا مرة بديل. كان في كثير سيناريوهات تخطر ببالي، بس انه هذا السيناريو اللي انت من خلاله اصلا بتحكي انه زيادة انتاج القهوة من خلال المختبرات رح يرفع بالاخر سعر المنتج عند المزارع مش عند المختبر، فهذا
0: يعني يرفع قيمة المنتج اللي بسويه المزارع. واحنا عايشين بعالم بعصر اللي عم نرجع لزي ايامات زمان، احنا صار بدنا اللحمة من عند اللحام مش من السوبر ماركت، واحنا بدنا الخضرة من دكان الخضرة مش من السوبر ماركت، وحتى بقلب السوبر ماركت صار يعملوا لنا زي كأنه في ملحمة وفي دكانة خضرة صغيرة.
1: صح.
0: لأنه احنا صرنا بدنا نشتري المنتجات تبعتنا، واحنا عارفين ان هاي المنتجات جاي قديش هقرب من الحقل ومن الأرض ومن المزارع. ونفس الاشي راح يصير بعالم او عم بيصير اليوم بعالم القهوة، ان كان بعالم سبيشلتي كوفي ومستقبلا بالعالم هذا تبع في عنا قهوة اللي بتنعمل بالمختبر إلها مسار معين لصناعات معينة، وقهوة اللي المزارعين بيسووها اللي إلها قيمة.

0: قيمة أكبر وأثر أكبر كمان وسعرها راح يكون أعلى. في حوالينا كتير شغلات اللي ممكن نخدها من حتى من البيئة اللي حوالينا ومن تراثنا، إن كان منتجات إن كان طرق قديمة اللي كانت تستعمل وشغلات ونطورها. وبتخيل في ممكن يكون عندنا دور كتير كبير مش بس كمستهلك، لأن للأسف إحنا بكتير محلات موجودين أكتر كمستهلكين من أي إشي تاني، بل نكون كباحثين وكرواد ورائدات أعمال بهذا المجال ونبتكر إن كان طرق جديدة وإن كان منتجات جديدة وإن كان نأخذ منتجات موجودة عندنا هنا اللي يمكن هون نتطلع عليها كمنتج اللي هو صحي كتير وأكلنا صحي، وبنفس الوقت هو سوبر فود بمحل تاني. صحيح. وكيف أنا بقدر أطور طريقة إنتاجه أو أطور الطريقة التقليدية اللي أنا بعدني عم بعمله فيها هون عشان أبيعه كسوبر فود بأمريكا، أو عشان بقلب هذا المنتج في مركب معين كتير مهم لشي صناعة أغذية بشي محل، وكيف بقدر أنا أطور هذا الإشي. فبتخيل إحنا كمجتمع لازم نتطلع هاي الشغلات ونشوف كيف ممكن نطورها فينا، مش بس كمستهلكين لأن احنا بنحب كمان الأكل كثير ونأكل، بل عن جد كرواد ورائدات أعمال كباحثين ونبتكر شغلات جديدة للمستقبل. شكرا كثير لك عن جد، يعني كانت حلقة كتير شيقة.
1: يعني بتخيل أول شغلة رح أعملها أنه أدور على أطيب فنجان قهوة ممكن نعمله بعد هذه الحلقة، عادة نكون قبله لكن شوقتني لفنجان القهوة الجاي. طبعا في هذا المكان مهم جدا نذكر لأي درجة مهم لمجتمعنا أن يكون في هذا التنوع من أدوات، وكمان التنوع من الخبرات، وكمان التنوع في سوق العمل اللي كمان متاح في هذا المجال في الفودتك. ويعني وإلكوا طبعا بالنجاح، نتوصلون لأول أول كيلو قهوة من المختبر من خلال كوفي ساي، وبالنجاح الكوفي يعني تعال نحكيها التطوير الجاي للسكيل الأعلى.
0: شكرا كثير لك وكل المستمعين.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: قولي لي، وانت اخر مره اكلتي بوزه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
3: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
3: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
4: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أعلن جهاز الشباك والشرطة

0: اعتقال شاب من الناصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس والتخطيط لاستهداف وزير في الحكومة الإسرائيلية وفق ادعاء السلطات. وقدمت النيابة تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. من جانبه رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير أن هذه هي المحاولة التاسعة لاستهدافه، مؤكدا أنه لن يتراجع عن سياساته وفق تعبيره. استأنفت النيابة العامة أمام المحكمة العليا قرار تبرئة أحد المتهمين في قضية ابتزاز فائزين بمناقصات أراض في مدينة الطيب. وتدعي النيابة أن المتهم أعد حسابات ومستندات استخدمت لتحديد المبالغ المطلوبة من أحد الفائزين، فيما أدين باقي المتورطين سابقا ضمن صفقات الدعاء. اعتقلت الشرطة مشتبها به للاشتباه بضلوعه في إطلاق النار على مصلحة تجارية تعود لأفراد من عائلة رئيس مجلس عرعر المحلي دكتور نزار أبو عقل، وتقع قرب منزله في 25 من حزيران الماضي. ومددت المحكمة توقيف المشتبه حتى 23 من تموز لاستكمال التحقيق. لقي رجل في الستينيات من عمره من نتانيا مصرعه إثر إصابته برافعة شوكية يدوية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. في حادثة أخرى أصيب عامل بناء في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة الخطورة إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة السيد في النقب. ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. لقي الفتى سليم وائل شريف 17 من عمره من الرين مصرعه وأصيب شاب بجروح متوسطة إثر حادث سير وقع الليلة الماضية بين شاحنة ومركبتين على شارع رقم 6 قرب مفترق كريات جات جنوبية البلاد. ونقلت طواقم الإسعاف المصابة إلى مستشفى كابلان في راحوفت لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الجولة العاشرة من غاراته على مواقع عسكرية في إيران، موضحا أنها استهدفت مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات صواريخ ومسيرات ومنظومات دفاع جوي. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع وأنظمة عسكرية أمريكية، مؤكدا استمرار إغلاق مضيق هرمز. كشفت وكالة أسوشيتد بريس استنادا إلى صور أقمار اصطناعية أن الجيش الإسرائيلي قام ساترا ترابيا بطول يزيد على 23 كيلومترا بمحاذاة الخط الأصفر في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي بناء العائق مدعيا أنه يهدف إلى حماية قواته والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. قتل الجيش الإسرائيلي 5 نازحين من عائلة واحدة بينهم سيدة وثلاثة أطفال في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة، فيما أفادت مستشفيات غزة بأن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الساعات 24 الماضية 12 فلسطينيا. من جانبها أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال أدهم نسمان الذي قالا إنه ترأس دائرة العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس وشارك في هجمات 7 أكتوبر وكان مسؤولا عن احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين. بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد ضمن المرحلة الأولى من مشروع المناطق التجريبية. ودعا الجيش السكان إلى عدم التوجه إلى المنطقة حتى استقرار الأوضاع الأمنية، فيما دخل فريق هندسي عسكري إلى البلدة لبدء تنفيذ الترتيبات. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم، إلا أنها تبقى أعلى من معدلتها الموسمية العامة بنحو 4 درجات مئوية. مساء اليوم والليلة يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. عنقود.
2: يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا

0: من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب.
6: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وكتبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

على تحياتي بنوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس يا ميت أهلا وسهلا فيكم في هالحلقة الخاصة من ميكس. نلتقي مع كل يوم بهالوقت بشكل استثنائي، بشكل عام بهالوقت بتكونوا مع زميلنا فادي زغيري اللي موجود في إجازة، وإحنا اليوم رح نكون محله بهالساعتين القراب. مثل دائما الساعة الأولى منخصصها لأحدث وأحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني العاملة للترند، الأغاني الناجحة، كمان مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، فقرة الريمكس، وكمان فقرة من خلالها بشرفنا أنه تكونوا معنا على تواصل على واتساب راديو الناس. أما بالساعة الثانية، الساعة الثانية كلها رح تكون لإلكو أنتو بس، كل عليكو تعملوا تكونوا معنا على تواصل، رح نخبركو بكل التفاصيل بعد شوي. أما بالساعة الثانية أنتو مسؤولين عن اختيار الأغاني. وين ما كنت عم تسمعونا بهالطقس الحار جدا منوجه لكم تحياتنا، اللي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم ألف ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات علوا صوت الراديو والتليفونات خلوها على جنب. هي كمان بدي اوجهها لطاقم برنامجنا اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، الزملاء جواد العمري وعريم نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. طيب يلا خلينا نبلش من الميكروفون معكم.

بحبك وبرار جديد هيفا وهبي وسنت ليفانت بهالعمل الغنائي المميز اللي نزل قبل 10 ايام اكثر من 4 مليون مشاهد في هالاوني. هالاوني هي وحده من اونيتين نزلت لهن قبل اسبوع اكثر شوي من الاغاني الناجحه والحلوه في هالصيف صيف 2026. اجواء صيفيه بامتياز عندنا هون في الاستوديو في راديو الناس. بدنا نقول لكم هالاجواء الحلوه وين ما كنتوا عم تسمعونا. دائما في ميكس احنا بنحب انه نسمعكم احلى واجدد الاغاني, نحكي لكم شو هني اخر اخبار اهل الفن, وكمان بدنا اياكم تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس. رح نسمعكم مقطع من اغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحده من هالاغاني لتكون اغنيه ختام حلقتنا. واليوم هيك محبي اغاني اخر سنوات التسعينيات مطلع سنوات الألفين اخترنا لكم اغنيتين من انجح الاغاني من وقتها من عام 2002 اخترنا لكم هالاغاني. هل حابين تسمعوا معنا النجمه الذهبيه نوال الزغبي بتغني لنا بيلبق لك

من ألبوم اللي تمنيته عام 2002. عم نسمع هالأغنية الحلوة, أغنية بيلبق لك. إذا بتكون تسمعوها بتكون تصوتولها. كيف بتصوتولها؟ بتبعتولنا رسالة على الواتساب, رسالة صوتية أو نصية, بتخبرونا إذا اختياركم على هالأغنية ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة كمان من عام 2002, كمان من فنانة, وكمان هالفنانة من لبنان. هل بتكون تسمعوا إليسا بتغني لنا عيشة لك.

من ألبوم عايشة لك. إذا بدكم تسمعوا هالأغنية الحلوة بدكم تصوتوا لها 0505577399 0505577399 ابعتونا برسائل نصية أو صوتية. إذا عندكم تحيات وإهداءات كمان هذا هو الوقت المناسب لتبعتوا لنا. اللي بسمعونا كمان بالطريق بالسيارات خبرونا شو وضع حركة السير, شو وضع الطقس, صورونا كمان قديش درجة الحرارة عندكم في السيارة, ابعتولنا صوركم على الواتساب. أما بهالوقت احنا رح نختار الأغاني ومثل دائما احنا منسمعكم أجدد الأغاني العربية وأحلاها, الأغاني العاملة للترند. وقصة بدنا نسمعكم أغنية نزلت قبل ساعة بالضبط, جديد جديد وائل كفوري ما في غير.

موسم صيف 2026 بارز جدا هالسنة لوائل كفوري. لوني رقم 3 له هالصيف بعد نجاح شو مشتاق لي وسرق لي عمري. عود لسمعنا صوته الحلو بهالأغنية الحلوة اللي بتعاون من خلالها مع أحمد ماضي اللي كتب كلماتها، طارق أبو جودي مسؤول عن ألحانها، وعباس صباح مسؤول عن توزيعات هالأغنية الحلوة والجديدة. ما في غيرها. لكل من انضم لنا حاليا، انتم مع ميكس بهالحلقة. احنا اليوم معكم للساعة 5، ساعة أولى من برنامجنا. مثل دائما رح نسمعكم أجدد وأحلى الأغاني، نحكي لكم شوية أخبار فنية، نسمع الأغاني العاملة للترند، وكمان مع فقرات حلوة مثل فقرة الرمكس. بعد شوي رح نسمعكم أغنية بإيقاعات جديدة وحلوة، وكمان عم نستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-5577-399. طلبنا منكم تختاروا من بين أغنيتين، أغنية لنختتم فيها حلقتنا، وحسب الطلب بدنا نذكركم بالأغاني اللي بيتنافسوا معنا، الأغاني من عام 2002. هل بدكم تسمعوا نوال الزغبي؟

والزوبل متواجدة هالأيامات في تونس، هناك راح تحيي حفل بعد غياب طويل، حفل ضمن مهرجانات قرطاج. والزوبي كمان حطت صوتها على 3 أغاني جديدة، أغاني صيفية رح نبدأ نسمعهن في الأسابيع القريبة القادمة. وأنا والزوبي عندها منافسة قوية مع بنت بلدها، مع أوني كمان نزلت عام 2002، هالأونيتين تنافسوا بشدة وقتها. عم نحكي عن النجمة إليسا وأونية عايشة لك.

على الواتساب يبعتولنا ايوني حابين تسمعوا. اذا عندكم تحيات اهداءات كمان بنفع تبعتولنا 0505577399. نوجه تحية كبيرة لكل مين عم ببعث لنا رسالة على الواتساب. نوجه تحية لمرام يسعد مساكي, تحية كمان لجلال بينضم إلنا يسعد مساكي.

0: جلال. جلال بوجه تحية لزوجته شيرين ولبناته أمل ولما الغليات، وإحنا كمان نوجه لكم تحية كبيرة. تحية لرائدة، شو أخبارك يا رائدة؟ زمان ما سمعنا صوتك يا رائدة، تحية كبيرة إليك. تحية كمان لمحمد دهامشي، شو أخبارك؟ محمد من كفر كنا بوجه تحياته لزوجته أم الأوس. كمان تحية بدنا نوجهها لعلا موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. كمان تحية لإيمان موجودة على السمع، يسعد هالمساء إيمان. تحية كمان لكل مين عم بيبعث لنا 050-55-77-399، هذا هو رقم الواتساب. أما إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
2: سكني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
2: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
4: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
4: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
5: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
8: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
9: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
10: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
9: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
10: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

بعد الوقفة الإعلانية رجعنا مباشرة لنسمع جديد حسين الجسمي. مثل كل سنة مثل كل صيف بمتعنا بأغاني صيفية حلوة مثل دائما أغاني باللهجة المصرية. اللزازة هيك اسم هالأغنية اللي نزلت قبل كم يوم. حسين الجسمي سجل ألبوم غنائي كامل فيه 3 أغاني باللهجة المصرية، هاي هي واحدة من هالأغاني. وين ما كنت عم تسمعونا تحيات مننا لكم، على أمل عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. نستنى بانتظار رسائلكم الحلوة اللي عم توصلنا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. أو رح نسمع اليوم إليسا أو نوال الزغبي، إحنا بدنا نعطي القرار لإلكم. كل عليكم تعملوا تبعتولنا على الواتساب خبرونا أيوني حابين تسمعوا ولمين التحيات والإهداءات. أما أسا مكملين مع أحلى الأغاني والأغاني اللي تحتل عنا في البلاد مرتبة أولى بترند الموسيقى على اليوتيوب.

شو رايكم بهالعمل الغنائي المميز جدا من الشامي؟ أغنية بيبي هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوع بالضبط، أكثر من 7 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. هو مسؤول مثل دائما عن كلمات وألحان هالأغاني الحلوة اللي بسمعنا إياها. وصلنا في رقم 1، مرتبة أولى في ترند الموسيقى عندنا هون في البلاد. الشامي، هاي هي الأغنية رقم 3 اللي بنزلنا إياها هالصيف. الأغاني كلياتهم ضمن ألبوم غنائي جديد بعنوان هوية. فقرة الريمكس، والريمكس اخترناه اليوم لأغنية جديدة نزلت قبل أسبوعين، رح نسمعها بإيقاعات حلوة. إيقاعات الريمكس، تعاون مميز بيجمع عاصي الحلاني بابنه الوليد الحلاني هور يا أبو الهوارة.

الهوارة نسخة عام 2026 نسمعها بصوت الوالد وابنه عاصي الحلاني والوليد الحلاني بهذه النسخة الحلوة نسخة الريمكس لأغنية الهوارة مسؤول عنها النسخة دي جي حجازي ميكس احنا معكم كل يوم للخمسة للأربعة مكملين نسمعكم أحدث وأحلى الأغاني العربية أغاني صيف 2026 على ما عم تقضوا معنا وقت ممتع بذكركم بالساعة الثانية كل الأغاني رح تكون على ذوقكم أنتوا بس كل التفاصيل رح نعطيكم إياها بعد شوي من ريمكس لكمان ريمكس الريمكس الثاني رح نسمعه بصوت النجم المصري أحمد سعد منه بدنا نسمع أغنية مكسرات بهالنسخة نسخة الريمكس المسؤول عنها دي جي كوريا

هون يبدأ مكسرات نزلت قبل سنة بالضبط من أحمد سعد من ألبومه الغناء المنوع. الأغنية وصلت ل 100 مليون مشاهدة، أكثر 113 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. الألبوم كان اسمه بيستهبل. كلمات الأغنية مسؤول عنها حازم، الألحان مسؤول عنها أحمد طارق ويحيى. تحية لكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب، شكر كبير لكم جميعا. تحية لجلال موجود معنا على السماعة، تحية لياسمين، تحية كمان لمرام، تحية لولاء، تحية لسمر من شفاعمر، تحية كمان لإناس من كفر كنا، تحية كمان لمعين ولأحمد مرعي ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. تعال نذكركم احنا عاملين منافسة بين أغنيتين وبدنا تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. هل بدكم تسمعوا نانسي؟ لا مش نانسي، نوال الزوبي وأغنية بيلبق لك.

الأغنية الحلوة نزلت عام 2002 بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من نفس السنة من صيف 2002 عم نحكي عن إليسا عايشة لك. على الواتساب انتو بتختاروا الاغنيه اللي بدكم اياها 050-5577-399. اما هسه بدنا نكمل وبدنا نسمع كمان اغنيه حلوه جديده من رامي صبري.

0: خروج ما عرفتوش، بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: املما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: قولي لي

رجعنا بدل الانات لنسمع مروان الشامي بغني لنا بياع الورد. بعد هالاغنيه رح نكون مع اغنيه ختام الساعه الاولى من حلقتنا لليوم, او رح نسمع نوال الزوبي او رح نسمع اليسا كمان دقيقه ونص رح نعرف مين.

مع بيع الورد. احنا بنختتم الساعة أولى من حلقتنا. بذكركم احنا اليوم مكملين معكم للساعة 5، بعد أخبار الساعة 4 رح نكمل بالساعة الثانية، والساعة الثانية رح تكون كلها من ذوقكم ومن اختياركم أنتم فقط. كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب شو الأغاني اللي حابين تسمعوها، ومثل دائما رح نكون هيك متحمسين نسمع اختياراتكم بين القديم والجديد، بين الرومانسي والراقص، على الواتساب 050-5577-399. أما قبل بدنا نشوف شو اخترتوا لنسمع في ختام هالساعة. كان عنا منافسة قوية بين أغنيتين حلوات من صيف عام 2002، نوال الزغبي وإليسا، وانتوا اخترتوا انه نسمع من ألبوم اللي تمنيتوا، اخترتوا نسمع النجمة الذهبية نوال الزغبي وأغنية بيل بقلك. حيلا طاقم البرنامج اللي رفقني بهالساعة، الزميل محمد علي أبو ليل والزميل لياس عبد الملك كانوا معي بالهندسة الإذاعية، رياض فضل رفقنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعري النصار في التصوير والديجيتال. بعد هالأغنية إعلانات، بعد الإعلانات أخبار الساعة 4، وبعد الأربعة رجعين لنكون معكم بالساعة الثانية من ميكس. خليكم معنا، من ناصر طه لكم أحلى التحيات.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خطوة خاضع لشروط الحملة.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

والأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن جهاز الشباك والشرطة اعتقال شاب من النصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس والتخطيط لاستهداف وزير في الحكومة الإسرائيلية وفق ادعاء السلطات. وقدمت النيابة تصريحا مدعا تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن هذه هي المحاولة التاسعة لاستهدافه، مؤكدا أنه لن يتراجع عن سياسته. استأنفت النيابة العامة أمام المحكمة العليا قرار تبرئة أحد المتهمين في قضية ابتزاز فائزين بمناقصات أراض في مدينة الطيبي. وتدعي النيابة أن المتهم أعد حسابات ومستندات استخدمت لتحديد المبالغ المطلوبة من أحد الفائزين فيما أدين باقي المتورطين سابقا ضمن صفقات الادعاء.

0: اعتقلت الشرطة مشتبها به بشبهة الضلوع في إطلاق النار على مصلحة تجارية تعود لأفراد من عائلة رئيس مجلس عرعر المحلي دكتور نزار أبو عقل وتقع قرب منزله في 25 من حزيران الماضي. ومددت المحكمة توقيف المشتبه به حتى 23 من تموز لاستكمال التحقيق. لقي رجل في الستينيات من عمره من نتانيا مصرعه اليوم إثر إصابته برافعة شوكية يدوية فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادثة أخرى أصيب عامل بناء في العشرينيات بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة السيد في النقب، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 57 فلسطينيا خلال أسبوع. وأضافت المفوضية أنه رغم مرور 9 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة دون مكان آمن في ظل استمرار الهجمات وسقوط عشرات القتلى والمصابين. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان. وأضاف الجيش اللبناني أن أطلاق النار من شأنه عرقلة تنفيذ الخطوات الانتشار في المناطق التجريبية. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت مساء أمس لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. وأضافت الوزارة أن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافق المحطات، فيما جرى إخراج وحدات توليد من الخدمة حفاظا على سلامة المعدات واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه. جدد مجلس الوزراء السعودي تضامنها مع الكويت والبحرين والأردن إزاء ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الهجمات الإيرانية، كما شدد على أهمية وقف جميع أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ أمن دول المنطقة واستقراره. قال الحوثيون في اليمن في رسالة وجهوها إلى شركات الشحن إن تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية بات محظورا، محذرين من أن مخالفة الحظر قد تؤدي إلى استهداف السفن في أي مكان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في الساحل الساحلي. ختام النشرة، تستمرون مع زميل نصر طه في برنامج ميكس. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: أنتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل احترام لكم، عن جد كل الاحترام.
5: عن جد
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس.
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.

احلى تحيات بنوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يا ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه ثانيه في الساعه الثانيه من حلقه ميكس لليوم. لما كنتوا عم تسمعونا بندعوكم لتنضموا لنا وتعلوا صوت الراديو. احنا بهالساعة مثل دائما راح نكون مع الاغاني الحلوه اللي انتم راح تختاروها. دائما بنكون متحمسين لاختياراتكم الحلوه. بنعمل رحله فنيه بين الاغاني القديمه والجديده, بين الرومانسي وبين الراقص. وكمان بنسمع اصواتكم وتحياتكم على 050-5577-399. فابعتونا ايون يا حابين تسمعوا, وتحيات لمين حابين توجهوها. اللي بسمعونا بالبيت احلى تحيات, اللي بيشتغلوا اسا يعطيكم مليون الف عافيه, واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات يا جماعه علوا صوت الراديو, تليفونات جربوا خلوها على جنب وصوا على مهلكم. نحن بنوعدكم نسمعكم اغاني وفقرات حلوه كمان بهالساعه الساعه الثانيه من ميكس. اسمعونا بموجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. حي للزملاء الياس عبد الملك ومحمد علي ابو ليل اللي بيساعدونا في الهندسه الاذاعيه, يعطيكم العافيه شباب. كمان تحيه لرياض فضل الموجود معنا في الانتاج, والزملاء عريم نصار وجواد العمري الموجودين معنا في التصوير والديجيتال. بهالساعه من ميكس معكم ناصر طه. يلا خلونا نبلش.

المبدع نصيف زيتون مع هالأغنية الحلوة أغنية هدية. كمان هالأغنية هي من أبرز أغاني هالصيف صيف 2026. هسه احنا رح نعمل جولة فنية، انتو بتختاروا الاغاني، كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب ايقوني يا حابين تسمعوا.

0: وحالي حالي في عيوني حالي في ورد جلي ويليا. سوري سوري يا حبيبي سوري يا جمال لا يمكن انسى حالي حالي في عيوني
1: حالي حالي. محمد حمائي بغني من ألحان عمر مصطفى الأغنية الحلوة، وتحية لإيمان اللي طلبت تسمعها معنا. أما إسام رح ننتقل ورح نسمع النجم فضل شاكر حسب طلب خاص من مستمعتنا رشا من طرعان. وإذا بنحكي عن فضل شاكر فحسب المعلومات اللي بتوصلنا غادر مبارح برفقة ابنه محمد باتجاه قطر. المغادرة هذا سببها تكملة العلاج اللي بلش فيه وهو في السجن اللبناني، وكمان مرتبط بالإقامة الدائمة في الدوحة، دوحة في قطر. نفس الوقت كمان عم بينحكى عن تحضيرات لإطلاق 6 أغاني جديدة. فضل شاكر سجل قبل سنة 10 أغاني ضمن تعاقده مع شركة بنشمارك السعودية، ف6 أغاني رح يبدأوا ينزلوا خلال الفترة القريبة القادمة. مش بس هيك، في حديث كمان عن حفل تعهد له فضل شاكر رح يقام في الرياض في المملكة العربية السعودية خلال شهر أيلول. في حكي كمان انه رح تشاركوا في هالحفل النجم المصري شيرين. طبعا كل هالتفاصيل اللي نحكي لكم إياها بعدها مش إعلان رسمي مباشر من المكتب الإعلامي لفضل شاكر، إنما أخبار إعلامية عم توصلنا. فضل شاكر اليوم مش بس أمام عودة فنية، ممكن تكون بداية جديدة، بداية حياة جديدة بالكامل. والسؤال، هل الدوحة هي اللي راح تكون المحطة اللي راح ينطلق منها ويعود إلى المسارح وإلى الفن؟ فضل شاكر راح نسمعه مع صحاك الشو. حي كمان نوجهها لنانسي طلبت تسمع معنا هالأغنية الحلوة. عم بتشاركونا على الواتساب 050-557-3999.

إليسا كانت عم تتنافس معنا في الساعة الأولى منافسة قوية من عام 2002 مع النجمة نوال الزغبي، ولكن نوال فازت بالساعة الأولى وأنتوا اخترتوا أنه نسمعها بالساعة الثانية. بالتحديد رنين مستمعتنا من كفر قرع، يسعد مساكي رنين، طلبت تسمع هالأغنية وتوجه تحياتها لجميع المستمعات والمستمعين، وإحنا كمان نهدي

0: الأغاني الناجحة جدا للنجم اللبناني إليسا. مروان خوري رح ينزل له خلال الأيامات القريبة القادمة ألبوم غنائي منوع فيه رح يتعاون لأول مرة مع ماريلين نعمي بديو بيجمعهن سوا. كمان أغاني رح يغني لأول مرة أغني باللهجة الخليجية. طيب احنا هسه رح نطلع على وقفة إعلانية قصيرة جدا جدا, بعد رجعين لنكمل ميكس. بذكركم احنا معكم للخمسة, انتو عم تختاروا الأغاني بهالساعة على 050-55-77-399 050-55-77-399. بعتونا أيوني حابين تسمعوا لمين, حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم, احنا حنسمعكم كل هالأغاني أو منحاول كل هالأغاني للخمسة. أما هسه إعلانات ورجعين بعدها, خليكم معنا.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة, كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: قوليلي, وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله, يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش, ما هي واضحة هاي الدقة, يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي, حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
3: السر بابداع الشيف, كل حبة بتستحق توقف عندها, تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا, مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا, طعم يستحق التوكل.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة مع
6: خاضع لشروط الحملة.

رجعنا من الإعلانات لنسمع الريس ملحم زين مع قلبي دق. هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل سنة تقريبا من خلال ألبوم غنائي منوع. ألبوم كان اسمه قلبي دق. هالأغنية الحلوة اللي سمعناها من كلمات فادي مرجان، ألحان إيفان نصوح وتوزيعات عمر صبار. حلات حيات لكم مستمعاتنا مستمعينا، تحية لكل مين موجود معنا على السمع ولكل حد عم بيبعث لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399. هذا هو رقم تليفوننا 050-5577-399. إيسا بدنا نسمع أغنية حلوة حسب طلب خاص من مستمعتنا دعاء من شفا عمر اللي بتقول مرحبا ناصر كيف حالك، أنا بدي أسمع أغنية أنا وياك زياد برجي وبهديها إلك ولكل المستمعين، وإحنا منهديك إياها يا دعاء هالأغنية الحلوة من زياد برجي.

يلا مكملين مع الأغاني الحلوة اللي أنتوا عم تختاروها معنا على واتساب راديو الناس. إسا بدنا نسمع أغنية حلوة بدنا نهديها لمحمود موجود معنا على السمع. يسعد مساك يا محمود, شو أخبارك؟ محمود بده يوجه تحياته لكل زملائه وسائقي الحافلات, بنوجه لكم تحية كبيرة. سوء على مهلكوا أهم إشي. الأغنية رح نسمعها هي أغنية سلطان الطرب جورج وصوف, واحدة من أحلى أغانيه. عم نحكي عن أغنية بستنى باليوم واليومين. تقدروا أنتوا كمان تختاروا أغاني على الواتساب 050 55

0557-5799-9999 0557-5799-9999 للخمسة للخمسة. احنا عم نسمع الأغاني اللي عم تختاروها معنا. ابعتونا ايقوني حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكم، احنا رح نهتم انه نسمع أكبر عدد ممكن من الأغاني للخمسة.

السلطان جورج وصوف سمعنا بهالاغنيه الحلوه اغنيه بستنى باليوم واليومين, وتحيه كمان مره لمحمود من جلال, تحيه كبيره على هالاغنيه. احنا مكملين مع كمان وكمان اغاني حلوه, ومثل ما انتم سامعين احنا عم نعمل هيك جوله بين الاغاني القديمه شوي الجديده الحلوه الراقصه الرومانسيه. وهسه بدنا نسمع ايمن زبيد الفنان اللبناني اللي لمع نجمه في أواخر سنوات التسعين مطلع سنوات الألفين واختفى هيك لفترة طويلة, عاد لنا السنة الماضية بديو ناجح جدا. بدنا نسمعه إسا بأغنية حلفت بعمري, والتحية لأم محمد موجودة معنا على السماع, أم محمد من عكا اللي طلبت معنا هالأغنية, توجه تحياتها لكل المستمعات والمستمعين. احنا كمان موجه لك تحية كبيرة يا أم محمد من أيمن زبيب, تعالوا نسمع حلفت بعمري.

0: النجم أيمن زبيب بهالأغنية الحلوة من عام 2009 حلفت بعمري. احنا رح نطلع هسه لوقف إعلاني وبعد رجعين لنكمل القسم الأخير من ميكس إعلانات ورجعين خليكم معنا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

لنات لنختتم حلقة ميكس لليوم. بدي أوجه شكر كبير لكم مستمعاتنا مستمعينا، كنتوا معنا بهالساعتين من ميكس بهالحلقة الخاصة النسخة الخاصة. احنا رح نعود ونلتقي معكم يوم الخميس بموعدنا اللي تعودتوا عليه من الستة للسبعة. ختام حلقتنا رح يكون مع مين؟ مع القيصر قازم الساهر، منه بدنا نسمع أغنية أحبك.

ضياعي. أنا رامي هالقوني بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا كمان بعتلنا رسالة بالساعتين من ميكس. شكر كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل زملاء محمد علي أبو ليل والياس عبد الملك اللي كانوا معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل اللي رفقنا في الإنتاج، وعرين نصار وجواد العمر اللي رفقونا في التصوير والديجيتال. ساعتين من ميكس كان معكم ناصر طه، بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن للجميع. إلى اللقاء.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. في محاولة لتثبيت مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل، لقاء يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيران بين احتمالات التصعيد الأكبر والهدنة الجديدة وسط استمرار الغارات الأمريكية على محافظات البلاد. مسؤولو الإدارة الأمريكية السابقة في تصريحات غير مسبوقة عن أداء الرئيس جو بايدن حيال إسرائيل. هذه العناوين وأكثر ستكون معنا خلال هذه الساعة الإخبارية، وكالعادة سنبدأ بأبرز التصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية هذا اليوم. سمية بشير عن انتخابات حزب الديمقراطيون الداخلية وفوزها بالمقعد العاشر.
1: خلص الشكر لكل من منح الثقة وكل من شاف أني أنا جديرة لهذا المحل، واليوم بيبدأ واجب الحقيقة أني أثبت أنه هذه الثقة كانت بمحلها. بالتأكيد مش سهل على أنه تكون المرأة السياسية، بس أنا اخترت العمل السياسي لأني بؤمن أنه التغيير الحقيقي بيبدأ بالمشاركة، والسياسي لازم تكون وسيلة لخدمة الناس.

0: الترقية بالمساواة وبناء مستقبل. والتمثيل النسائي كمان في حزب الديمقراطيين أصبح حقيقة واضحة كالشمس، هو انعكاس مباشر لقيم الحزب بالمساواة والشراكة وتكافر صنع القرار. في أشياء كثير مليحة قاموا بها النواب العرب وكل الاحترام، وفي أشياء أقل، بس أنا بقول إنه في خط سياسي جديد إذا حابين نغير فعلا ونأثر، ممكن يكون من داخل الأحزاب اليهودية، ممكن داخل التحالفات السياسية. بالأخير إذا بدك تخدم المجتمع اللي أنت عايش فيه لازم أنت تكون داخل الغرفة اللي بيتخذ فيها القرارات، مش بس أحجز مقعد في الكنيسة. ولا تقوم حكومة جديدة بدون ما تكون الأحزاب العربية جزء منها.
1: سعيد حسين رئيس مجلس دير حنا المحلي عن إصابة طفلة تبلغ 8 أعوام بعد تعرضها لإطلاق النار أمس في القرية.
2: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة. في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دير حنا وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام. مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجي يطخوا أبوها، أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع للبلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعمل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس إثبات حضور. ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية، إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين، بندخلهم بهاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
1: أمير عاصي مستشار شركات الطيران وخبير شؤون المطارات والمعابر قال إن المطار حاليا يعمل بشكل اعتيادي، وذلك في ظل مخاوف من إلغاء رحلات إذا استمر وصول طائرات تزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي.
3: رغم هذه التحذيرات المطار يعمل بشكل اعتيادي، هناك ازدحامات في المطار كبيرة جدا، تستمر كل الرحلات وفق الجداول المعلنة، لم تسجل حتى الآن تغييرات جوهرية في حركة المسافرين، لا يوجد يعني ما يدعو إلى القلق خلينا نقول، أو تغيير في خطط السفر، إلغاءات جماعية لا يوجد بسبب الوضع القائم، ولكن متوقع تسجيل ازدحام، يعني هنحكي عن قرابة 90,000 مسافر بشكل يومي، هاي أعداد كبيرة، وهي ضرورة الموسم الصيفي اللي هو موسم السفر، ويكاد يكون هناك نوعا ما يعني تأخيرات طفيفة على مواعيد بعض الرحلات أو تغييرات فردية في جدول الإقلاع والهبوط، يعني ممكن ساعة لقدام ممكن ساعة لورا، هناك تحديثات على مدار الساعة، بنصح المسافرين متابعة التحديثات من خلال موقع سلطة المطارات مشان ما تتفاجأ، حتى لو إنك بريت لبلاد وعندك طيارة وقالوا لك طيارتك على 5 المساء ممكن طيارتك على 10 الصبح وتروح عليك.
1: علي طه ضابط الأمن في مجلس كفرمند المحلي عن خطة نشر الشرطة البلدية في القرية لتعزيز الأمن.
4: طبعا وفي خطة يتم العمل عليها، بس فعلا هي الشغلة هاي أجت نتيجة أحداث قليلة بس متعاقبة، مرفوضة عنا جملة وتفصيلة من كل أهالي كفرمندا. بعدنا ما بلشناش إحنا في الشرطة البلدية، ولكن حسب البرنامج الموضوع إنه بيشتغلوا يعني على مدار اليوم والليل، في عندهم إمكانية لتحرير مخالفات ودوريات اللي بتكون داخل البلد بشكل مستمر. أنا بتوجه لأهالي كفرمندا إنه ما حدا يخاف وما حدا يتراجع إذا صار مع حدث معين، انه يبلغ المجلس المحلي ويبلغ الشرطة، ما حدا يخاف لانه نستطيع انه نعالج مثل هيك مواقف. احنا نتعاون مع الشرطة بشكل دوري بشكل دائم بشكل ثابت، بالتالي رايحين احنا بكفرمندا متكاتفين متعاضدين ضد هذه الاحداث اللي قاعدة بتدور.
1: حسن النصاصرة نائب رئيس بلدية رهط عن استمرار نشاط خيمة الاعتصام تنديدا بالجرائم وسياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب.
5: اللجنة الشعبية قامت هذه الخيمة، والهدف من وراء إقامة هذه الخيمة لزيادة الوعي عند الناس لموضوعين هامين، موضوع الأول هو العنف والجريمة وما يحدث في مجتمعنا العربي، الموضوع الثاني هو قضية الأرض والمسكن، حيث تعاني النقب من هدم بيوت، مصادرة أراضي، وأيضا الضائقة كبيرة في السكن في القرى والمدن المعترف بها كرهط. رهط فيها 8500 مستحق، لا يوجد أراضي للسكن ولا قسام بناء بسبب سيطرة سلطة توطين البدو، والسيطرة التامة على هذه الأراضي من حيث التسويق والتطوير وما إلى ذلك، ومن ثم هذا يمنع المواطنين من الحصول على قسام بناء، وبالتالي ضائقة سكنية كبيرة. 8500 مستحق في مدينة رهط، ولكن لا يوجد إلا ما يقارب 2000 قسيمة وليست متاحة الآن كمان.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتثبيت مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل والضغط على ترامب لدفع إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان. وقبل ذلك بساعات أعلن الجيش اللبناني نشر قواته في بلدة زوتر في محافظة النبطية ضمن الخطة التجريبية التي تنص عليها المذكرة. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من العاصمة بيروت أستاذ عامر ملاعب، أهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا بكم
0: أستاذ عامر. وأنا أقرأ أهلا بك وأنا أقرأ الخبر عمليا، يعني إحنا حاطين أنه للضغط على ترامب، هل هناك أوراق ضغط يمكن أن يمارسها الرئيس اللبناني على ترامب؟
1: يعني أجبتي عن السؤال.
0: لنفهم.
1: للأسف يعني كلنا نعلم أن موضوع الضغط طبعا هي أوراق سياسية تلعب في يعني في الوقت الضائع أو محاولة للضغط، ولكن الأمر أعمق وأكبر بكثير من يعني من لقاء الرئيس عون مع الرئيس ترامب. يعني كلنا نعلم أن إسرائيل وأمريكا يعني هما في السياسة حلف واحد، فيحاول لبنان بهذه يعني محاولة لبنانية رسمية للاستفادة من الأوراق في المنطقة بين الصراع الدائر اليوم بين أمريكا وإيران، يحاول القرار السياسي في لبنان أن يلعب هذه الورقة على وعسى تفيد. اليوم بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في بعض القرى الجنوبية، ويعني التجربة الأولى في بلدة زوتر الغربية، على وعسى أن يعني تكون مقدمة لوقف إطلاق نار ومحاولة يعني إيقاف هذا النزيف الحاصل في لبنان، لأن الوضع يعني أكيد موضوع صعب جدا ومكلف جدا على لبنان. هناك عدد كبير من الضحايا وتدمير شامل للقرى تمارسه إسرائيل في جنوب لبنان. على وعسى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتسوية ما أو وقف إطلاق نار ما نتمنى.
0: طب يعني أستاذ عامر، هذه التجربة على أرض الواقع لا تبدو سهلة وفيها الكثير من العقبات، خاصة أنه الجيش اللبناني أعلن اليوم أنه الجيش الإسرائيلي فتح نيرانه في المناطق المحيطة، طبعا يمنع على اللبنانيين سكان هذه المنطقة العودة، وهناك صعوبات لدى الجيش بالتعامل مع هذه المناطق اللي كانت يعني ليست ضمن سيطرته حتى قبل سيطرة إسرائيل عليها.
1: صحيح. يعني أولا كان الله بعون الجيش اللبناني يعني على هذا المأزق الذي وضع فيه، يعني يقع بين مطرقة الاعتداءات الإسرائيلية وسندان الانقسام اللبناني الداخلي، موضوع صعب جدا. ولكن هذه الخطوة من السياسيين اللبنانيين أفقدت إيران ورقة ضغط مهمة تجاه لبنان. يعني نتمنى أن تمارس أمريكا يعني بعض الضغوط على إسرائيل لوقف هذا النزيف، يعني كل التمني بهذا الاتجاه. ولكن على أرض الواقع يعني لا ننسى أن المشروع الإسرائيلي لا يمكن أن يتوقف ببضعة ضغوطات أمريكية أو ضغط سياسي، يعني بحاجة لتوازن، وهذا التوازن مفقود في هذه الأيام. يعني على وعسى في المرحلة القادمة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وتسوية على مستوى المنطقة. يعني للأسف لبنان يقع ضحية الصراعات في المنطقة دوما، وتدفع الأثمان الناس يعني من أرزاقها وأرواحها. هناك عدد كبير من القرى اللبنانية التي أزيلت عن ذكرة أبيها، هناك عدد كبير من الضحايا يعني فوق 4000 شهيد حتى الآن، وما زال الأمر مستمر. هناك نزيف كبير جدا في الاقتصاد اللبناني وفي موقع لبنان السياسي والأمني.

0: الواقع، على أرض الواقع لا يمكن أن نتهرب من الواقع الموجود، ولو كانت الطموحات والأحلام مخالفة، ولكن لبنان هو دوما يعني يقع ضحية الميازين المنطقة، قوى المنطقة دوما، يعني منذ الاستقلال حتى اليوم، كلما يعني وقعت مصيبة في المنطقة يدفع لبنان جزء من ثمنها أو ثمنها الثمن كله، فهذا يعني أمر اعتدنا عليه. نتمنى يعني يا ريت لو كان في إمكان لبنان بكل قواها السياسية الخروج من هذا المأزق، ولكن يبدو أنها يعني للأسف أقول لعنة الجغرافيا، يمكن واقع الجغرافي
1: حزب الله حاليا صحيح حزب الله حاليا يعني وكأنه يمنح فرصة للدولة اللبنانية بما أنه يعرف النتيجة من وجهة نظره، فكيف ترى هذا الموقف أنه الجيش بات موجودا في زوطة، هناك منطقة أخرى سيحددها الجيش الإسرائيلي لاحقا ليدخل إليها الجيش اللبناني، قراءتك لموقف حزب الله؟
0: قراءتي لموقف حزب الله، أيضا حزب الله في مأزق، يعني في مأزق كبير، يعني بعد الذي حدث في الحرب الأخيرة والكارثة التي تعرض لها حزب الله والمقاومة اللبنانية، يعني دفعوا ثمن كبير. هذا الأمر يعني حزب الله يقع ضحية أيضا التوازنات المستجدة في المنطقة، يحاول الخروج بأقل خسائر ممكنة، يحاول حزب الله ربط الملف أكثر وأكثر بإيران لاعتبار أن الربط مع إيران يكسب لبنان أوراق، مزيد من الأوراق في المفاوضات مع إسرائيل. يعني هذا الأمر حاولت الحكومة اللبنانية والقيادة السياسية في لبنان من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الالتفاف على هذا الأمر، ولكن يعني فلنكن واقعيين، على أرض الواقع هناك قبة باط، يعني كما يقال بالعامية، من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن حزب الله كي يعني يمرر هذا الاتفاق بأقل الخسائر الممكنة حتى الآن. أنا أقول أن في المستقبل سيكون هكذا الأمر، ولكن حتى الآن يبدو أن حزب الله ورئيس مجلس النواب يحاول تمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عامر.
0: شكرا لكم
1: الصحفي والكاتب اللبناني، شكرا جزيلا. ذكر السيد عامر قضية الحل الإقليمي الأوسع، وهذا أيضا يبدو متعثرا حتى اللحظة، فالهجمات الأمريكية هي سيدة الموقف طبعا على أهداف إيرانية لليوم العاشر على التوالي، وأيضا ردود الفعل الإيرانية تأتي في إطلاق من خلال إطلاق صواريخ باتجاه دول الجوار العربي، وهناك اتصالات لدى الوسطاء لمحاولة لتجديد طبعا وقف إطلاق النار المؤقت. عن كل ما يجري في هذه الجبهة دكتور أيمن يوسف أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، أهلا بك دكتور أيمن.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتي.
1: دكتور أيمن، يعني يبدو أنه بدأت الفرص أمام ترامب وأمام إيران ربما تضيق، أنه اليوم العاشر تصعيد وما من تقدم لا باتجاه عودة جدية للمفاوضات، ولا أنه في يعني حديث عن الآن أنه الحرب بالفعل اتخذ القرار بتوسيعها لدى ترامب.
2: يعني أنا أعتقد هذه المناوشات يعني ما بين الطرفين هي ليست مواجهة مفتوحة، وإنما يعني ضربات محدودة من كلا الطرفين على أهداف عسكرية وغير عسكرية، يمكن أن تفضي إلى سيناريوهين، إما أن فعلا تتجدد الحرب على نطاق كبير وبالتالي ندخل في مواجهة عسكرية ربما شاملة، أو يتم تجديد المسار التفاوضي مسار إسلام أباد لكن بنكهة قطرية هذه المرة. يعني ملاحظ أنه فعلا تراجع منسوب ربما الوساطة الباكستانية بشكل كبير، لا تصريحات تصدر، وأنا بعتقد حتى في هناك استياء وغضب باكستاني من هذا الظرف، وبالتالي يمكن أن نشهد فعلا تراجع مسار إسلام أباد مقابل إحياء مسار الدوحة. والأهم من كل ذلك أنه رد الفعل الإيراني ليس على إسرائيل وإنما على الدول العربية، وبالتالي كل هذه متغيرات فعلا يمكن أن تفضي إلى تجدد المسار التفاوضي أو أن تؤدي ربما إلى حرب أكثر شمولية.
1: طب يعني أي عامل سيحدد في النهاية المسارين؟ طبعا في سياق تفاوضي كل الضغط على الولايات المتحدة وكذلك على إيران، ولكن توسيع رقعة الحرب؟
2: يعني أنا

0: أعتقد بتعرف الرئيس الأمريكي تحديدا شخصيا شعر أنه المسار التفاوضي لم ينجز كثيرا على صعيد أنه إيران تتنازل عن بعض القضايا، ويكاد هرمز هو يعني الحلقة الأهم في كل هذه الميمعة الإقليمية والدولية. في هناك أيضا رغبة إيرانية أن ربما تستنجد ببعض الجبهات الإقليمية، خاصة قضية باب المندب، يعني دخول الحوثيين وتهديدهم بإغلاق باب المندب أمام السفن السعودية، هذا جزء من الارتدادات على هذا المسار. لذلك أعتقد الأهم حاليا هو السلوك الأمريكي، هل أمريكا ترغب بالذهاب إلى ضرب شامل أو ربما تستجيب لبعض المقترحات أو بعض السيناريوهات الإقليمية بالعودة مرة أخرى إلى المفاوضات. أعتقد القرار هو ربما أمريكي أكثر منه إيراني، لكن هذا لا ينفي أنه إيران أيضا ما زالت صلبة وصامدة وتريد ربما أن تفاوض، وهي تمتلك العديد من أوراق اللعب بما في مضيق هرمز وباب المندب.
1: دكتور أيمن، في سياق لبنان تحدثنا قبل قليل مع ضيفنا من لبنان أنه الحل قد يكون أيضا إقليميا، أريد أن أسمع أيضا تعقيبك على لقاء المنتظر اليوم بين ترامب وعون.
0: أعتقد أن الإيرانيين يحاولوا أن يجعلوا الحل إقليمي، يعني يحاولوا أن يرسلوا رسالة أنهم يمتلكوا العديد من أوراق اللعب بما فيها طبعا الملف اللبناني والملف اليمني باب المندب ومضيق هرمز، لكن المصلحة الأمريكية الإسرائيلية أن يتم تجزئة ربما هذا الملف، بمعنى أن يكون مسار تفاوضي لبناني إسرائيلي منفصل تماما عن مسار التفاوض يعني الإيراني الأمريكي، وبالتالي إذا تم إحراز تقدم على المسار اللبناني الإسرائيلي أنا بعتقد يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على المسار الآخر، لكن في نهاية المطاف أعتقد إنه المصلحة الأمريكية في هذه المرحلة ربما عزل إيران تماما عن مسار باب المندب ومسار لبنان من أجل ربما إضعافها في الخطة التفاوضية ربما على المدى البعيد. المصلحة الإيرانية تقول كل الملفات مترابطة، المصلحة الأمريكية تقول إنه المسار اللبناني هذا مسار مختلف ويمكن أن يتحول إلى مسار مستقل، دي من ترتيبات لبنانية إسرائيلية أمريكية منفصلة تماما عن النفوذ والضغط الإيراني.
1: الضربات التي توجهها إيران للدول العربية للضغط ربما عليها للتوسط أو لممارسة مزيد من الضغوط، هل يمكن احتوائها يعني أو لأي مدى بالفعل، لأي وقت من الممكن لهذه الدول أن تحتوي هذا الوضع، خاصة أن إيران يعني تتفادى أن تضرب إسرائيل وتوجه صواريخها؟
0: بتفق معك تماما أن الضربات الإيرانية لبعض الدول العربية تحديدا الأردن والبحرين والكويت هو ربما للضغط عليها من أجل ربما أن يكون لها مبادرة أو أن تضغط بدورها على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الضربات التي تشنها أمريكا بين فينة وأخرى على بعض الأهداف المدنية وغير المدنية في العمق الإيراني وعلى ساحل الخليج العربي. أنا بعتقد هذا النمط لن يتغير، يعني هذه الدول لا تمتلك الكثير من المبادرة من أجل فعلا الضغط على الأمريكان. هذه الدول ليست السعودية، بتعرف السعودية ربما أكثر تأثيرا، الإمارات أكثر تأثيرا، حتى قطر ربما أكثر تأثيرا. لذلك أعتقد أن اختيار إيران للدول الثلاث ربما بهدف إظهار قدرتها ربما للتأثير على الأحداث ومن أجل إرسال رسالة واضحة للأمريكان أنها قادرة أن تصل إلى بعض الأهداف الأمريكية في هذه الدول، وبالتالي هذه اللعبة المد والجزر وتحديد الدول والأهداف أنا برأيي يعني في غاية الأهمية من قبل الأمريكان والإيرانيين، وأنا بعتقد هذه الأهداف ستبقى ربما يعني ضمن القراءات الإيرانية ريثما تتهيئ الظروف للعودة مرة أخرى إما إلى مسار الحرب الشاملة وإما إلى مسار المفاوضات. الأمريكان يرغبوا بحسم بعض الملفات ربما قبل الانتخابات الأمريكية، الإيرانيين بقول لك إحنا قادرين أن نصمد ربما إلى أيام وأسابيع وشهور.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: أهلا وسهلا.
1: فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكنني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي

0: كنت أدور عليها
1: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
5: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
4: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أربع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. في ظل كل استمرار عمليات إلغاء المخططات الهيكلية في البلدات العربية ومصادرة الأراضي، أرسلت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالشراكة مع جمعية سيكوي أفق والمركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة رسالة إلى مديرية التخطيط طبعا للمطالبة بوقف هذه القرارات وهذه السياسة. وطبعا كل ذلك ذكرنا بالتنسيق مع رؤساء سلطات محلية ومع سلطات محلية متضررة جراء هذه السياسة. أستاذ شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبي، أهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك يا أخت شيرين وللمستمعين.
0: دعنا نفهم، يعني نتحدث عن سياسة عامة، هذه الحكومة ربما عززتها بشكل خاص، ولكن الآن هذه الرسالة وهذا التعاون من يعني شو الهدف ولوين ممكن نوصل في ظل الأوضاع الحالية؟
1: طبعا احنا نعاني بضائقة سكنية صعبة من عدة سنين، ولكن في هذه السنين الأخيرة يعني زادت هذه حدة وزادت تضييقات أكثر وأكثر، يعني من خلالها صار تقليصات وتجميدات لعدة مخططات اللي من خلالها لازم تكون موجودة على طاولة اللجان الوائية أو اللجان المحلية، ولكن للأسف الشديد يتم أخذ كل رفضها أو تأجيلها أو وضعها في جوارير من أجل أن تكون يعني عابرة على عبر السنين ما ينسوها يعني على هذا الوضع. وبنفس الوقت البلدان العربية تعاني من الضائقة اللي عايشتها، بتزيد قاعدة في وضعية شنعة اللي من خلالها بيصير فيها طبعا البناء الغير مرخص بشكل غير طبيعي، من منطلق أنه ما فيش مخططات جاهزة على أساس تعطيهم المجال إنهم يبنوا بالإطار اللي لازم يبنوا فيه.
0: أستاذ شاكر، إذا بدنا نحكي عن الطيبي كمثال، ومش من زمان أنتوا كنتوا أيضا في يعني إجراءات نضالية وخيمة اعتصام بهذا الإطار، شو الوضع عندكم؟
1: يعني خلينا نقولها بوضوح، يعني ما زالت الأمور تزداد حدة في إطار المكب النفايات الذي نعاني منه، اللي رايح صادر 2100 دونم من أراضينا من أجل أن تقام عليه يعني مكب واضح للنفايات والأوساخ اللي يعني كل زبالته متأسفة كل هيك بدهم يجوا يحطوها في ساحة بيوتنا، وهذا الإشي مرفوض يعني، وبين هاي سياسة ممنهجي واللي من خلالها طبعا الرسالة اللي تم وضعها عن طريق اللجنة القطرية هي برضو من المعاناة التي يعانوها من قبل الحكومة التي يرأسها خلينا نقولها في اللجان اللوائية. الناس اللي هم موجودين هناك بس من باب واحد، تسكير وإغلاق تقدم الخرائط الشاملة والتخطيطات الشاملة، ومن خلاله طبعا ما فيش من خلاله أفق لإلنا أن نتقدم في البناء المرخص بشكل أفضل.
0: قديش لاحظتوا بهاي الحكومة بالفعل كان في تغييرات ليس فقط في السياسي وإنما بالشخصي، يعني الأشخاص اللي يقودوا هاي الحملة بما يتماهى مع سياسة الحكومة؟
1: طبعا اكيد، يعني عندنا بنطلع قاعدين على انه اللي قاعدين بمسكوا الزمام إدارة اللجان كلياتهم يعني او رئاسة اللجان في كل المناطق هم ناس اللي هم بالاتجاه اليمين المتطرف اخرى، شايفتيني، واللي من خلاله واضح الامر قاعد بيزيد علينا حدة على اساس انه بيعملوا فينا انه يأجلوا. لا فرضيا لو انها كان المخطط يعني ممكن يكون ممكن الصادق عليه يتأجل عدة سنين يعني بهاي الطريقة، يعني عندنا عدة أمثلة عندنا في الطيبة مثلا اللي من خلالها احنا بنشوف قديش الخرائط قاعدة بتتأخر من تكون مصادق عليها باللجنة الوائية. ومن هذا الباب احنا شايفين انه في كل بلدان العربية بيعانوا بهاي الأمور اللي من خلالها التطوير ورفضها عن طريق اللجان واضح جدا يعني، وهذه سياسة ممنهجة على مدار السنين السابقة وبالأخص في السنين الأخيرة اللي احنا شايفين فيها كيف الوضع قاعد بيزيد سوء.
0: طب بالتالي مثل هذه الرسائل هل هي تعبير عن موقف ولا انه بما انه من مجموعه وكمان يعني مراكز اللي تعنى ويعني مؤسسات اللي تعنى بالتخطيط والبناء ممكن ان يكون لها تاثير اكثر خاصه انه نحن بصدد يعني ليس فقط في عام انتخابي قبل 100 يوم او اقل من الانتخابات.
1: احنا بنشوف في هذه الرساله رساله لازم تكون توضيحيه للجهات المسؤوله انه احنا نرفض هذه السياسه واللي من خلالها لازم نشوف خطوات كيف نتقدم فيها يعني حتى لو انه يكون فيها توجه للقضاء على العنصريه اللي بتصير هنا وهناك يعني في عده امور اللي اخذ فيها اللجان اللوائيه بطريق واضح يعني ان كان خلينا ناخذ لك وضعيه اللي هي غريبه من نوعها اللي هي في تفسير اليوم الجديد اسمه التلاصق العمراني اللي هو تسمود دوفن اللي من خلاله عدم التقرب للبلدان اليهودية شايفتيني اللي احنا بأراضينا وبنفس الوقت احنا ممنوع نتقرب إلهم لازم يكون هناك أمر اللي هو يباعد البلدان العربية عن البلدان اليهودية. طبعا هذا اللي جابته السيد الوزير ستوك اللي قالت انه لازم نعمل مخططات اللي لازم نبعد قد ما نقدر من ناحية أمنية يعني احنا نعد يعني كإلنا انه خطرين على الطرف الآخر مع أنهم قاعدين على أراضينا.
0: قديش بدو يقدم هذا من أراضي الطيبة مثلا هذا هيك مخطط بما أنكم أنتوا طبعا يعني مجاورين لعدد من البلدات اليهودية
1: حقيقة يعني أنت بتحكي كده بالضبط الوضع تبعينا إحنا من عدة جهات إحنا محوطين يعني من الجنوب من الشمال ومن الشرق ما ضل عندنا له النافذة الوحيدة اللي موجودة عندنا هي للغرب واللي الآن قاعدين بيصدروا فيها المكب للاحتياجات تبعاتهم يعني للأسف الشديد يعني يعني هناك مزبوط حطوا خطوط واضحة إنه كيف التباعد بينه وبين بينه وبين المستوطنات اليهودية ولكن أكثر هي كانت في إمل فهم هذه القضية موجودة اللي هي وين منطقة عين عامي هناك واضح هناك إنه يعني أوقفوا الفتمال بسبب أنه راح يكون في تقارب أو تلاصق في المستوطنة اللي موجودة هناك يعني الصورة واضحة يعني كديش بتعملوا في الليوني يسهلوا الأمور للمستوطنة مقابل كيف للبلد العربي أنه يكون موجود في وضعية أوطى من هيك يعني للأسف الشديد
0: قد نكون وهذا سؤالي الأخير مقبلين على ربما موجة جديدة من الهدم في البلدات العربية الآن لتسجيل يعني تأكيد سياسات لدى اليمين قبل الانتخابات
1: يعني مش راح يكون غريب هذا أختشرين يعني واضح الصورة أنه سياسة بنغفير اللي بيتبعها هو وسموتريتش أنه من خلالها راحين نعلو درجة الهدم أو خلينا نقولها أنه يصير الهدم أكثر وأكثر من باب إيش واحد يعني مكوحة لهم ناحية سياسية في أبواب أنهم متوجهين على انتخابات الكنيسة واضح الأمر هذا كلياته.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة شكرا جزيلا لك شكرا.
1: شكرا
0: إلى قطاع غزة فمع استمرار الحصار والظروف المعيشية الصعبة هناك يتواصل تدهور الأوضاع الصحية للسكان في ظل غياب الخدمات الطبية والمرافقة للحالات المختلفة وضمن هذا الوضع ازدادت حالات الإجهاض هذا العام وبلغ عدد النساء

0: نحو 4000 سيدة التي أجرينا عمليات إجهاض منذ بداية هذا العام. دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أهلا بك، مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: أولا إذا يعني سنتطرق إلى بمجمل الأوضاع الصحية، الأمراض وانتشارها أيضا، ولكن هذه أرقام أيضا لافتة من القطاع، مسألة إجهاض السيدات منذ بداية العام وهذا الارتفاع.
1: على الأكيد يعني هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى هذا الارتفاع، علما بأنه 4000 حالة منذ بداية هذا العام ليس هي الذروة التي حدثت، كانت في السابق أعلى من ذلك في السنة الماضية. لكن بصراحة العوامل التي تعيشها المرأة الفلسطينية هي كثيرا منها يؤدي إلى هذا الإجهاض، ابتداء منه حالة المواصلات اللي بتركبها السيدة عند الذهاب إلى العمل أو عند التنقل من مكان إلى مكان، هي غير آمنة لأنه لا توجد طرق آمنة، عداك عن الضغط الحياة اليومي،
0: الطرق وغياب السيارات، الناس أظن معظمهم بيستخدموا الكارم، مش مزبوط؟
1: هم يعني بعض السيارات بتحط عربة وراها وبركب فيها 20-30 واحد وهكذا، وفيش طرق أساسية، يعني كلها مطبات وكلها طرق مدمرة. عادات على الحياة البدائية، احنا يعني في قطاع غزة رجعوا النساء إلى الحياة البدائية، بدها تقعد على الأرض، بدها تغسل بإيديها، بدها تحمل قربة مية كبيرة، يعني الثقل محدد، وطبعا يضاف إليه العامل النفسي اللي موجود طبعا، هلا الهلع طبعا، الخوف، حالات النزوح، عدم الاستقرار، وانه جزء من النساء طبعا هي بتبقى حزينه على فقدت احد الاحباء، احد الابناء، الاب، الام، ولكن ايضا يضاف الى ذلك عامل خطير انه ايضا الحمل عند المراهقين، حالات الزواج التي اصبحت ظاهره في قطاع غزه من عمر 15 سنه تبدا
0: الزواج المبكر عمليا.
1: صحيح، لانه بتكون البنت فقدت اهلها، ناجيه وحيده، وهكذا يعني فقدت حاضنة الأمل والمستقبل، فبصير الزواج هو أحد الحلول المطروحة في صعوبة هذه الحياة، وبالتالي يبدأ الحمل في سن مبكرة، وهذا أيضا يؤدي إلى الإجهاض، وبالأساس الكل يتعرض إلى الأمراض، يعني أيضا التعرض أثناء الحمل إلى عدة مرات من المرض يؤدي إلى ذلك، خصوصا عندما تتحكي يعني نتحدث على أنه الجرب، التقمل هو يسبب الاحتكاك والحركة الشديدة مثلا، أمراض جلدية مختلفة، عداك على الأمراض طبعا الإسهال والتلوث المياه والتهابات الجهاز التنفسي التي يعني هي منتشرة.
0: كل الأمراض تؤدي إلى نفس النتيجة بالفعل يعني دكتور بسام. طيب هذا يعني في سياق أنه ليش النساء، شو الأسباب اللي في نهاية المطاف تقود إلى هذه الحالات، ماذا عن الظروف الطبية في المستشفيات؟ عمليات الإجهاض أيضا أحيانا تحتاج إلى بعض يعني التعقيدات، المعدات مش سهل، شو معدي ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية؟
1: هلا معظم حالات الإجهاض هي اللي بتيجي بشكل مبكر، هي حالات إجهاض تلقائي، بتصل إلى المستشفى بتكون الست مجهضة ومخلصة. هلا أحيانا بعض عمليات التنظيفات وراء الإجهاض يعني مش عمليات، لا تعتبر في الطب يعني إنها عمليات صعبة ومعقدة. العمليات المعقدة هي عندما يكون الجنين مثلا عمر 4 شهور وتوفى ولا يخرج، يعني هذا عملية استخراج هذه أكثر صعوبة على النساء يعني كلما تأخرت، لكن الحالات اللي نحكي عنها هي كلها إجهاضات تقريبا في الشهرين الأولين من الحمل، لسه يعني الطفل لم يتكون بشكله الكامل، ويعني أقل مخاطر. هلأ في المستشفيات في قطاع غزة أكيد الخدمة كتير متأثرة، لكن دائما خدمة الطوارئ التي لها علاقة بإنقاذ حياة الناس هناك جهود كبيرة تبذل حتى تبقى هذه الخدمات نوعا ما متاحة. فيعني عمليات الإجهاض هي ممكنة
0: إلى حد كبير، هي ممكنة. دكتور بسام تحدثنا في هذا الجانب، الآن تحدثت كثيرا عن الأمراض المنتشرة، شو أبرز بالفعل الأمراض الآن؟ أي فئات عمرية تتعرض؟ أمس كان معنا ضيف من قطاع غزة اللي زوجته طبعا تعاني مرض عضال وفقدت تقريبا الأمل بسبب عدم الخروج للعلاج خارج قطاع غزة، شو الناس الأمراض الآن المنتشرة؟
1: هلا يعني في نوعين من اللي عم يحدث في قطاع غزة، نوعين من الأمراض. هناك أمراض تنتشر يعني انتشار كبير وهي معروفة نتيجة ما لها علاقة بالنظافة الشخصية على سبيل المثال، وما هي لها علاقة

0: بالموسم. يعني اليوم في قطاع غزة كنا نتحدث عن جدر الماء الذي خلال الثلاث أو أربع أسابيع السابقة يسجل تقريبا ما بين 4000 إلى 5000 حالة. هذا شيء يعني لم يكن في أوقات سابقة، العدد كبير ويمكن من الناحية الطبية تسميته تفشي لجدر الماء. هلا معظم سكان قطاع غزة تعاني من القمل والجرب بكل صراحة، خصوصا الذين يعيشون في خيام، لأنه معظم الفرشات والبطاطين اللي بننام عليها أصبحت ملوثة الطفيليات يعني أو الحشرات، وطبعا انتشار كثير للبراغيث ولناقلات مثل الجرذان والخ والبعوض والذباب وحشرات نراها لأول مرة، كلها تؤدي إلى ذلك. لكن حالات الإسهال طبعا أكيد تلوث المياه الموجود في قطاع غزة يؤدي حالات الإسهال، الطفيليات والديدان عند الأطفال. هذه من ناحية تسمى الأمراض المنتشرة، هي تنتشر صحيح لكن هي أقل خطرا مما يحدث في على الجانب الآخر الأمراض اللي أقل انتشارا لكن هي أمراض صعبة طبعا. عندما تتحدث عن أمراض مناعية، تكسر في كريات الدم البيضاء، أي حالات سرطانية جديدة، لكن هي الأمراض المناعية التي تنتشر أيضا بصمتية بها خوف شديد، وجزء منها ناتج عن الفيروسات التي أحيانا هذه الفيروسات تستقوى على الجسم، خصوصا عندما الجسم يفقد الجزء كبير من مناعته المكتسبة التي هي كانت تعتمد على الغذاء. وفي ظل تعرضنا كثيرا لسوء التغذية أو حتى الآن يعني بنقدرش نقول إنه رغم وجود إنه في أكل في قطاع غزة لكن سوء التغذية مستمر، لأنه التنوع في الأكل موجود والمواطن ما بيقدر يشتري اللحوم والفواكه والخضروات اللي هي مش من ضمن حزمة المساعدات اللي ممكن تأتي بهذه الأسعار اللي موجودة في قطاع غزة. فبالتالي هناك فيروسات تسبب مضاعفات مزمنة لدى الأجسام وأمراض مناعية مختلفة. للأسف القدرات التشخيصية في قطاع غزة لا تسمح بإصدار تقارير أو الحديث عن شيء برمته أو بعينه، لكن أنا أبسط ما أعطيك إياه من أمثلة هو بنتي. أنا من 6 أشهر وإحنا نحاول أن نصل إلى تشخيص محدد نتيجة مرض مناعي يؤدي إلى تكسر في كريات الدم البيضاء، ولم نستطيع الوصول إليه لحتى هذه اللحظة. وهناك كثير في مثل هذه الحالات التي قد مع طول المدة تصبح هذه تهدد حياتهم يعني ومستقبلهم بأشكال أخرى. فهذه الأمراض التي تنتشر ولا يسير عنا الحديث هي التي تخلقنا نحن في الجانب الطبي، لأنه لا نستطيع، لا توجد لدينا آليات للتعامل
1: التشخيص
0: فلما لا نستطيع نصل إلى التشخيص.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر، طبعا سلامتها نتمنى لها السلامة، بنتك كمان وكل الأطفال. دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا. جزء من ما يعني يعانيه بالفعل سكان وأهالي قطاع غزة في إطار هذه الحرب المستمرة بشكل أو بآخر، ونقص كل ما يمكن الحديث عنه لمساعدة الإنسان على العيش يعني وأنه يكون بصحة جيدة. سنخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: قوليلي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
4: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل

0: علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: راديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن نحن إلى تحقيق موسع نشرته نيويوركر في تفاصيل اتخاذ الإدارة الأمريكية السابقة إدارة الرئيس جو بايدن المواقف والقرارات خلال الحرب على غزة، العلاقة بين بايدن وبنيامين نتنياهو، وكل هذه التفاصيل نقلت على لسان مسؤولي الإدارة السابقين، بينهم وزير الخارجية السابق بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك ساليبان. دكتور ثائر أبو راس، مختص الشأن الأمريكي، مساء الخير.
1: مساء النور أحمد شيرين.
0: صار لك اطلعت هيك على التقرير الطويل جدا؟
1: نعم قرأت بتمعن.
0: طيب ليش بهاي الفترة بالذات إدارة بايدن، كبار يعني أعضاء الإدارة أيضا، يعني أنه في انتخابات نصفية والديمقراطيين، وقبل أشهر كمان من إصدار بايدن نفسه كتابه اللي بده يتحدث فيه عن كل فترته؟
1: يعني انتخابات نصف المدة أيضا تساهم، ولكن أعتقد أنه السبب الرئيسي هو بأنه الشخصيات المركزية في إدارة بايدن التي تفكر بمستقبل سياسي تدرك جيدا حجم التحول الذي حدث بالرأي العام الأمريكي، ولكن بشكل خاص بالرأي العام الديمقراطي بين أنصار الحزب الديمقراطي. وبالعموم إذا في سياسي واحد يعتقد أنصار بايدن والحزب الديمقراطي أن الإدارة فشلت بها فشلا ذريعا، هي المأساة في غزة، حرب الإبادة في غزة. يعني عادة الانتقادات على بايدن هي أولا كبر سنه، لأنه كبير بالسن وما كان عليه أن يترشح، والمسألة الثانية هي غزة. وهناك شعور بالغضب لدى قاعدة الحزب الديمقراطي حول سياسة الحزب في هذا الموضوع، وعدم خاصة بأنه في رئاسة وزراء إسرائيل هناك شخص مثل بنيامين نتنياهو المعروف عنه أنه معادي للحزب الديمقراطي، وطبعا بأنه هذه المأساة حدثت بدعم مادي وعسكري ودبلوماسي وتغطية دبلوماسية من قبل الولايات المتحدة أدت إلى ردة الفعل هذه.
0: يعني الجماعة مش فجأة صاروا إنسانيين بقدر ما هو الندم لأنه بخططوا للمستقبل. هتنفوت شوي بالتفاصيل دكتور ثائر، لأنه في بعضها مثير عن يعني مواقف في قضية تزويد إسرائيل بالسلاح، في قضية العلاقة أصلا مع إسرائيل، في أكثر من نقطة مفصلية كانت في هاي العلاقة، ومع هيك بايدن استمر.
1: نعم صحيح، يعني كانت عدة محطات خلال السنتين اللي بايدن كان موجود فيها بالحكم أو السنة ونص اللي بايدن كان فيها بالحكم من بعد الحرب على غزة، يعني نقاط مفصلية اللي كان من المفروض على الرئيس الأمريكي أن يجبر إسرائيل أن تكف عما تفعله. أولا في يناير من عام 2024 خرجت الإدارة الأمريكية بخطة، وعادة حينما تخرج الإدارة الأمريكية بخطة استراتيجية يجب أخذها بعين الاعتبار. الخطة كانت تتحدث عن في نهاية المطاف يجب إدخال السلطة الفلسطينية، يجب تهيئة الأوضاع مع دول عربية التي وافقت على الخطة لعمليا البدء بما يحدث الآن، وهو وقف إطلاق النار، إخراج الإسرائيليين في غزة، مفاوضات، وفي نهاية هذه المفاوضات تدخل السلطة الفلسطينية لتحكم قطاع غزة. طبعا نتنياهو رفض

0: ألقى حينها خطابه المشهور لا لحماسستان ولا لفتحستان ومن ثم استمر. وبعد ذلك يعني نقطة مفصلية أخرى هي في أيار من العام 2024 حينما أراد الرئيس بايدن أن يمنع نتنياهو من الدخول إلى رفح لأنه كان يدرك أولاً
1: استياح البري صحيح.
0: نعم هو كان يدرك حجم الكارثة الإنسانية ولكن أيضاً هنالك بعد استراتيجي حساس وهو أنه رفح موجودة على حدود مصر التي هي أيضاً حليف استراتيجي للولايات المتحدة وكان واضح جداً أنه الخطة الإسرائيلية هي في نهاية المطاف إفراغ سكان رفح من المدينة ومن ثم طردهم إلى مصر مما قد يؤدي إلى قلاقل استراتيجية مع مصر. وبالرغم من ذلك فشل الرئيس بايدن. ثالثا التحولات التي حدثت في داخل الحزب الديمقراطي في فترة الحرب كانت ضغوطات كثيفة على الرئيس بايدن أن يغير من سياساته ولكن رفض. كان يتحجج بعدة حجج يعني بعضها غير مقنعة أبدا وبالرغم من ذلك استمر في سياساته وفي نهاية المطاف حينما حاول أن يعاقب إسرائيل فقد عاقبها بشيء يعني تافه جدا وهو أنه منعها عمليا من أن تقوم بشراء طبعا شراء بأموال أمريكية أصلا أن تقوم بشراء صواريخ تزن 2000 طن يعني وكأنه صاروخ
1: وزن الصاروخ بيحدد يعني النتيجة بتعرف أو بأثر بفرق
0: خاصة أنه استعمال إسرائيل لهذه الصواريخ كان من البداية لا يتماشى مع القوانين الأمريكية يعني يعني الرئيس بايدن لم يكن جدي في أي فترة من الفترات بالتعامل مع إسرائيل وفي كل مرة كان نتنياهو بين هلالين يبصق في وجهه ما كان يفعل.
1: طب دكتور ثائر في هذا التحقيق يعني أيضا استكمالا لما تفضلت به يظهر أنه الرئيس بايدن وكل ما قيل عن وضعه ذهنيا كان مصر وكان يعني يقولون في الإدارة السابقة إدارته أنه كان فاهم الملف منيح واضح له شو قاعد بصير ومركز فيه.
0: نعم صحيح وهذا يعني يأخذنا إلى طبيعة الرجل الرئيس بايدن التي لم نتحدث عنها كثيرا. جو بايدن هو ربما الرئيس الأمريكي الأكثر التزاما لإسرائيل وداعم لإسرائيل. طبعا كل رؤساء الولايات المتحدة كانوا داعمين لإسرائيل ولكن غالبيتهم بسبب بعد يمكن نسميه استراتيجي أو إمبريالي هم يفهمون بأن إسرائيل تمثل مصلحة أمريكية في الشرق الأوسط وبشكل عام. ولكن في حالة جو بايدن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة عاطفية يعني هو مؤمن بالقضية الإسرائيلية كان بإمكاننا نسميها هكذا حتى إنه في يعني في خضم الحرب كان يقول عن نفسه أنا صهيوني ولا يجب أن تكون يهوديا لكي تكون صهيوني ومثل هذه التصريحات على فكرة أثرت عليه سلبيا في الرأي العام الديمقراطي وهو لم يفهم ذلك في لحظة الحقيقة يعني ردة الفعل هي ليست فقط على السياسات بل على إنه الرجل معدوم الإنسانية عمليا وكانت هنالك الكثير من التهم تجاهه بأنه لا ينظر إلى الأطفال الفلسطينيين كما ينظر إلى الأطفال الإسرائيليين ناهيك عن المعتقلين الفلسطينيين كان دائما يتحدث عن المخطوفين الإسرائيليين لكن لم يتحدث عن أكثر من 800 مخطوف فلسطيني لم يقدموا يوما واحدا إلى محكمة هذا هو التعريف المبسط لاختطاف في نهاية المطاف أن تأخذ إنسان من بيته ومن ثم لا تلقي عليه تهمة ما يعني المشكلة أيضا تعود إلى طبيعة شخصية الرجل ومدى التزامه في لإسرائيل وليس صدفة أنه شخص مثل زهران ممداني وغيره بدأوا يأتوا كبديل عن جو بايدن لأن هنالك ردة فعل بالرأي العام
1: الأمريكي نتيجة هذه السياسة. طيب دكتور ثائر أختم معك يعني وأنا أقرأ هذا التحقيق وكل الاقتباسات والمقابلات مع الأعضاء الإدارة السابقة أنه تخيلت كأنه يعني نتنياهو نفس السياسي ونفس طريقة التعامل بين إدارة بايدن وإدارة ترامب أقنع ترامب في الحرب على إيران هذه المرة قبلها أقنع وماطل أقنع بايدن باستمرار وجدول استمرار من الحرب على غزة بشكلها السابق
0: يعني أنا أعتقد حتى في حالة إدارة بايدن الأمر أسوأ لأنه بايدن بعكس دونالد ترامب من المفروض بأنه يفهم التعقيدات الدولية كان عضو مجلس الشيوخ لعشرات السنوات كان رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نائب لأوباما فالرجل متمرس بالعلاقات الدبلوماسية هو يفهم أبعاد الأمور يعني في حالة ترامب ربما ترامب نتنياهو أقنعه بأنه سيصبح بطل إذا ما قام بقصف إيران وما إلى ذلك أما في حالة جو بايدن فهو يدرك الحيثيات ويدرك الأبعاد وهو يعرف طبيعة الرد الإسرائيلي وما ستكون عليه وبالرغم من ذلك لم يضع كل ثقله عمليا لكي يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن ينتهج النهج الذي انتهجه في نهاية

0: الطف، وليس هذا فحسب، بل إنه قام الرئيس بايدن عمليا بالتخريب على تحقيق محكمة العدل الدولية، وحاول أن يبعث CIA لكي يكشفوا بعض القضايا على القضاء في محكمة العدل الدولية، وقد شاهدنا بعض هذه القضايا تطفو إلى السطح. فيعني الرجل عمليا متماهي كليا مع سياسة نتنياهو، حتى لو علنا كان ينتقده أو كانت تخرج يعني تصريحات من داخل البيت الأبيض تشتم نتنياهو، وما على ذلك في نهاية المطاف في لحظة الحقيقة بايدن وقف مع نتنياهو وسياسته في غزة، والآن الأمر موثوق في الإعلام الأمريكي.
1: نعم، بات واضحا، ومن أكبر يعني القيادات في عهده. دكتور ثائر أبو راس، مختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، مساء الخير. شكرا. بهذا بالفعل نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا لهذا اليوم، لهذا العدد من برنامج استوديو المساء. يعني بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: تقريبا دقيقة.
1: اللوبي.
0: يعرف الناس مصطلح لوبي من خلال صلاة الاستقبال، ومن هنا اكتسب المصطلح بعده السياسي. مجموعة

0: ضغطة لوبي هو مصطلح يستعمل لوصف عمل جماعات منظمة تحاول التأثير على مواقع صناعة القرار في هيئة أو مؤسسة أو دولة معينة أو المجتمع الدولي، وهو مرادف لمعنى الضغط بهدف الحصول على أرباح سياسية ونفعية. من أشهر اللوبيهات العاملة في العالم اليوم اللوبي اليهودي الضاغط على مواقع صناعة القرار في الولايات المتحدة خدمة للمصالح الإسرائيلية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خطوة خاضع لشروط الحملة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
7: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
8: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
7: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة الصحة وحماية البيئة برصد نتائج غير طبيعية في فحوصات المياه بعدد من الأنهر والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن دخولها قد يكون خطيرا، وتشمل المواقع والحصباني وأجزاء من نهر الأردن، فيما لم يحدد مصدر معروف للتلوث. أعلن جهاز الشباك والشرطة اعتقال شاب من الناصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس والتخطيط لاستهداف وزير في الحكومة الإسرائيلية وفق ادعاء السلطات، وقدمت النيابة تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهامه. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن هذه هي المحاولة التاسعة لاستهدافه، مؤكدا أنه لن يتراجع عن سياسته. لقي رجل في الستينيات من عمره من نتانيا مصرعه اليوم إثر إصابته برافعة شوكية يدوية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسة الحادث. في حادثة أخرى أصيب عامل بناء في العشرينيات بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء ببلدة السيد في النقب، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 57 فلسطينيا خلال الأسبوع. وأضافت المفوضية أنه رغم مرور 9 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة دون مكان آمن في ظل استمرار الهجمات وسقوط عشرات القتلى والمصابين. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك من شأنه عرقلة تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. في المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق النار، مدعيا أن جنودا لبنانيين

0: عبر بواسطة جرافة المنطقة المتفق عليها بين الطرفين. قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنها تواصل توسيع عملياتها في جنوب لبنان من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وتأمين الطرق. أضافت أن قواتها تعمل على تحديد الأخطار الأمنية ومعالجتها بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة بهدف تقليل المخاطر على المدنيين وتسهيل حركة السكان والجيش اللبناني. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي جراء انفجار وقع خلال عملية تفجير مسيطر عليها لطائرة مسيرة إيرانية في قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في العراق يوم الأحد الماضي. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة الخليج داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار، وأكد أن باكستان ستواصل دورها في الوساطة وتمسكها بالسلام والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك قال وزير الداخلية الإيراني إنه بحث التطورات الإقليمية مع المسؤولين الباكستانيين خلال لقاءاته بهم في العاصمة إسلام آباد. أعلنت قوات دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية مؤكدة أن إيران تواصل استهداف المدنيين في المملكة. أضافت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لحماية البحرين. دان مجلس الوزراء الكويتي الهجمات الإيرانية على أراضي الكويت والتي استهدفت محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية. قالت إن الهجمات تسببت باندلاع حرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية مدنية معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة الكويت. قال الحوثيون في اليمن في رسالة وجهوها إلى شركات الشحن إن تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية بات محظورا، محذرين من أن مخالفة الحظر قد تؤدي إلى استهداف السفن في أي مكان. إلى ذلك فادت وكالة رويترز بأن ناقلتي نفط كانتا تحملان الخام السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو، تكملش ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر

0: سكرنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
3: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة 5 وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل ب15 شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام ب20 شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: مبلش يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، واحد يساوي ثلاثة، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة
5: خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب فتى في 15 من عمره بجروح خطيرة إثر جريمة طعن في يافة الناصرة، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية قبل نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو يعاني من إصابات نافذة فيما وصفت حالته بالمستقرة. أصيب رجل في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة حيفا، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية قبل نقله إلى مستشفى رامبام، وهو يعاني من إصابات نافذة. أفادت وزارة الصحة وحماية البيئة برصد نتائج غير طبيعية في فحوصات المياه بعدد من الأنهر والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن دخولها قد يكون خطيرا، وتشمل المواقع الحصباني وأجزاء من نهر الأردن، فيما لم يحدد مصدر معروف للتلوث. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى مقتل أكثر من 57 فلسطينيا خلال أسبوع. أضافت المفوضية أنه رغم مرور 9 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة دون مكان آمن في ظل استمرار الهجمات وسقوط عشرات القتلى والمصابين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن واشنطن تعمل على حل مشكلات لبنان، بينها قضية حزب الله، متوقعا انضمام دول جديدة قريبا إلى اتفاقيات أبراهام. أضاف ترامب أنه مستعد للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني وذلك، مؤكدا استعداده للتحدث مع جميع الأطراف. من جانبه قال عون إن الهدف هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مؤكدا أن إطار التفاهمات لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك من شأنه عرقلة تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. في المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق النار، مدعيا أن جنودا لبنانيين عبروا بواسطة جرافة المنطقة المتفق عليها بين الطرفين. قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنها تواصل توسيع عملياتها في جنوب لبنان من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وتأمين الطرق. وأضافت أن قواتها تعمل على تحديد الأخطار الأمنية ومعالجتها، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، بهدف تقليل المخاطر على المدنيين وتسهيل حركة السكان والجيش اللبناني. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استهداف

الحوثيين مجددا مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن حوارا يجري خلف الكواليس مع إيران لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية، مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي جراء انفجار وقع خلال عملية تفجير مسيطر عليها لطائرة مسيرة إيرانية في قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في العراق يوم الأحد الماضي. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة الخليج، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار. وأكد أن باكستان ستواصل دورها في الوساطة وتمسكها بالسلام والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك قال وزير الداخلية الإيراني أنه بحث التطورات الإقليمية مع المسؤولين الباكستانيين خلال لقاءاته بهم في العاصمة إسلام أباد. أعلنت قوات دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن إيران تواصل استهداف المدنيين في المملكة. وأضافت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لحماية البحرين. دان مجلس الوزراء الكويتي الهجمات الإيرانية على أراضي الكويت والتي استهدفت محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية، وقال إن الهجمات تسببت باندلاع حرائق وأضرار جسيمة في منشآت حيوية ومدنية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لسيادة الكويت. قال الحوثيون في اليمن في رسالة وجهوها إلى شركات الشحن إن تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية بات محظورا، محذرين من أن مخالفة الحظر قد تؤدي إلى استهداف السفن في أي مكان. إلى ذلك فادت وكالة رويترز بأن ناقلتي نفط كانتا تحملان الخام السعودي إلى الصين والهند غيرتا مسارهما في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

اني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: تولوج ما عرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة شابا في العشرينيات من عمره من القدس الشرقية بشبهة طعن مسن داخل دار للمسنين في المدينة بعد محاولته الفرار من المكان. وأصيب المسن بجروح طفيفة فيما تحقق الشرطة فيما إذا كانت الخلفية أمنية أم جنائية. أصيب فتى في 15 من عمره بجروح خطيرة إثر جريمة طعن في يافة الناصرة، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو يعاني من إصابات نافذة فيما وصفت حالته بالمستقرة. أصيب رجل في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة حيفا، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى رمبم، وهو يعاني من إصابات نافذة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من المسلحين في جنوب قطاع غزة، قال إنهم كانوا ينقلون أسلحة إلى داخل مركبة بهدف استخدامها ضد قواته في المنطقة، وأضاف أنه نفذ غارة جوية استهدفت المسلحين داخل المركبة وبالقرب منها، مشيرا إلى أن قواته تواصل انتشارها في المنطقة وفق الاتفاق. أعلنت الحكومة الهولندية أن حظرا على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول المقبل، ويشمل القرار أيضا حظر الوساطة التجارية بهذه المنتجات، ويستند إلى موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن واشنطن تعمل على حل مشكلات لبنان، بينها قضية حزب الله، متوقعا انضمام دول جديدة قريبا إلى اتفاقيات أبراهام. وأضاف ترامب أنه مستعد للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، مؤكدا استعداده للتحدث مع جميع الأطراف. من جانبه قال عون إن الهدف هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مؤكدا أن إطار التفاهمات لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وبالقرب من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك من شأنه عرقلة تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. في المقابل رد الجيش الإسرائيلي على اتهام الجيش اللبناني بإطلاق النار باتجاه قواته، قائلا إن قوة لبنانية برفقة آلية هندسية تجاوزت المنطقة الأمنية بنحو 150 مترا وأزالت حواجز خلافا للتفاهمات بين الطرفين. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، واحتج على ما وصفه بتجاوزات للأعراف الدبلوماسية ارتكبها دبلوماسيان فرنسيان في طهران. وأكد عراقجي أن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا من تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة

0: للخطر مسؤولية الوضع الحالي. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استهداف الحوثيين مجددا، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن حوارا يجري خلف الكواليس مع إيران لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية، مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي جراء انفجار واقع خلال عملية تفجير مسيطر عليها لطائرة مسيرة إيرانية في قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في العراق يوم الأحد الماضي. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه إزاء التصعيد في منطقة الخليج، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار. وأكد أن باكستان ستواصل دورها في الوساطة وتمسكها بالسلام والاستقرار الإقليميين. إلى ذلك قال وزير الداخلية الإيراني أنه بحث التطورات الإقليمية مع المسؤولين الباكستانيين خلال لقاءاته بهم في العاصمة إسلام أباد. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية وحارا ورطبا في الساحل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس. الدنيا

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 4

0: 400 جرام ب20 شيكل والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرين من عمره بجروح متوسطة أثر حادث دراجة نارية في يركة. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصيب طفل في 11 من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع خلال أعمال ترميم في مبنى سكني في مدينة القدس. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى شعرة صدق لاستكمال العلاج. اعتقلت الشرطة شابا في 20s من عمره بشبهة إصابة رجل في 30s خلال شجار على الطريق قرب مبنى المسافرين رقم 1 في مطار بن غوريون، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بحالة طفيفة، فيما رجحت الشرطة أن خلفية الحادث خلاف بين سائقين. قال الرئيس الإسرائيلي يتسحك هرتسوغ أن الانتخابات ليست حربا أهلية، محذرا من تصاعد مظاهر العنف في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد. وأضاف هرتسوغ أن مسؤولين في لجنة الانتخابات وجهاز الشباك عرضوا أمامه تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات، مؤكدا دعم مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون لحماية العملية الانتخابية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تدريبا عسكريا سيجرى صباح غد في شمال النقب الغربي، وستلاحظ خلاله حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات، كما ستسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة. وأكد الجيش أن التدريب مخطط له مسبقا ضمن برنامج التدريبات لعام 2026 ولا مخاوف من حدث أمني. أعلنت الحكومة الهولندية أن حظرا على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول المقبل. ويشمل القرار أيضا حظر الوساطة التجارية بهذه المنتجات، ويستند إلى موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن واشنطن تعمل على حل مشكلات لبنان، بينها قضية حزب الله، متوقعا انضمام دول جديدة قريبا إلى اتفاقيات أبراهام. من جانبه قال عون إن الهدف هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مؤكدا أن إطار التفاهمات لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان. أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قدرات الردع الإيرانية امتدت إلى ما وراء الحدود، بما يمنع أي قوات برية مهاجمة من الاقتراب. وأضاف أن انتقال الحرب إلى مواجهة برية سيرفع حجم خسائر العدو بسبب عدم معرفته بجغرافية المنطقة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، واحتج على ما وصفه بتجاوزات للأعراف الدبلوماسية ارتكبها دبلوماسيان فرنسيان في طهران. وأكد عراقجي أن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا من تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤولية الوضع الحالي. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استهداف الحوثيين مجددا، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن حوار

0: يجري خلف الكواليس مع إيران، لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية، مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، وحرا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، والنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
2: سكن اقامه،
3: كنت بحالة ضياع،
2: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
4: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
4: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
5: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن الانتخابات ليست حربا أهلية، محذرا من تصاعد مظاهر العنف في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد. وأضاف هيرتسوغ أن مسؤولين في لجنة الانتخابات وجهاز الشباك عرضوا أمامه تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات، مؤكدا دعم مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون لحماية العملية الانتخابية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تدريبا عسكريا سيجرى صباح غد في شمال النقب الغربي، وستلاحظ خلاله حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات، كما ستسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة. وأكد الجيش أن التدريب مخطط له مسبقا ضمن برنامج التدريبات لعام 2026 ولا مخاوف من حدث أمني. أعلنت الحكومة الهولندية أن حظرا على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول المقبل. ويشمل القرار أيضا حظر الوساطة التجارية بهذه المنتجات، ويستند إلى موقف الحكومة الهولندية الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن واشنطن تعمل على حل مشكلات لبنان، بينها قضية حزب الله، متوقعا انضمام دول جديدة قريبا إلى اتفاقيات أبراهام. من جانبه قال عون إن الهدف هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مؤكدا أن إطار التفاهمات لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان. أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن مطار أربيل الدولي أعلن تعليق رحلاته مؤقتا، وجاء ذلك عقب أنباء عن اعتراض 3 طائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر أمنية. أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن قدرات الردع الإيرانية امتدت إلى ما وراء الحدود، بما يمنع أي قوات برية مهاجمة من الاقتراب. وأضاف أن انتقال الحرب إلى مواجهة برية سيرفع حجم خسائر العدو بسبب عدم معرفته بجغرافية المنطقة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، واحتج على ما وصفه بتجاوزات للأعراف الدبلوماسية ارتكبها دبلوماسيان فرنسيان في طهران. وأكد عراقجي أن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لعدم التزام واشنطن بتعهداتها، محملا من تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤولية الوضع الحالي. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف الحوثيين مجددا، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقويض قدرات إيران بشكل كبير، وأن الحصار في مضيق هرمز لا يزال متواصلا. وأضاف ترامب أن حوارا يجري خلف الكواليس مع إيران، لكنها بحاجة إلى الاستعداد لمفاوضات جدية، مشددا على أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات في البحر الأحمر وباب المندب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، وحارا ورطبا في السهل الساحلي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: Gel. Evet, gel oğlum.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن سيديني ورحتي معه.
1: سيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل يكون سيتك.
0: لكن وليه؟

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
1: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
0: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
2: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عصل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.